صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية أرسالنا لليوم الأربعاء 17 حزيران 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة. بعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زافان و10:30 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم والبث الإذاعي للبرنامج التلفزيوني من قناة دي دبليو عربية. منتابع 11:30 مع خبر مريم 1:30 فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم. بعد نشرة 2:15 نشاطات مع سلام اللحام واليوم موضوع الحلقة الكاريزما وقوة الحضور والتأثير مع الأستاذ الجامعي والخبير بلغة الجسد نضال نصر الله. ثلاث وثلث استوديو الحدث بالتعاون مع دي دبليو عربية في ألمانيا مع خلدون زين الدين وأربعة وثلث بعد الظهر حلقة من برنامج هيك غنوا. 5:15 راديو راما و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ما تنسوا تابعوا معنا ليلا يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي الساعة 9:30 و10 من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة آر تي. أطيب الأوقات بنتمنى لكم إياها أصدقائنا المستمعين مع برامج صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خصم 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل ما يعرف بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان في خلال الفترة القريبة المقبلة مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ لاحقا قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب منها في السياق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن اجتماعا طارئا عقد أمس في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية في ظل تزايد التعقيدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالمنطقة كما نقلت القناة 13 عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن تأكيده أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان مع الإشارة إلى عدم ارتياح تل أبيب لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل وفي السياق أيضا قال وزير التعليم الإسرائيلي سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية رأى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي عشية الجولة الخامسة من المفاوضات المزمع عقدها في واشنطن في 22، 23، 24 من الجاري لقاء جمع في بعبد أمس الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار لافتين إلى أن اتفاق واشنطن طهران هو عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب جنوبا نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة محيط دار المعلمين في نبطي الفوقة وشنت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات على شوكين في قضاء النبطي وبلدة ميفدون وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على نبطي الفوقة ومحيط الريحان في جزين وألقت محلقة قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت يحون من دون وقوع إصابات وأفيد بالعثور على صاروخ غير منفجر داخل أحد المنازل في جنوب لبنان كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق حداثة حريص في قضاء بنت جبيل الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قام بتدمير منصة إطلاق قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب لبنان مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالتهديدات الميدانية في المنطقة. في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره استهدفت برشقة صاروخية وقذائف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر. بقاعا استهدفت غارة إسرائيلية موقعا في جود السرغاية عند الحدود السورية اللبنانية، هذا وحلقت مسيرات إسرائيلية على مستوى منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار بعدما غابت عن أجواء المنطقة يوم أول من أمس. التطورات الإقليمية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني تحضر في كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم عند السادسة من هذا المساء لمناسبة افتتاح المجلس العاشورائي المركزي. تحتضن بكيركي عند 10 من صباح اليوم اجتماعا للبطاركة المسيحيين يتناول ملفات الساعة على أن يليه مأدبة غداء. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن المفاوضات مع أمريكا ستبدأ في اليوم نفسه من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين على أن تستمر 60 يوما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل دعوة نظيره الفرنسي للعشاء هذا الأسبوع في قصر فرساي في ختام قمة مجموعة السبع، لأن هذا الصرح التاريخي الذي كان يقيم فيه الملك لويس 14 يختصر الحكاية كلها. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء 27 من 17 من حزيران 2026.

مع الإشارة إلى أن غالبية الصحف محتجبة اليوم في العطلة النقابية لرأس السنة الهجرية، ونبدأ مع ما ورد في صحيفة النهار إلكترونيا اليوم تحت عنوان لبنان يواجه الدعائية الممانعة بالاستعدادات لجولته، ترامب يكرر تحريضه الغرائبي على تدخل سوري. مع تواصل الأصداء لإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إيزاناً بتوقيعها في جنيف الجمعة والكشف عن نصها الرسمي النهائي بما يمكن من جلاء الغموض والالتباس القياسيين اللذين يحيطان بها، بدا لافتاً أن لبنان احتل مرتبة متقدمة في ردود الفعل المختلفة حيال هذا التطور، بما من شأنه أن يشكل مؤشراً إلى مرحلة محفوفة بالكثير من المتغيرات غير الواضحة المعالم بعد. وإذ انبرت إيران وذراعها اللبناني حزب الله إلى محاولة إغراق الرأي العام بحضانة إيرانية للملف اللبناني من ذريعة السعي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في الجنوب، تتضح أكثر فأكثر معالم محاولات إيران وحلفائها اللبنانيين في عجلة الأيام الفاصلة عن موعدي توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في 19 من الجاري وجولة المفاوضات الخامسة في واشنطن للتشويش على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، وإظهار كل اتجاه لتبريد الوضع في الجنوب والشروع في معالجته كأنها صنيعة إيرانية في المقام الأول، وتاليا تعزيز مكابرة فريق الثنائي الشيعي حيال المفاوضات التي تتولاها السلطة اللبنانية، وهذا ما برز في خلفية التكثيف الدعائي والإعلامي الإيراني المتعمد للاتصال بالمسؤولين اللبنانيين وحلفاء طهران في الثنائي الشيعي في الأيام الأخيرة. وتتابع النهار، يبدو واضحا أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتمدا الرد الهادئ أو الاحتوائي على الهجمة الإيرانية الدعائية لئلا تشتد حمأة الحملات والشحن التي يتولاها حزب الله. وفي سياق الاستعدادات الرسمية للجولة التفاوضية الخامسة، عقد عون وسلام اجتماعا أمس في قصر بعبدة، وأفادت المعلومات الرسمية أن الرئيسين اعتبرا أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد الرئيسان ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وفي غضون ذلك سجل تفاعل للملف اللبناني في سياق الأصداء الخارجية على التفاهم الأمريكي الإيراني، وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان بحسب تعبيره، ورغم تأكيده أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع نتنياهو، أضاف الرئيس الأمريكي أنه عبر لإسرائيل عن استيائه من هجومها على بيروت مؤخرا، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان يؤثر على مسار الاتفاق. وبدا لافتا إمعان ترامب في التحريض على تدخل سوري متجدد في لبنان، إذ قال أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. وأشاد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي قال إنه يقوم بعمل مذهل، وأضاف إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله من دون قتل الجميع فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، وقال سوريا ستقوم بالمهمة. ولفت إلى أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا ويسقط عدد كبير جدا من القتلى. أما في جديد الحملة الدعائية الإيرانية، فأعلن أمس عن اتصال بين الرئيس نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وأن قاليباف وبري شددا على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها،
كما أن عرقجي أعلن بدوره أن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، موضحا أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم مع أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله، وشدد على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع واشنطن. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أن الحزب تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. في المقابل وفي أبرز موقف سياسي داخلي للقوى المناوئة لإيران وحزب الله، أصدر تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماع له برئاسة رئيس الحزب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيانا أعلن فيه رفضه بصورة قاطعة أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، فلبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بمشاريع الآخرين أو ساحة لتصفية حساباتهم، بل يجب أن يكون مرتبطا حصريا بدستوره ومؤسساته الشرعية ومصلحته الوطنية العليا. وجدد الدعم الكامل للمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتفاهم مع الرئيس سلام، لأن هذا هو المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان والوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية.

نتابع مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. إيران ترى يا هجوم إسرائيلي على لبنان خرقا لمذكرة التفاهم. ترامب يدفع باتجاه المرحلة الثانية في الاتفاق. انقسام لبناني حول الدور المستجد لإيران. واشنطن تريد نزعا كاملا لسلاح الفصائل العراقية. مجموعة السبع تصاعد الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. الأخضر يقلب التوقعات ومنتخب إنجلترا والبرتغال يبدأان المونديال.

نتوقف عند هذا العنوان الوارد في الصفحة الخامسة. في الشرق الأوسط، إيران تسابق المفاوض اللبناني لإنجاز انسحاب إسرائيلي من الجنوب. مصادر للشرق الأوسط: طهران أبلغت حزب الله بأنه لا اتفاق نوويا دون تحقيقه كاملا. لم يأتي التفاهم المعلن بين واشنطن وطهران على ذكر هذه المسألة وفق البنود المسربة منه، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الثلاثاء إن إنهاء الحرب لن يكتمل دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب. وأضاف في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثه تلفزيون رسمي: أي هجوم عسكري من قبل الكيان الصهيوني على لبنان من الآن وصاعدا، واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا، سيعد انتهاكا لمذكرة التفاهم من وجهة نظرنا. في المقابل، تمضي الدولة اللبنانية في جولة المفاوضات الجديدة المزمع انعقادها يوم الاثنين المقبل في واشنطن، وتمتد حتى يوم الأربعاء، وتناقش التطورات ضمن جلسات أمنية ودبلوماسية. وتسير إيران وحزب الله بمسار موازن. وقال مصدر في الثنائي الشيعي للشرق الأوسط إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ينص على وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمانت وحدة الأراضي اللبنانية، مضيفة أن هذا الأمر يفترض التزاما إسرائيليا بذلك بضمانة الولايات المتحدة. وتابع المصدر: أبلغ حزب الله من الجانب الإيراني بأن إسرائيل وبعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل يجب أن تبدأ الانسحاب التدريجي من داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتستكمل الانسحاب بشكل نهائي قبل موعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، أي ضمن مهلة 60 يوما. وقال المصدر: جرى إبلاغ الحزب بأن طهران لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في مقابل ذلك، شكك خصوم حزب الله في الداخل اللبناني بقدرة إيران على فرض انسحاب من الأراضي اللبنانية، ورأى أعضاء تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماع استثنائي أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، واتهموا طهران بتقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها.

0: نقرأ أيضا من الشرق الأوسط: الذراع المالية لحزب الله أمام القضاء اللبناني. وزير العدل للشرق الأوسط: تكونت لدينا أسباب كافية لفتح التحقيق في خطوة تحمل أبعادا قضائية ومالية وسياسية. أحال وزير العدل عادل نصار مؤسسة القرض الحسن الذراع المالية لحزب الله على النيابة العامة التمييزية، طالبا فتح تحقيق في أنشطتها المالية في إجراء يعيد الصراع مجددا بين الحزب ومؤسسات الدولة حول العمليات المالية الموازية للنظام المصرفي اللبناني ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة. وتخضع مؤسسة القرض الحسن منذ سنوات لعقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، وتتهمها بتقديم خدمات مالية داعمة للحزب وأنشطته غير الشرعية، كما أن عمل هذه المؤسسة لا يحظى باعتراف أو ترخيص من السلطات المصرفية اللبنانية، في حين سبق لمصرف لبنان أن أصدر تعاميم تؤكد حظر تعامل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة معها. وعما إذا جاء التحرك بناء على مراسلة من جهة خارجية، شدد وزير العدل على أن الأمر مرتبط بدور محدد قامت به الوزارة وليس نتيجة أي مراجعة أو طلب خارجي. وأضاف: هذا الإجراء لا يقتصر على مؤسسة القرض الحسن فقط، بل يشمل مؤسسات أخرى من بينها شركة جود. وأوضح مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج استلم الاثنين إحالة وزير العدل ويعكف على دراستها قبل أن يحدد مواعيد لجلسات التحقيق بشأنها، ورجح أن يكون التحقيق متشعبا. وقال المصدر القضائي للشرق الأوسط: هناك جزء منه ربما يدخل ضمن اختصاص الأمن العام، وجزء آخر ضمن اختصاص وزارة الداخلية لتثبت مما إذا كان ترخيص جمعية القرض الحسن لا يزال قائما أم أنه مجمد، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت وجود مخالفات مالية فإن جزءا من هذا التحقيق سيعود إلى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لمعرفة مصدر الأموال. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها اختبار مهم لمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها الرقابية على مختلف المؤسسات المالية العاملة على أراضيها. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية لنداء الوطن تحت عنوان: ترامب يريد أن يتولى الشرع أمر حزب الله ولبنان يتمسك بمسار التفاوض ويرفض إبقاءه ورقة بيد إيران. مصدر سياسي متابع أشار لنداء الوطن إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يتعرضان لضغوط من أجل التراجع عن التفاوض، على اعتبار أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يجلب وقف إطلاق النار للبنان، غير أن رئيسي نعون وسلام يتمسكان باستكمال مسار المفاوضات المباشرة لأنهما يدركان أن لا خيار أمام لبنان لينعم بالسلام الكامل والشامل والدائم سوى عن طريق التفاوض، خصوصا أنهما عاملا بجهد عبر الوفد اللبناني في واشنطن لفصل المسار اللبناني عن الإيراني، مع تمسكهما بأن لبنان هو الجهة الوحيدة المخولة التفاوض بشأن مصير البلد وليس أي دولة أخرى أو طرف آخر. وأشار المصدر نفسه إلى أن رسالة الشكر التي وجهها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تندرج في إطار هذه الضغوط التي تهدف إلى إبقاء لبنان ورقة بيد الجانب الإيراني، وهو ما يرفضه لبنان الرسمي بشكل مطلق. وبالعودة إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن بنوده لم تعلن رسميا بعد، واقتصر الأمر على تسريبات إعلامية أظهرت أنه يتضمن 14 بندا تنص على وقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، وإنهاء العقوبات على إيران ورفع الحصار البحري، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال مدة أقصاها 60 يوما. وعلى الرغم من نص الاتفاق على وقف إطلاق النار بالكامل في لبنان، لا يزال الغموض يكتنف مصير هذا البند، بما أن إسرائيل تعارضه وتتمسك ببقائها في جنوب لبنان وبمواصلة حربها على حزب الله، باعتبار أنه لا يزال مصدر تهديد لأمن سكان شمال إسرائيل. وعلى هامش قمة مجموعة السبع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الإعلان عن إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران، داعيا نتنياهو إلى أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان. وكشف ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله. وهذا التصريح أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه ليس الأول من نوعه، ما يوحي بأن ترامب يفكر جديا بأن تلعب سوريا هذا الدور في لبنان. ولكن هذه الخطوة لا تزال تصطدم حتى الآن بمعارضة الرئيس السوري وبجهود كل من لبنان وسوريا لبناء علاقات ندية تقوم على احترام كل منهما لسيادة الآخر في إطار مساعيهما لطي صفحة الوصاية السورية التي عانى منها لبنان لسنوات خلال حكم نظام الأسد المخلوع.

ورد في نداء الوطن أيضا قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق المرتقب مع إيران هو اتفاق سلام إقليمي، موضحا أنه سيشمل منطقة الخليج العربي وإسرائيل ولبنان، وأضاف إذا كانت إيران تمول حزب الله فلن نسمح بتدفق كميات كبيرة من الأصول المفرج عنها إلى الإيرانيين. ونقرأ عناوين الصحيفة العربية الجديد: المفاوضات تبدأ فور التوقيع الجمعة، ترامب بعد لقائه أمير قطر، العمل مع الدوحة بشأن وساطتها لحل الأزمة كان عنصرا مهما، ودبلوماسي غربي يقول قام القطريون بمعظم العمل الشاق، ترامب اقترح أن تتولى سوريا قتال حزب الله، وعراقجي يعد الاحتلال انتهاكا للاتفاق. في الصفحة الأولى في العربي الجديد: اتفاق يريح اقتصاد العالم، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية ساهمت دولة قطر فيها على نحو حاسم انعكست ارتياحا في الاقتصاد يتوقع أن يستمر مع تخطيط لاستعادة معظم قدرتها التصديرية من الغاز في غضون شهرين. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل: رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان جزء من الاتفاق، عراقجي في اتصال مع بري، بند وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا، قبلان إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم، قاسم يشكر إيران، دعمكم ألزم الاحتلال بوقف العمليات العسكرية في لبنان.

0: وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الصحف بغالبيتها كانت محتجبة اليوم في العطلة النقابية لرأس السنة الهجرية. لكم في الختام أطيب التحيات من إلان جديد خليفي والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: من زمان كان اللاعب يركز بس على الكرة، اليوم الوضع تغير، صار اللاعب نجم رياضي وإعلاني بنفس الوقت. كل هدف بيسجله، كل حركة بيعملها، وحتى احتفاله بعد الهدف ممكن يتحول لحملة تسويقية عالمية. أثناء البطولة بتشوفوا شعارات بكل مكان، على القمصان، بالملاعب، بالمؤتمرات الصحفية، على الحافلات وعلى شاشات عملاقة. السبب بسيط، المونديال صار أكبر واجهة دعائية بالعالم الرياضي. اليوم الإعلان ما عاد بس على التلفزيون، أي فيديو صغير بينزل من لاعب مشهور ممكن يجيب ملايين المشاهدات خلال ساعات، لهيك الشركات صارت تتركز على المحتوى الرقمي بقدر تركيزها على الإعلانات التقليدية. تخيلوا أنه بعض الإعلانات الخاصة بكأس العالم بيشتغل عليها عشرات الأشخاص ولأشهر طويلة، وبيكون عمر الإعلان على الشاشة أقل من دقيقة. المونديال اليوم مش بس بطولة رياضية، هو حدث اقتصادي عالمي، ومن هون منفهم ليش كل شركة كبيرة بالعالم بتحاول تكون جزء من هالمشهد.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لشاركوتيه، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه كلهم، يعني كلهم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل

0: لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة، طلت
4: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان جديد خليفي إخراج توني خوري

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: كشف لسامي غموض الاتفاق الأمريكي الإيراني في التوقيع الجمعة المقبل. ترامب: ضربات إسرائيل على لبنان وحشية ويقترح مجددا تولي سوريا أمر حزب الله ونائبه. الاتفاق يتضمن لبنان. إيران: إنهاء الحرب على لبنان بند ثابت وإلا وقلباف يتصل ببري. تل أبيب المتخوفة: اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو، مصالح إسرائيل أولا والاتفاق لا يلزمنا. على أبواب انطلاق مفاوضات واشنطن في موقف مشترك عون وسلام، تشديد على ثوابت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي. في الميدان: محاولة تقدم جديد على تلة علي الطاهر صباحا وقصف عنيف متواصل على النبطية. لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. في المونديال: فرنسا تفوز على السنغال 3-1.
0: وفي يومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل دوف.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنه الغموض الذي يلف مضمون الاتفاق الأمريكي الإيراني مع القراءات المتفاوتة للجانبين في محاولة لتعداد المكاسب على أن تتظهر صورة يوم الجمعة في التوقيع في سويسرا ويكشف عن خباياه. أما في الشق اللبناني منه فوصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز الذي يوقع عن الجانب الولايات المتحدة أن الاتفاق هو اتفاق سلام إقليمي سيشمل دول الخليج وإسرائيل ولبنان مقابل تشديد إيراني على أن إنهاء الحرب في لبنان بات بندا ثابتا في الاتفاق وإلا لا اتفاق. ماذا عن إسرائيل المتخوفة من الضغط الأمريكي؟ اجتماع طارئ برئاسة بنيامين نتنياهو بحث في كيفية الفصل بين الساحتين اللبنانية والإيرانية وتشديد على عدم الالتزام بما نص عليه الاتفاق حول لبنان في ظل مواصلة دونالد ترامب انتقاداته للضربات وطرحه أن تتولى سوريا أمر حزب الله لتسجل هذا الصباح محاولة جديدة للتقدم نحو تلة علي الطاهر وقصف متواصل على النبطية. كل ذلك مع انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن ابتداء من 22 من الجاري ليبرز موقف مشترك للرئيسين عون وسلام وضعه البعض في خانة التأكيد على أن المفاوضات تتولاها السلطة اللبنانية حصرا وشدد على ثبات لبنان في مطالبه ووصف اتفاق واشنطن طهران بالعامل الإيجابي باتجاه الحلول. البداية من موقف الرئيس الأمريكي.
1: إذن على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب مع حزب الله، وإذ وصف ضربات إسرائيل في لبنان بأنها وحشية قال يجب على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان ولست راض بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان، مجددا اقتراحه بأن تتولى سوريا أمر حزب الله، مشيرا إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد.
2: بدون الولايات المتحدة لن يكون هناك إسرائيل، لكن على بيبلان أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، بلد حظي بمعاملة سيئة وهناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان ومع حزب الله كان يمكن أن ينجز العمل وثمر ذلك دون نهاية، وهذا يؤثر سلبا على الاتفاق العظيم أو الكبير مع إيران. قمت بتمزيق اتفاق إيران النووي، اتفاق باراك أوباما، واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل.
0: هذا وأكدت مجموعة السبع دعمها لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. وقد أفادت المصادر الدبلوماسية بأنه تم تناول الملف اللبناني أيضا من زاوية الحاجة لجهد دولي لإيجاد بديل عن قوة اليونيفيل في الجنوب والتي تنتهي مهامها مع نهاية العام الجاري، والتوجه الساهد يذهب باتجاه إنشاء قوة متعددة الجنسيات سبق لباريس ودول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا أن أعلنت استعدادها للمشاركة فيها. ووفق المدولات فإن القوة الموعودة لن يكون دورها نزع سلاح حزب الله باعتبار أن لبنان بلد هش التكوين والتوازنات، بل توفير الدعم الدولي للجيش اللبناني والمساعدة على تدريب عناصره ومده بالاستعلامات التي يحتاج إليها بحيث يتمكن الجيش أن يبسط سيطرته على الأراضي اللبنانية ما سيسهل انسحاب القوات الإسرائيلية.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الاتفاق مع إيران هو اتفاق سلام إقليمي سيشمل دول الخليج وإسرائيل ولبنان. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق مع واشنطن، وشدد على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق، وأكد أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا توصلا لحل نهائي.
3: إن إعلان انتهاء الحرب هو ربما أبرز ما تضمنه المذكرة، إذ ينص على الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ونظرا للترابط الذي نشأ بين الحرب في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان من جهة والحرب مع إيران من جهة أخرى، بحيث أصبحت الجبهتان مترابطتين، اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اليوم الأول أن إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي لإنهاء الحرب مع إيران. وعندما توصلنا إلى وقف إطلاق النار أعلناه على جميع الجبهات مع تأكيد خاص على لبنان، واليوم مع التوصل إلى إنهاء الحرب فإن ذلك يشمل أيضا إنهاء الحرب في لبنان.
0: رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني رأى أن على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق، محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي. في السياق، قالت مصادر سياسية للشرق الأوسط إن طهران أبلغت حزب الله بأنها لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.
1: توازيا، نقلت وكالة رويترز عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه تلقى تأكيدات من إيران بأن الانسحاب سيكون نتيجة استمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. ماذا عن المقلب الإسرائيلي؟
0: في سياق المخاوف من انعكاسات سلبية لاتفاق واشنطن طهران على تل أبيب، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا طارئا عقد أمس في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية في ظل تدايد التعقيدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالمنطقة. كما نقلت القناة 13 عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن تأكيده أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، مع الإشارة إلى عدم ارتياح تل أبيب لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل. وكشفت القناة عن مصادر عسكرية عن أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تفرض واشنطن انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة.
1: وفي السياق، قال وزير التعليم الإسرائيلي سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية. مصدر في الجيش الإسرائيلي أكد لصحيفة معاريف الإسرائيلية وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات على لبنان منذ الاثنين.
0: ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع مستوى التمثيل في التفاوض مع لبنان، مع بروز أصوات تدعو لترأس الوفد بنفسه. هيئة البث الإسرائيلية أفادت من جهتها بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل ما يعرف بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان في خلال الفترة القريبة المقبلة، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ لاحقا قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب منها. ماذا عن لبنان؟
1: على وقع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لجولة مفاوضات جديدة عسكرية ودبلوماسية في واشنطن الاثنين المقبل، وتستمر لثلاثة أيام. وفي موقف مشترك عشية الجولة الخامسة من المفاوضات وبعد لقاء جمعهما في قصر بعبدة، أكد رئيسان جوزيف عون ونواف سلام ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار. ولفت إلى أن اتفاق واشنطن طهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب.
0: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، لا سيما البند المتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، كان مدار بحث في اتصال أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف مع الرئيس نبيه بري، وشدد الطرفان على ضرورة أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها، وقف هدم القرى، واحترام سيادة لبنان، والانسحاب الفوري من الأراضي التي تحتلها. الرئيس بري وأمام زواره أشاد بالعودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية التقدير الموقف كل وفق منطقته. ورجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري: المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس معنى ذلك أن لا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة. وعن الخوف من خرق إسرائيل وقف النار قال بري: هذه المرة ترامب شخصيا أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها، نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجه رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد رضا قليباف، شاكرا المواقف القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، ربطا بوقف الحرب على إيران كبند أول وأساس للاتفاق مع إيران. وضاف قاسم: قلنا دائما بأن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، والآن تبذر الدم وتتصدى بقصف الكيان الصهيوني ردا على قصفه لضاحية بيروت الجنوبية، وتتحمل تبعاته التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات. سأقولها صادحة: إيران أيقونة العزة والشرف. هذا ويلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 6 مساء كلمة في افتتاح المجلس العاشورائي المركزي يتناول فيها آخر التطورات.
0: في المواقف، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن وجود توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة، السعودية، قطر، إيران لترتيب أوضاع المنطقة على أن يكون الملف اللبناني من ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن للبنان السيادة الكاملة على أرضه. تكتل الجمهورية القوية أكد أن وقف النار الوارد في الاتفاق الإيراني الأمريكي عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هي إسرائيل وليست أمريكا. وأضافت القوات إن طهران تقدم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها، وإذا رفض التكتل أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، أكد الدعم الكامل للمسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية، لأنه المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان وللوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية.
1: في المقابل، دعا النائب حسن عز الدين السلطة إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان بالضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي كان في إسلام أباد.
4: إنه من المهم أن تعود هذه السلطة عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وأن أمريكا ستضغط على العدو الإسرائيلي. تبين أن الضغط الحقيقي على العدو الإسرائيلي كان من خلال محادثات إسلام أباد، واللي نحن هلأ شفنا على الأقل في وقف إطلاق نار بدأ. إذن لهذه السلطة نقول أن تعود إلى أهلها، إلى خيارات شعبها التي تمكنت من أن تجبر هذا العدو على الانصياع.
0: في المواقف الدولية، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم السلطات اللبنانية ولا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله، مشددة على أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية. وشددت على أن الوضع في لبنان لا يزال هشا ويستوجب اهتماما دوليا.
1: متحدث باسم الخارجية الفرنسية أكد أن الاتفاق بين واشنطن طهران يشمل لبنان بحسب ما أعلنت باكستان، وينبغي على إسرائيل وحزب الله التوقف عن التصعيد. إلى ذلك أعربت الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، مشددة على وجوب احترام سيادته وأمنه.
0: في الميدان، مع تراجع حدة الغارات، قصف عنيف متواصل يستهدف النبطية، فيما سجلت محاولة تقدم إسرائيلية هذا الصباح على تلة علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما في منطقة النبطية، حتى هذا الصباح. ومنذ الساعة السابعة إلا ربع يسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية، وهي المرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. ويتزامن هذا التحليق مع أصوات انفجارات قوية ناتجة عن قصف مدفعي من العيارات الثقيلة، والتي لا تزال مستمرة حتى الساعة، وتستهدف محيط النبطي الفوق وكفر تبنيت والجبل الرفيع. هذا في وقت تستمر محاولات القوات الإسرائيلية التقدم نحو تلة علي الطاهر، وقد شهدت المنطقة قرابة منتصف الليل اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد واصلت أمس استهدافها لهذه القرى في قضاء النبطية، ووصلت القذائف إلى محيط المستشفى الحكومي وإلى حي الراهبات في المدينة، كما استهدف القصف المدفعي حرج العيشية وبرغس. وفي العدوان الجوي سجل أمس سلسلة غارات شنها الطيران المسير، فاستهدف محيط ساحة ميفدون بأربع غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما استهدف الطيران المسير أمس بلدة شوكين بغارتين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. أما في جنوب الليطاني كذلك واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدف أطراف خربة سلم والغندوري وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بعدد من القذائف المدفعية. كما وفي قضاء صور استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مجدل زون والمنصوري، كما نفذت سلسلة تفجيرات في حداثة والطيري. من جهة ثانية يواصل الجيش اللبناني تعزيز تواجده وتثبيت بعض النقاط العسكرية، وقد أجرى أمس مسحا لطريق حاريس حداثة وصولا إلى محطة الزهراء للتأكد من خلو المنطقة من الألغام، وعمل على تثبيت نقطة عند مفرق الشاليهات مع الدعوة للأهالي بالتريث وعدم دخول البلدة في الوقت الراهن. إلى ذلك يواصل الجنوبيون مسيرة العودة إلى قراهم، لا سيما قرى قضاء صور أو القرى البعيدة نسبيا عن خط الأصفر، والمشاهد كانت صادمة جدا مع نسبة الدمار الهائل الذي خلفه العدوان، فضلا عن وجود شهداء وربما عائلات بأكملها تحت الركام، حيث بدأت أمس فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر أعمال انتشال جثامين الشهداء، ففي بلدة كفرة وحدها تم انتشال 52 شهيدا، كما تم انتشال جثامين شهداء آخرين في بلدات أخرى. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: هذا وأكدت قوات اليونيفيل في بيان مواصلة تنفيذ عمليات يومية لتسهيل حركة المساعدات والمدنيين وتطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وإعادة فتح تلك المتضررة وفقا للقرار 1701. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قام بتدمير منصة إطلاق قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب لبنان، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالتهديدات الميدانية في المنطقة.
0: بقاعا أغار الطيران الإسرائيلي في الساعات الماضية مستهدفا موقعا في جرود سرغاية عند الحدود السورية اللبنانية. وأمس أعلنت وزارة الصحة سقوط 28 شهيدا في خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من أذار إلى 3826 شهيدا.
1: تربويا، انتهى الاجتماع التربوي الذي عقدته وزيرة التربية ريما كرامي إلى عرض أفكار وانقسام حول من يؤيد إلغاء امتحانات الثانوية العامة ومن يطالب بالتأجيل من دون حسم نهائي، على أن يتم عرض المزيد من الأفكار في خلال الأسبوع الجاري.
0: في سياق آخر، وتعليقا على قرار الحكومة بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح النائب علي حسن خليل أن الحكومة تجاوزت القوانين، معلنا أن كتلة التنمية والتحرير ستتوجه بسؤال رسمي للحكومة بهذا الشأن.
6: في أكثر من مخالفة جوهرية، تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء. الهيئة العامة للطيران المدني هي وحدة صاحبة الصلاحية من الناحيتين التشريعية والتشغيلية، لم يتم أخذ رأيها. ملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء، وهيدا مرفق عام يحتاج إلى قانون.
0: وفي رد قالت وزارة الأشغال إن القرار يطبق النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها، وأوضحت أن القانون ينص على أن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، ما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تسمى الهيئة العامة للطيران المدني، وأن أسهم الشركة تعتبر بكاملها ملكا للدولة ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل ووفق القواعد.
1: قبل يومين من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق إلى المرحلة الثانية، مؤكدا أن التفاهم أنجز وأن المرحلة المقبلة ستكون سريعة وأسهل، وشدد على أن هدفه الأساس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل أبدي. وقال ترامب في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في أفيان في فرنسا إن إدارته ستنشر نص الاتفاق قريبا، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي سيوقع الاتفاق مع إيران الجمعة أشار إلى أنه لا يرى الرئيس دونالد ترامب بأن التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جدية للوصول إلى النتائج، وأكد بأنه سيحضر مفاوضات جنيف كما حضر محادثات باكستان ليتبين نيات الإيرانيين ومدى جديتهم.
1: وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران، لكن واشنطن رفضت.
0: في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في سويسرا فور توقيع الاتفاق، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تشمل برنامج نووي ورفع العقوبات. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التوقيع سيجري بحضور نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف.
1: هذا وذكرت بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بأن تعلن طهران واشنطن وحلفاؤها وحلفاؤهما إن إيران إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على كل الجبهات، وبأن تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق، بأن تؤكد طهران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا.
0: في الغضون قالت مصادر مطلعة على التفاهم الأمريكي الإيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق بعد توقيعه الرسمي سيسمح لطهران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود عبر إعفاءات من العقوبات تشمل أيضا الخدمات المصرفية والنقل والتأمين المرتبطة بعمليات التصدير. فوكس نيوز أفادت بأن أكثر من 90 ناقلة نفط تستعد لعبور مضيق هرمز بالاتجاهين بمجرد فتحه.
1: قال المتحدث باسم الجيش العراقي ماضون في خطة حصر السلاح بيد الدولة، والمزيد من الفصائل ستسلم سلاحها في الفترة المقبلة.
0: في المونديال في كرة القدم فازت أمس فرنسا على السنغال 3-1، أما في برنامج اليوم بتوقيت بيروت العراق والنرويج ضد الأرجنتين، العراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر والأردن والنمسا ضد البرتغال والكونغو وإنجلترا وكرواتيا.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
4: يرى الكثيرون أن سياسة بعض الدول الإقليمية والدولية في استرضاء إيران تحت شعار احتواء نظامها منعاً لتطور الحرب وتوسعها وشمول تداعياتها التدميرية الدول المجاورة، وأن التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير ليس سوى عاملين مشجعين للنظام الإيراني كي يمضي قدماً في سياساته ومشاريعه التوسعية على حساب مصالح دول المنطقة وشعوبها وأمنها وازدهارها وتنميتها واستقرارها وحاضرها ومستقبلها. ويستعيد هؤلاء في مجال شرح وجهة نظرهم ما شهدته أوروبا عام 1938 عندما سمحت بعض الدول العظمى لهتلر بضم منطقة السودات في تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا النازية في محاولة للهروب من حرب جديدة مع ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولى. فعلى الرغم من أن تشيكوسلوفاكيا كانت ترتبط باتفاقات دفاع مشترك مع كل من فرنسا والاتحاد السوفيتي، فإن الدول الأوروبية العظمى في تلك المرحلة فضلت التسوية مع هتلر على حساب تشيكوسلوفاكيا. فكان مؤتمر ميونخ ليلة 29-30 أيلول 1938 الذي وافق لهتلر على ضم منطقة السودات التي كانت تعتبر منطقة استراتيجية بالمفهوم العسكري ومركزا اقتصاديا وصناعيا وماليا بالغ الأهمية في تشيكوسلوفاكيا بحجة أن سكانها ناطقون بالألمانية. حضر مؤتمر ميونخ رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي إدوار دالاديه ورئيس إيطاليا بنيتو موسوليني ورئيس ألمانيا النازية أدولف هتلر. ولم يوجه المنظمون الدعوة إلى تشيكوسلوفاكيا ولا إلى الاتحاد السوفيتي لحضور المؤتمر على اعتبار أن قلة عدد المشاركين تزيد من فرص التوصل إلى اتفاق بسرعة. وفي حين وعد هتلر بأن تكون السودات آخر منطقة أوروبية يطالب بضمها إلى ألمانيا النازية، عارض وينستون تشرشل وكان يومها عضوا في مجلس العموم البريطاني معاهدة ميونخ ووصف تشامبرلين بأنه ضعيف ومتخاذل، وقال في مداخلة ألقاها في 25 الأول 1938 إن معاهدة ميونخ وقعت فقط لاسترضاء أدولف هتلر، وأنها ستجعله يطالب بالمزيد من الأراضي في أوروبا الشرقية ثم أوروبا الغربية، مما سيسبب بحرب عالمية أخرى، وأن بريطانيا وفرنسا ستدفعان ثمن توقيعهما المعاهدة. بعد 6 أشهر فقط من توقيع المعاهدة نكث هتلر بوعده وأمر بالاستيلاء على بقية تشيكوسلوفاكيا. فقد الاتحاد السوفيتي ثقته في قدرة بريطانيا وفرنسا على حفظ السلام، وعقد اتفاقا مع ألمانيا لتجنب الحرب. اعتقد هتلر أن بريطانيا وفرنسا لن تلتزما بتعهدهما بحماية بولندا، فشن هجوما عليها في أيلول 1939. بعد 4 أيام من الهجوم على بولندا أعلنت بريطانيا ثم فرنسا الحرب على ألمانيا، وبدأت الحرب العالمية الثانية. وهكذا أصبحت معاهدة ميونخ مثالا لسياسة الاسترضاء والتنازل ولنتائجها. وبعد معاهدة ميونخ صار إبرام المعاهدات مع الدول ذات الأطماع التوسعية يعتبر تشجيعا على الحرب وليس أسلوبا لمنعها، وما زال البعض يطلق على مثل هذه المعاهدات تسمية ميونخ أخرى. فهل يصح اعتبار التفاهم الأمريكي الإيراني كمعاهدة ميونخ جديدة؟ كثيرون يعتبرون أن إيران ستستفيد من هذا التفاهم لكسب الوقت واستيعاب الهزيمة العسكرية ولتحضير نفسها للانقضاض على محيطها من جديد.
3: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: كشف غموض الاتفاق الأمريكي الإيراني في التوقيع الجمعة المقبل، ترامب: ضربات إسرائيل على لبنان وحشية ويقترح مجددا تولي سوريا أمر حزب الله ونائبه، الاتفاق يتضمن لبنان، إيران: إنهاء الحرب على لبنان بند ثابت وإلا، وكاليباف يتصل ببري، تل أبيب المتخوفة: اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو، مصالح إسرائيل أولا والاتفاق لا يلزمنا. على أبواب انطلاق مفاوضات واشنطن وفي موقف مشترك، عون وسلام يشددان على ثوابت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي. في الميدان، محاولة تقدم جديدة على تلة علي الطاهر صباحا وقصف عنيف متواصل على النبطي. لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بعد. وفي المونديال، فرنسا تفوز على السنغال 3-1. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جدا بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضا وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطال

العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيرا إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابنة وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخرا قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعما للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: سجل ملعب أستيكا إنجاز تاريخ جديد بسجله العريق بعد ما أصبح أول ملعب بتاريخ كرة القدم بيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم بثلاث نسخ مختلفة 1970، 1980 و2026، وبيعكس هالرقم القياسي المكان الاستثنائي اللي بيتمتع فيها الملعب المكسيكي اللي ارتبط بأهم لحظات المونديال عبر العقود ليعود مجدداً للواجهة كأحد أبرز رموز اللعب عالمياً. وبيأكد هالإنجاز الفريد الدور الكبير اللي بيلعبه أستيكا بذاكرة كرة القدم مش بس كمرفق رياضي بل كمعلم تاريخي شهد على لحظات خالدة ببطولات كأس العالم، كما بيعزز هالرقم القياسي مكانة المكسيك كأحد الدول اللي تركت بصمة واضحة بتاريخ هالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب

0: بالقلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش
6: وحش
7: تح معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
5: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار ناجتس كويك الكيلو بـ 4 دولار و20 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج وإعلان جديد خليفي إخراج توني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: كشف لثام غموض الاتفاق الأمريكي الإيراني في التوقيع على الجمعة المقبل. ترامب: ضربات إسرائيل على لبنان وحشية، ويقترح مجددا تولي سوريا أمر حزب الله ونائبه: الاتفاق يتضمن لبنان. إيران: إنهاء الحرب على لبنان بند ثابت، وإلا وقلباف يتصل ببري. تل أبيب المتخوف: اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو، مصالح إسرائيل أولا والاتفاق لا يلزمنا. على أبواب انطلاق مفاوضات واشنطن في موقف مشترك: عون وسلام، تشديد على الثوابت. في الميدان: محاولة تقدم جديدة على تلة علي الطاهر، وتواصل القص العنيف على النبطي. لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. في المونديال: فرنسا تفوز على السنغال 3-1، والأرجنتين تفوز على الجزائر 3-0، ومباراة النمسا الأردن متواصلة.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. غموض الاتفاق الأمريكي الإيراني ومبارزة الجانبين في تعداد المكاسب إلى كشف الخبايا في التوقيع يوم الجمعة في سويسرا ليتحدد مصير النووي في مفاوضات 60 يوما. أما في الشق اللبناني، فوصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي سيوقع عن جانب واشنطن الاتفاق باتفاق سلام إقليمي سيشمل دول الخليج وإسرائيل ولبنان، مقابل تشديد إيراني على أن إنهاء الحرب في لبنان بات بندا ثابتا في الاتفاق وإلا لا اتفاق. إسرائيل المتخوفة من الضغط الأمريكي مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب انتقاداته لضرباتها على لبنان وطرحه تولي سوريا أمر حزب الله، استدعى اجتماعا طارئا برئاسة بنيامين نتنياهو وسط تشديد تل أبيب على عدم الالتزام بما نص عليه الاتفاق حول لبنان. لتسجل في الميدان هذا الصباح محاولات جديدة للتقدم نحو تلة علي الطاهر، فيما يتواصل القصف المدفعي العنيف على النبطية وإن تراجعت الغارات. كل ذلك مع انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن ابتداء من 22 الجاري، ليبرز موقف مشترك للرئيسين عون وسلام، شدد فيه على ثبات لبنان في مطالبه ووضع اتفاق واشنطن طهران في سياق العامل الإيجابي باتجاه الحلول. هذا الموقف وضعه البعض في خانة الرد على الإيحاء الإيراني بتحقيق الإنجازات في لبنان وعلى التصميم بأن مفاوضات واشنطن بيد الدولة اللبنانية حصرا وهي سيدة قرارها، البداية من موقف الرئيس الأمريكي. إذن على هامش قمة مجموعة السبعة في مدينة إيفيون الفرنسية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإذ وصف ضربات إسرائيل في لبنان بأنها وحشية قال يجب على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، ولست راض بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان، مجددا اقتراحه بأن تتولى سوريا أمر حزب الله، مشيرا إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد.
4: بدون الولايات المتحدة لن يكون هناك أي إسرائيل، لكن على بيبلان أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، بلد حظي بمعاملة سيئة، وهناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان ومع حزب الله كان يمكن أن ينجز العمل وسمر ذلك دون نهاية، وهذا يؤثر سلبا على الاتفاق العظيم أو الكبير مع إيران، قمت بتمزيق اتفاق إيران النووي، اتفاق باراك أوباما، وأقترح تحته على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل.
3: هذا وأكدت مجموعة السبع دعمها لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. وقد أفادت المصادر الدبلوماسية بأنه تم تناول الملف اللبناني أيضا من زاوية الحاجة لجهد دولي لإيجاد بديل عن قوة اليونيفيل في الجنوب والتي تنتهي مهامها مع نهاية العام الجاري، والتوجه السائد يذهب باتجاه إنشاء قوة متعددة الجنسيات سبق لباريس ودول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا أن أعلنت استعدادها للمشاركة فيها.
5: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الاتفاق مع إيران هو اتفاق سلام إقليمي سيشمل دول الخليج وإسرائيل ولبنان.
3: في المقابل أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق مع واشنطن، وشدد على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق.
6: إن إعلان انتهاء الحرب هو ربما أبرز ما تضمنه المذكرة، إذ ينص على الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ونظرا للترابط الذي نشأ بين الحرب في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان من جهة والحرب مع إيران من جهة أخرى، بحيث أصبحت الجبهتان مترابطتين، اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اليوم الأول أن إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي لإنهاء الحرب مع إيران. وعندما ما توصلنا إلى وقف إطلاق النار أعلناه على جميع الجبهات مع تأكيد خاص على لبنان، واليوم مع التوصل إلى إنهاء الحرب فإن ذلك يشمل أيضا إنهاء الحرب في لبنان.
3: رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني رأى أن على واشنطن أن تثبت التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق، محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي.
5: في السياق، قالت مصادر سياسية للشرق الأوسط أن طهران أبلغت حزب الله بأنها لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. توازيا، نقلت وكالة رويترز عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه تلقى تأكيدات من إيران بأن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.
3: هذا في المقلب الإسرائيلي. وفي سياق المخاوف من انعكاسات سلبية لاتفاق واشنطن طهران على تل أبيب، ذكرت القناة 13 أن اجتماعا طارئا عقد أمس في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية في ظل تزايد التعقيدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالمنطقة. كما نقلت القناة 13 عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن تأكيده أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، مع الإشارة إلى عدم ارتياح تل أبيب لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق إيراني محتمل. ونقلت القناة عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تفرض واشنطن انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة.
5: وفي السياق، قال وزير التعليم الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية.
3: مصدر في الجيش الإسرائيلي أكد لصحيفة معاريف الإسرائيلية وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات على لبنان منذ الاثنين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع مستوى التمثيل في التفاوض مع لبنان مع بروز أصوات تدعوه لترأس الوفد بنفسه.
5: هيئة البث الإسرائيلية أفادت أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل ما يعرف بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع الإشارة إلى أن رئيس ترامب قد يتخذ لاحقا قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب منها.
3: في لبنان، وعلى وقع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لجولة مفاوضات جديدة عسكرية ودبلوماسية في واشنطن الاثنين المقبل، وتستمر لثلاثة أيام.
5: وفي موقف مشترك عشية الجولة الخامسة من المفاوضات وبعد لقاء جمعهما في قصر عبدة، أكد رئيسان عون وسلام ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار.
3: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، لاسيما البند المتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، كانت مدار بحث في اتصال أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف مع رئيس نبيه بري. وشدد الطرفان على ضرورة أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي تحتلها. الرئيس بري وأمام زواره أشاد بالعودة العفوية للأهالي في إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية تقدير الموقف كل وفق منطقته. ورجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس معنى ذلك أن لا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة كما قال. وعن الخوف من خرق إسرائيل لوقف النار قال بري هذه المرة ترامب شخصيا أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها، نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان.
5: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجه رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد رضا قليباف شاكرا المواقف القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضاف قاسم قلنا دائما بأن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، وختم بالقول إيران أيقونة العزة والشرف. هذا وعند 6 مساء يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة في افتتاح المجلس العشرائي المركزي يتناول فيها آخر التطورات.
3: في المواقف، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن وجود توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة السعودية قطر إيران لترتيب أوضاع المنطقة على أن يكون الملف اللبناني من ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن للبنان السيادة الكاملة على أرضه. تكتل الجمهورية القوية أكد أن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإيراني الأمريكي عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هو إسرائيل وليست أمريكا. وأضافت القوات إن طهران تقدم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وإذ رفض التكتل أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، أكد الدعم الكامل للمسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية، لأنه المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان والوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية.
5: في المقابل، دعا النائب حسن عز الدين السلطة إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان بالضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي كان في إسلام أباد.
7: إنه من المهم أن تعود هذه السلطة عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وأن أمريكا ستضغط على العدو الإسرائيلي. تبين أن الضغط الحقيقي على العدو الإسرائيلي كان من خلال محادثات إسلام أباد، واللي نحن هلأ شفنا على الأقل في وقف إطلاق نار بدأ. إذن لهذه السلطة نقول أن تعود إلى أهلها، إلى خيارات شعبها التي تمكنت من أن تجبر هذا العدو على الانصياع.
3: وفي المواقف الدولية، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم السلطات اللبنانية لا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله، مشددة على أن وقف النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وشددت على أن الوضع في لبنان لا يزال هشا ويستوجب اهتماما دوليا.
5: متحدث باسم الخارجية الفرنسية أكد أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان بحسب ما أعلنت باكستان، وينبغي على إسرائيل وحزب الله التوقف عن التصعيد. إلى ذلك، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، مشددة على وجوب احترام سيادته وأمنه.
3: في الميدان، مع تراجع حدة الغارات، قصف عنيف متواصل يستهدف النبطي الفوأة، فيما سجلت محاولة تقدم إسرائيلية هذا الصباح على تلة علي الطاهر. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
8: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما في منطقة النبطية، حتى هذا الصباح. ومنذ الساعة السابعة إلا ربع يسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية، وهي المرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. ويتزامن هذا التحليق مع أصوات انفجارات قوية ناتجة عن قصف مدفعي من العيارات الثقيلة، والتي لا تزال مستمرة حتى الساعة، وتستهدف محيط النبطي الفوق وكفر تبنيت والجبل الرفيع. هذا في وقت تستمر محاولات القوات الإسرائيلية التقدم نحو تلة علي الطاهر، وقد شهدت المنطقة قرابة منتصف الليل اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد واصلت أمس استهدافها لهذه القرى في قضاء النبطية، ووصلت القذائف إلى محيط المستشفى الحكومي وإلى حي الراهبات في المدينة، كما استهدف القصف المدفعي حرج العيشية وبرغس. وفي العدوان الجوي سجل أمس سلسلة غارات شنها الطيران المسير، فاستهدف محيط ساحة ميفدون بأربع غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما استهدف الطيران المسير أمس بلدة شوكين بغارتين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. أما في جنوب الليطاني، كذلك واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدف أطراف خربة سلم والغندوري وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بعدد من القذائف المدفعية. كما وفي قضاء صور، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مجدل زون والمنصوري، كما نفذت سلسلة تفجيرات في حداثة والطيري. من جهة ثانية، يواصل الجيش اللبناني تعزيز تواجده وتثبيت بعض النقاط العسكرية، وقد أجرى أمس مسحا لطريق حاريس حداثة وصولا إلى محطة الزهراء للتأكد من خلو المنطقة من الألغام، وعمل على تثبيت نقطة عند مفرق الشاليهات، مع الدعوة للأهالي بالتريث وعدم دخول البلدة في الوقت الراهن. إلى ذلك، يواصل الجنوبيون مسيرة العودة إلى قراهم، لا سيما قرى قضاء صور أو القرى البعيدة نسبيا عن خط الأصفر، والمشاهد كانت صادمة جدا مع نسبة الدمار الهائل الذي خلفه العدوان، فضلا عن وجود شهداء وربما عائلات بأكملها تحت الركام، حيث بدأت أمس فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر أعمال انتشال جثامين الشهداء، ففي بلدة كفرة وحدها تم انتشال 52 شهيدا، كما تم انتشال جثامين شهداء آخرين في بلدات أخرى. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: هذا وأكدت قوات اليونيفيل في بيان مواصلة تنفيذ عمليات يومية لتسهيل حركة المساعدات والمدنيين وتطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وإعادة فتح تلك المتضررة وفقا للقرار 1701.
3: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قام بتدمير منصة إطلاق، قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب لبنان، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالتهديدات الميدانية في المنطقة. بقاعا غار الطيران الإسرائيلي في الساعات الماضية مستهدفا موقعا في جرود سرغاية عند الحدود السورية اللبنانية. وأمس أعلنت وزارة الصحة سقوط 28 شهيدا في خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار إلى 3826 شهيداً.
5: تربويا، انتهى الاجتماع التربوي الذي عقدته وزيرة التربية ريما كرامي إلى عرض أفكار وانقسام حول من يؤيد إلغاء امتحانات الثانوية العامة ومن يطالب بالتأجيل من دون حسم نهائي، على أن يتم عرض المزيد من الأفكار في خلال الأسبوع الجاري.
3: في سياق آخر وتعليقا على قرار الحكومة بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح النائب علي حسن خليل أن الحكومة تجاوزت القوانين، معلنا أن كتلة التنمية والتحرير ستتوجه بسؤال رسمي للحكومة بهذا الشأن.
9: في أكثر من مخالفة جوهرية، تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء. الهيئة العامة للطيران المدني هي وحدها صاحبة الصلاحية من الناحيتين التشريعية والتشغيلية. لم يتم أخذ رأيها، كملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، وهذا مرفق عام يحتاج إلى قانون.
3: وفي رد قالت وزارة الأشغال إن القرار يطبق النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها، وأوضحت أن القانون ينص على أن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، ما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تسمى الهيئة العامة للطيران المدني، وأن أسهم الشركة تعتبر بكاملها ملكا للدولة ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل وفق القواعد.
5: قبل يومين من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق إلى المرحلة الثانية، مؤكدا أن التفاهم أنجز وأن المرحلة المقبلة ستكون سريعة وأسهل، وشدد على أن هدفه الأساس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل أبدي. وقال ترامب في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في أفيان في فرنسا إن إدارته ستنشر نص الاتفاق قريبا، وإن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول الجمعة.
3: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي سيوقع الاتفاق مع إيران الجمعة أشار إلى أنه لا يرى الرئيس دونالد ترامب بأن التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جدية للوصول لنتائج، وأكد بأنه سيحضر مفاوضات جنيف كما حضر محادثات باكستان ليتبين نيات الإيرانيين ومدى جديتهم.
5: وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران، لكن واشنطن رفضت.
3: في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في سويسرا فور توقيع الاتفاق، بهدف التوصل للتسوية النهائية تشمل البرنامج النووي ورفع العقوبات. بلومبرغ ذكرت أن مذكرة التفاهم ستعلن بأن طهران وواشنطن وحلفائهما بإنهاء فوري ونهائي للحرب على كل الجبهات، وبأن تعمل إيران على استئناف حركة السفن في خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق، بأن تؤكد طهران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا.
5: في الغضون، قالت مصادر مطلعة على التفاهم الأمريكي الإيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق بعد توقيعه الرسمي سيسمح لطهران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود عبر إعفاءات من العقوبات تشمل أيضا الخدمات المصرفية والنقل والتأمين المرتبطة بعمليات التصدير.
3: فوكس نيوز أفادت بأن أكثر من 90 قافلة نفط تستعد لعبور مضيق هرمز بالاتجاهين بمجرد فتحه. قال المتحدث باسم الجيش العراقي موضون في خطة حصر السلاح بيد الدولة والمزيد من الفصائل ستسلم سلاحها في الفترة المقبلة. رياضيا، وضمن فعالية المجموعة التاسعة من منافسات المونديال، سجل كيليان مبابي ثنائية رائعة ليصبح الهدف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفا، ويقود منتخبه إلى بداية قوية بفوز مثير على السنغال. من جهة أخرى، استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف من دون رد. في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات المجموعة العاشرة بفضل تألق قائده ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك تاريخيا في مباراته الدولية رقم 200. وضمن المجموعة نفسها سجل الأردني علي علون هدفا تاريخيا للأردن بالدقيقة 51 من المباراة التي تجمع الأردن بالنمسا والمقامة في هذه الأثناء معدلا النتيجة إلى 1-1.
5: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
3: كان في هذه النشرة كشف رسام غموض الاتفاق الأمريكي الإيراني في التوقيع الجمعة المقبل. ترامب ضربات إسرائيل على لبنان وحشية ويقترح مجددا تولي سوريا أمر حزب الله ونائبه الاتفاق يتضمن لبنان. إيران إنهاء الحرب على لبنان بند ثابت وإلا وقلباف يتصل ببري. تل أبيب المتخوفة اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو مصالح إسرائيل أولا والاتفاق لا يلزمنا. على أبواب انطلاق مفاوضات واشنطن في موقف مشترك عون وسلام تشديد على الثوابت. في الميدان محاولة تقدم جديدة على تلة علي الطاهر وتواصل القصف العنيف على النبطية لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. في المونديال فرنسا تفوز على السنغال 3-1 الأرجنتين تفوز على الجزائر 3-0 والنمسا والأردن تعادل 1-1.
5: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي $2.70.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: صوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
5: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير الكن، كل تحيات الحب والمحبة مني وين ما كنتوا عم تسمعونا، وطبعا اليوم وكل يوم شكرا إيران، شكرا أمريكا، شكرا توني خوري، الله يخلي لنا إياكن. يعني جاي عم بسمع هالنشرة بالسيارة قلت لا لازم اليوم نحط أغاني إيرانية، رجعت تذكرت الأغاني ممنوعة قلت بليها. منشكر حاف، شكرا إيران. وبمناسبة هالشكرا إيران رح نقدم لكم غنيتين، أول وحدة غنيتين جديد نزلوا طازة بهاليومين، رح نسمعهم يا رح يعجبونا يا ما رح يعجبونا. وأول أغنية سرق لي قلبي لوائل كفوري، والتاني حنيت لديانا حداد، منهديهم لإيران ومنبلش بوائل كفوري.

علقني بحب وعلق هاوي وبيحب الفرقة وبركب تمرق لك مرقة.

0: بونجور زفان، يعني بدنا نتابع المونديال ونحضر المونديال احسن ما نسم بدلنا بالسياسه وباللي عم بيصير، خاصه انه بس تسمع محور المقاومه قال شو قال عم بيطلبوا، صاروا هلا عم بيطلبوا قال تستقيل الحكومه، تستقيل ويدعوا لحكومه وحده وطنيه. ليش هذه الحكومه منا وحده وطنيه؟ ما فيها كل العالم حكومه وحده وطنيه، فيها كل الاحزاب، بس التيار الوطني حر مش موجود، بس بقى ما بقى كلهم فيها وهن فيها، ما كلهم ممثلين بهالحكومه. ولا هن بالنسبه لهم الوحده الوطنيه لما تكون الحكومه هن بيقدروا يسيطروا عليها، جماعه حزب الله يكون فيها تلت معطل لهم، ها بتكون هيك هيك حكومه، هذا مفهوم حكومه الوحده الوطنيه تبعهم.
1: علقني بحب وعلق هاوي وبيحب، علقني بحب وعلق يا روح حب وعلق
0: هاوي وبيحب. وبالنسبه للاتفاق الايراني الأمريكاني، الإيران عم بيطالبوا، شو عم بيطالبوا حزب الله؟ إنه تنسحب إسرائيل، إعادة أعمار، يرجعوا على الجنوب، عرفت؟ الشعب يرجعوا على الجنوب، يجوا الأسرى. هيدول المطالبات تبع حزب الله، لازم هو يصيروا. ما هو كلهم يا حبيبي، أي انتصار إذا هو كلهم كانوا موجودين، يعني ما كانوا موجودين قبل 8 أكتوبر 23.

0: يا روي انت شو فهمك بهالقصص؟
1: مكسور طير جناح.
0: شو فهمك بهالقصص يا روي؟
1: قلت العمر كذبة
2: يا بحر مالح عطشان ومين يروي والجرح ساكن بعطار.
0: وهيدي ديانا حداد بأغنيتها الجديدة حنات.
3: صباح الخير، كيفك زبان؟ يعطيك العافية لك ولكل المستمعين. يا صديقي العزيز، نحن بلبنان بينطبق القول يطبق القول بالنتيجة على هذا المثل اللي بيقول فالج لا تعالج. كلهم بدو يعملوا قوم لا يقعد محلها.

0: اي والله ام لا اقعد محلك ها هي
1: يقولوا لنا بك مريض
0: بونجورك يا اتيان.

اليوم شو عنا؟ عنا الدكتور سامي نادر لنحكي معه على الساعة 9:30 عن شو لازم نعرف وشو لازم عشو لازم نغض نظر بموضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي. الدكتورة سالي سوايا بقى تحكي عن شيء ينفعنا وهو مأكولات نافعة بهالفصل، والدكتور أحمد عويني رح نتابع معه حديثنا عن مهن جديدة بعصر التكنولوجيا الجديدة.

0: الو الو
1: ايه حبيبي، يلا راح احولك.
0: حاولينا لنشوف.
2: جوزتين موجود هيدا المثل العرب، بيقول بياكلوا خرب ما ناموا. هيدا المثل اضبط شيء. وجوز

0: تمام موجود. هيدا المثل العرب بيقول بياكلوا خرب ما ناموا. هيدا المثل اضبط شيء. دورنا الك وللكل.
1: بس حبيت اتاكد كانت المره رصينه. بلشت تحضرنا ميراي وكانت رصينة. ما في إلا رين وأندرينا زعوة.
2: بونجور رين زفين، يعطيك ألف عافية. زفين صار إلي من نهار الأحد لليوم عم فتش لشوف الاتفاق، ما في ولا نسخة ذاتية. يعني بقريت كل اللي طلعوا، إيران بتقول أنه مذكور لبنان 3 مرات، باللي طلعوه محور المماتعة ما في لبنان 3 مرات، في مرة واحدة. باللي طلعوه الأمريكان في لبنان مرة، بس النص مظبوط ولا حدا بتحدى حدا يقول لأي أونلاين.
1: يا بوب وين بعدك يا بوب؟ هو هيدا الاتفاق بعد ما حدا بيعرف شو هو. بركة الأمريكان والإيرانية مش عارفين شو هو، لأنه إخوانك الباكستانية كتبوه ومشوا فيه. وهيدا الاتفاق دخل التاريخ بأنه بعصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا والمعلومات والأوتوستراد المفتوح، هو أكتر سر يحافظ عليه من قبل كل الأطراف المعنية فيه. بقى ما تستغرب، يعني مش أنه حطن لك إيه أونلاين لحضرتك تقرأ أنت ومارد إجريك بمدريد. اللي

0: واستمر الديب وحضر التاج.
1: ولك بونجوران بعد انا ما نزعتها بس كان في شغله بايدي ما قدرت اقول لك صباح الخير مع انه ما في شيء بيلهيني عنك يا قمري انت يسعد لي صباحك. بس شو بدنا نحكيلك يا خيي؟ المهم نخلص، مين ما اخذ امي صار عمي، بس مهم نخلص ونريح هالعالم.
2: بحرية البرندة بحرية البحرية.
0: الو
3: الو مرحبا.
0: يا هلا،
3: كيفك زمان؟
0: ماشي الحال، انت كيف؟
2: ماما ما تخافش من ماما، دي عشرية بتموت فيا مع بابا.
0: ان شاء الله كلنا منيح.
4: بونجور يا خيي زفان، يسعد صباحك، كيفك؟ صاير مفهومنا يا خيي زفان، ما بعرف كيف عم نفهم الأمور بالقلب. نزعوا لنا فيوزات راسنا، غيروا لنا الفيرسيون تبع دماغنا، بطلنا نفهم الصح من الغلط، بطلنا نعرف مين بدنا نشكر ومين ما بدنا نشكر. ما عم بفهم ليش عم يشكروا إيران، على شو؟ شو عملت إيران ليه؟ متضارب قايم قاعد بعده بالجنوب يعني. أنا شو عملت إيران؟ ما فهمت. فوتتنا بحرب بين وكسرت البلد وخربت العالم وشردت الجنوبيين كلهم. وفوتتنا ب 100 مليار دولار خسائر، عشو بدنا نشكرها لإيران يعني؟ ما فهمت. بطلنا نفهم الصح من الغلط يا زلمة، والله خربتونا دماغنا يا حبيبي. الله يستر لبنان، دعان هيدا الوطن بهيدا الشعب. ما تأخذني يعني، هذا منه شعب، ها قرطة عالم على زياد الرحباني. حبيبي انت، سعد صباحك.
5: موجز الفلك.

0: الأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم. سعيد الحظ الميزان، أما تعيس الحظ فهو العقرب. للميزان منقول القعدة بالبيت مش عيب، العيب ما تفكر بفرص ومغامرات جديدة عزيزي الميزان. أما الأقل حظا برج العقرب، رح تحس كل العالم ضدك اليوم، فتذكر الغنية اللي بتقول يوم ليك ويوم عليك.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 17 حزيران. اليوم عنا 5 أعياد ميلاد عمراني. هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم، وخاصة لزهراء بيصير عمرها اليوم 4 سنين. من جدو من تيتا ومن بيك ومن أمك ومن خيك حمودة يا زهراء، إليك أطيب الأمنيات. ريان هابي بيرثدي، أنجيلا هابي بيرثدي، محمد هابي بيرثدي، وفراس هابي بيرثدي. من عيدكن اليوم انتو وكل مواليد 17 حزيران، ومنهديكن هالاغنيه.

0: الحرارة اليوم نار بالبقاع 33 درجة. شو بيقول بوب كساب أكتر؟
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. طقس اليوم الأربعاء رح يكون حار بمعظم المناطق اللبنانية. درجات الحرارة رح تسجل أقصاها بالمناطق الإبعاعية بين 33 و34 درجة نتيجة تمدد كتل حارة للبنان والدول المجاورة للبنان. أما بالمناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة أقصاها بين 29 و30 درجة، وكمان بتكون الأجواء مشمسة بمعظم المناطق اللبنانية، ولكن هذا الشيء ما بيمنع أنه يصير في ظهور لبعض السحب، ولكن إجمالا الطقس رح يكون مشمس بالمناطق الساحلية وبالمناطق البقعية والأجواء بتكون حارة. أما نهار الخميس فبيكون شبيه بطقس نهار الأربعاء، ولكن بساعات الظهر وساعات بعد الظهر بتبلش تتراجع درجات الحرارة خصوصا بالمناطق البقعية. أما بالمناطق الساحلية فما في تراجع كبير بدرجات الحرارة. الجمعة والسبت بيصير في تراجع أكبر بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق البقعية. يعني إذا كانت عم بتسجل بالمناطق البقعية درجات الحرارة 33 و34 درجة نهار الأربعاء، بتصير عم بتسجل بين 30 و31 درجة جمعة وسبت. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فما في تراجع كبير حتى نهار الجمعة ونهار السبت، يمكن بس مثل ما مبين درجة واحدة تراجع، وبتنشط شوي الرياح وبيصير في ظهور للسحب أكثر نهار الجمعة والسبت، ولكن هذا الشيء ما بيمنع أنه يكون أو هذا الشيء ما بيمنع أنه تكون الأجواء مشمسة جمعة والسبت. بالنسبة لدول العالم فمثل ما مبين أنه أوروبا الغربية مثل ما ذكرت مبارح على موعد مع كتل لهبة ودرجات حرارة رح تتخطى 40 درجة ببعض المناطق بفرنسا وإيطاليا وببعض المناطق بألمانيا وإسبانيا، كمان تونس والجزائر، يعني دول المغرب العربي إلى حصة من الكتل اللهبة. فعلا موجة كتير قوية رح تضرب أوروبا الغربية وتونس والجزائر والمغرب بالأيام يلي جاية. هذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
3: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
0: عن جد شو المطلوب؟ يعني منشلح ومنمشي معركج.
4: شو المطلوب؟
0: هيدا بعدنا بأولة عصيرة الشوب والشوبات.
3: شو المطلوب؟
0: حاسس السنة رح تكون نار. والنار دايما بالأخبار الكاذبة، بورصة الأخبار الكاذبة مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
0: دونالد ترامب بيستقبل قيادة حزب الله. خود
5: بعد الإعلان عن اتفاق إيراني أمريكي، مجموعة من قادة حزب الله ركبوا طيارة وراحوا على البيت الأبيض، وهونيك وقف دونالد ترامب على مدخل المكتب البيضاوي عم يضيفهم قهوة ويستقبلهم. هيدي مشهدية من التصريح يلي لقيناه عم ينتشر بأنه ترامب عم يشوف حزب الله بأنه الناس طيبين ومش مثل ما خبروا نتنياهو، وأنه بيكون له الشرف إذا قادة حزب الله زاروه بالبيت الأبيض. برمنا وفتشنا لنشوف من وين هيدا الحكي طالع، وللأسف بدي فاجئكم وقول انه ما لقيت ولا تصريح او بيان من البيت الابيض او اي وسيلة اعلام موثوقة بتقول هيدا الحكي. بس كمان لازم تعرفوا انه كان في تصريحات لافتة تجاه لبنان من ترامب بقمة الدول الكبرى السبع بفرنسا، وترامب قال كلام كتير قوي ضد اسرائيل وطالب نتنياهو انه يكون اكتر مسؤول عن تحركاته بلبنان، واصف الهجمات الاسرائيلية بانها مفرطة وما الها داعي، وحتى زادها اكتر وقت اللي قال انه حتى سوريا ممكن تعمل شغل افضل من نتنياهو بالتعامل مع حزب الله. يعني على شوي ترامب اخذ دور الام الحنون، وهذا إذا كان دليل على شيء فعلى أنه التصريح المنتشر عكس الحقيقة 180 درجة، لأنه ما زال معتقد ترامب بضرورة معالجة حزب الله ومش استقبالهم بالبيت الأبيض. أنا محمود غزيل

0: وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: بآخر أخبار المونديال، انتهاء المباراة اللي كانت عم بتصير اليوم الفجر بفوز منتخب النمسا على الأردن بنتيجة 2-1. على كل الأحوال، كل الحب لكل اللي عم يسمعونا بالأردن.
3: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: التاسعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تكشف عن إمكانية انسحابه إلى الخط الأصفر في الجنوب اللبناني أو حتى الوصول إلى انسحاب كامل نحو الحدود موضحة ألا تعليمات واضحة بعد من المستوى السياسي بشأن الوجهة النهائية في لبنان هذا ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية أن هناك توجيهات للجيش بتجنب هجمات واسعة النطاق في لبنان والتركيز على حماية القوات الإسرائيلية وقالت المصادر لدينا خشية من ضغوط إضافية تؤدي إلى انسحاب كامل في لبنان نحو الحدود توازيا أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإلغاء عملية تدمير بنية تحتية مهمة جنوبي لبنان مرتين في الأيام الأخيرة من جراء رفض واشنطن مشيرة إلى فرض قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وإخضاع أي نشاط هجومي لموافقة قائد المنطقة الشمالية في جديد الميدان الجنوبي أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا محلة الزفاتي في محيط كفر تبنيت وهي المرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار التي يسجل فيها طلعات للطيران الحربي أو شن غارات ويتزامن هذا العدوان مع قصف مدفعي عنيف لا يزال مستمرا ويستهدف مناطق النبطي الفوقة وكفر تبنيت ومحيط كفر رمان هذا في وقت تستمر محاولات القوات الإسرائيلية التقدم نحو تلة علي الطاهر وسط اشتباكات تستخدم فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية في المقابل أطلق حزب الله 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي وفي سوريا دهم الجيش الإسرائيلي 10 منازل جنوب القنيطرة تعليقا على إحالة جمعية مؤسسة القرض الحسن على النيابة العامة التمييزية أوضح وزير العدل عادل نصار أن هذا الإجراء جاء بناء على دراسة أجرتها الوزارة أوجدت فيها أسبابا كافية للإحالة لافتا إلى أن التحقيق القضائي سيحدد ما إذا كانت الأنشطة تشكل مخالفات أو جرائم تستدعي الملاحقة وهذه مسألة يحددها القضاء بكل استقلالية وليس أي مرجع آخر بما فيه وزارة العدل وذلك في حديث للشرق الأوسط تحتضن بكركي عند 10 اجتماعا للبطاركة المسيحيين يتناول ملفات الساعة على أن تليه مأدبة غداء
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: أفادت غرفة التحكم المروري بأن فرق الأشغال تقوم بصيانة الحفر الممتدة على الأوتوستراد الشرقي من الدورة باتجاه دبي من دون قطع الطريق. بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الذي سيوقع في سويسرا يوم الجمعة المقبل، خففت سلطات أستراليا تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى دول في الشرق الأوسط، ومن بينها الإمارات وقطر والبحرين وإسرائيل والكويت، ما يسمح للأستراليين بالسفر عبر أكبر مطارات الخليج وإليها مع ضمان تغطية تأمينية. الخبر الأخير رياضي، ففي جديد مباراة كأس العالم انتهت المباراة القائمة بين النمسا والأردن بفوز منتخب النمسا على الأردن بنتيجة 2-1. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة، رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: ورجعنا. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا هلا.
1: لو حد زعلان قبلك هاتوا من ايديه قول له في ناس فرحانه وجو جديد عليه.
0: يلا رح اقرا اخر التحديثات على الاخبار. يلا رح نشوف لبنان فايلز شو عندها. النتيجة بالمونديال، نتيجة المباراة بين الأردن والنمسا 3-1 لصالح النمسا. ما بعرف بشوي إذا قلتها 3-1 أو 2-1، بس يلا هارد لك للأردن. بهذا الوقت قصف مدفع يستهدف محيط دار المعلمين بالنبطية. الطيران المسير المعادي يحلق فوق الضاحية. وزيرة خارجية أستراليا بتقول أنه خفضت أستراليا مستوى التحذير العام بشأن السفر للخليج والشرق الأوسط بشكل عام. والصين بيلا بالمصاري أعلنت عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز استخدام العالم لعملتها بشكل أوسع.
2: بونجور مرة تانية. زمان بدي أقول لك هلأ أنتوا عم تشرب قهوة أيدة عندك أنه بكرة لدي زويت 18 شهر أنيفرسير داني أيدة. زمان هو طبيب أنكو إمتو أيدة بس والهابي بيرثدي دا.
0: يلا عراسي اكيد اكيد.
3: بونجور العيلة، بونجور العيلة زفير. امبارح المساء التسعة كان في على الفيوتشر مستقبل برنامج سيري وانفتحت. يعني تابعت هالبرنامج بكل سرور كتير انبسطت فيه. اخراج حلو، موضوع حلو كان. يعني عمره 15 سنة يمكن، ممكن أكتر شو بعرفني. زفير موجود، ما بعرف زهور له بيعطي ريف على هالبروغرام لهالبرنامج سيري وانفتحت. بل هاللاين أنا متأكد أنه إيه سكرت هاللاين، بس حقيقة بروغرام حلو، إخراج حلو، عكس كل هالتلفزيونات اليوم يلي بتعطي شو ما كان وكيف ما كان وحي الله شي. كتير انبسطت مبارح. يسعد صباحك زفين.
0: ارجعيلي يا حبيبتي، ارجعيلي يا أندري. ميرسي يا أندري. شو كان الموضوع؟ حبيبتي

0: بسبب عطلة راس السنة الهجرية مبارح رح نكتفي بجولة المواقع.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: علم لبنان فايلز أن بعض النازحين الجنوبيين بدأوا يبحثون عن شقق ومنازل لاستئجارها في الضاحية، إلا أن اللافت كان ارتفاع الأسعار وعدم إبداء الكثير من أصحاب العقارات مرونة في بدلات الإيجار. علم لبنان فايلز أن حزب الله أجرى في الأسابيع الماضية تغييرات عدة في مراكز قيادية شملت بعض المسؤولين، وبعضهم يخرج على الإعلام وبعضهم يبقى خلف الكواليس، وذلك في إطار مواكبة المسار الجديد الناتج عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. لبنان 24 توضيحا لما تم تداوله سابقا حول تراجع آليات العدو في الخيام. أفادت المتابعة الميدانية أن ما جرى لا يندرج ضمن إطار انسحاب كامل من البلدة، بل يأتي في سياق إعادة تموضع وانتشار للقوات الإسرائيلية. وبحسب المعطيات تعمل قوات العدو على استحداث نقاط ومواقع جديدة في منطقة معتقل الخيام. لبنان 24 تنتشر عبر مواقع التواصل وبين الأساتذة المتعاقدين صور لتعويضات أقل ما يقال عنها أنها مهينة ومخجلة حصل عليها أساتذة عملوا لسنوات في مهنة التعليم، حيث وصل تعويض أحدهم إلى أقل من 29 مليون ليرة، في حين حصل أستاذ آخر على $400 فقط تعويض بدل تعليم.

0: ضيفنا لليوم الخبير الاقتصادي والمحلل بشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر. دكتور نادر صباح الخير.
1: بونجورين.
0: كيفك؟
1: تمام. انت كيف؟
0: عال. انا كتير انبسطت لما عرفت انك تسمع من وقت لوقت.
1: ايه دائما بسمع.
0: نعم دكتور.
1: بسمع هالبرنامج النوع.
0: تسلم. دكتور سامي صراحة مش قادر انتر للتنين لا اعرف عبر الاذاعة شو رأيك باللي عم بيصير. بقلنا اليوم بنعمل ملحق بين موعدين. مع انه ما في نص رسمي بعد, بس يعني كيف رؤيتك وقراءتك للوضع اللي نحن فيه اليوم؟
1: صحيح انه ما في نص رسمي وبعد يعني ما بنعرف تفاصيل هالاتفاق, انما يعني يبدو في ثوابت. هلا يعني اهم شيء واحد يقدر يتوقف عنده اول شيء بما خص الاتفاق الايراني الامريكي بهالجزئية, انه في التزام ايراني لعدم الحصول على نووي عسكري. اذا بدك هيدي الورقه اللي قدرت انتزعتها امريكا. اما الورقه اللي انتزعتها ايران هي بالتاكيد يعني الافراج عن اموال مجمده, وايضا يعني حققت مكسب ان هي قادره تسكر مضيق هرمز. هيدي ورقه ما كانت متداولة بالماضي, وأثبتت إيران أنها قادرة تستعملها. وبالتالي هلأ وكمان أيضا بالنسبة للإيرانيين أنه ربط الساحة اللبنانية بالاتفاق. هلأ بيبقى السؤال الكبير كيف إسرائيل رح تتصرف. هل إسرائيل
0: وكيف حزب الله رح يتصرف؟
1: أنا رأيي إيران يعني هي أوكي. المقرر الأساسي. وبالتالي حزب الله ما رح يبادر أنه يفتح الحرب وإيران ملتزمة وقف الحرب. هلا كيف إسرائيل هي رح تتصرف؟ هي رافضة هيدا الاتفاق, ولكن بذات الوقت يعني في علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في يعني ما بدها تصدع هالعلاقة اللي اوريدي تصدعت, وبالتالي بتبقى القضية المركزية يعني قضية سلاح حزب الله, لأنه إسرائيل بتقلك أنا هيدا خطر على أمني, وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما فيها إلا ما تقبل هالمنطق. لذلك بفتكر الفترة القادمة رح يكون يعني نقاش حاد وضغط باتجاه يعني حسم هذه المسألة.
0: أوكي. وشو الأفق؟ يعني لوين بتشوف الاتجاه؟ لأنه اليوم يعني إذا بدك تشوف المشهد الداخلي يعني هالغلو بشكل إيران من قبل الممانعة, وبنفس الوقت أنه شعور السياديين أو أنه الفريق الآخر بلبنان بالخيبة بيخليك أنه هيك تحس أنه في شيء ضايع بالبلد.
1: صحيح. يعني بالنسبة لعنا يعني الواضح أن قديش الانقسام يعني بالمشهد السياسي كتير كبير. يعني تنقول الأمور بصراحة, يعني عندك فريقين عم بفاوضوا. يعني في الرئيس بري يفاوض على خط على مسار, والرئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية تفاوض على مسار آخر. يعني بيقولوا لك أنه البلد مش مقسم, أو عمليا يعني مع الأسف يعني في فريق عم بيفاوض باسم مكون وعن مكون, وفريق آخر عم بيفاوض يعني باسم الشرعية اللبنانية, ولكن أيضا مش قادر ينفذ قراراته. ويعني حتى القرار المتعلق بحصرية السلاح كان عاجز عن تنفيذه. أيضا بيوضعنا يعني بدوام كتير كبيرة, وهذا شيء واحد لازم يعني يقف عنده ويستخلص العبر.
0: لأنه شو العبر
1: اللي عن وحدة وطنية يعني في شيء منه. في شيء منه راكب.
0: نعم يعني تعاطي الرئيس بري وكأنه الموضوع شيء كتير عادي. يعني شو العبر اللي بتعتقد لازم تستخلص من هذا الموضوع؟
1: تستخلص انه منا متفقين على وجهة واحدة، وانه بعدنا بصراع على الحصص وعلى الادوار، وبالتالي كل التركيب اللي قائم عليها اليوم البلد، التركيبة السياسية منا يعني ما بتاخد بعين الاعتبار او ما بتودي لوحدة حقيقية بين المكونات، يعني وحدة انه تقدر تبني عليها دولة فعالة. هيدا منه هلا بيبقى يمكن شغلة ما ذكرناها بالنسبة للاتفاق، هو والاهم شيء اللي بيعنينا الانسحاب الاسرائيلي، لانه هلا اذا خلصت الحرب اعتبر ان الحرب ان التزموا الافرقاء بوقف اطلاق النار، تبقى القوات الإسرائيلية داخل لبنان، والسؤال اليوم مين كيف بدك كيف رح تطلع. اليوم وزير الخارجية الإيراني عم بيقول أنه هن ما رح يفوتوا، ما رح يمضوا الاتفاق إذا إسرائيل ما رح تنسحب، أو عفوا هن ما رح يتوصلوا لاتفاق بشأن النووي، أن هيدا الاتفاق بشأن النووي معه فترة شهرين حتى يتوقع، ما رح يتوصلوا لاتفاق بشأن النووي إذا إسرائيل ما رح تنسحب من لبنان. هون كمان ضغط إضافي، والمشهد زبان بعده كتير رمادي، يعني في كتير أمور مثل هاي اللي ذكرناها مقلقة، بالإضافة كمان الشيء اللي صرح فيه الرئيس الأمريكي بشأن القوات السورية قوات الشرع.
0: ليه هالقد مصر على هيدا الفكرة الرئيس الأمريكي مع أنه عملها تستنج قبل وبعتقد انحكى معه بهذا الموضوع؟ ليه رجع مصر على الفكرة أنه بالنسبة لقاله أنه السوريين أهين أو منه مسؤول عنهم؟ أو
1: أول شيء اللبنانيين ما قدروا حسموا هالموضوع بالنسبة له. تاني شيء إسرائيل إذا دخلت كلفتها كتير كبيرة على الاتفاق اللي وقعوا، شو بعد عنده خيارات؟ عنده هالخيار،
0: يعني بصير العرب بين بعض هو منه مسؤول، يعني العرب بين بعض عم يتخانقوا.
1: صحيح
0: إذا دخلت سوريا يعني على الخط،
1: يعني حتى التصريح الأخير أنه إذا بدكم أعمل شركة المنطقة بدي أخذ 20% من عائداتها، أنه وبعد يعني الاتفاق وقع وما زالت التهديدات قائمة من الطرفين. ولذلك واحد بيسأل ما مدى صمود
0: هو تفاهم يعني أكثر من اتفاق، هذا الشيء الأكيد اللي منعرفه. وبتعتقد رح يكون في مفاجآت بكرة عندما يكشف عن النص نهار الجمعة؟
1: ما بفتكر مفاجآت، ولكن رح تخلق إذا بدك نقاش حاد كان بقلب الولايات المتحدة الأمريكية أو بإسرائيل أو حتى بإيران. بإيران في عندك المتشددين رافضين، بإسرائيل رح تصير عنوان لحملات، وهن بفترة انتخابية لحملات مضادة، وحتى بالداخل الأمريكي كثير رح تطلع أصوات للرئيس الأمريكي وين كنا وين صرنا. يعني شو
0: بتعتقد اليوم يعني بالسياسة الأمريكية بيعتقدوا أنه اللي عمله أوباما كان أفضل خيار ممكن توصل له أمريكا بضوء اللي نحن فيه اليوم؟
1: يمكن لا، لأنه الاتفاق يعني السيء باتفاق أوباما من وجهة نظري هو يعني فصل مسألة النووي عن كل المسائل الأخرى. يعني المنطقة كانت عم بتعاني مش من النووي الإيراني بشكل أساسي، إنما من سياسات إيران التوسعية. وهيدي الجي سي بي او اي 2015 يعني الاتفاق حول النووي ما حسمها، بل بالعكس يعني كان استعملت الجي سي بي او اي إيران كغطاء لتكثيف استراتيجية التوسعية بالمنطقة، كان واللي خلق يعني واللي خلق غضب كبير مش بس لدى إسرائيل إنما أيضا لدى دول عربية.
0: نعم ختاما دكتور سامي نادر، يعني بالضوء اللي نحن فيه اليوم، هل تعتقد انه قرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اللي اتخذته الحكومة كان أفضل قرار صائب يعني، أو هلأ بتعمل مراجعة؟
1: ليك ما في، ما كان في خيار آخر. هلأ مع الأسف طلع مسار موازي من قبل يعني رئاسة مجلس النواب. هيدا مؤسف. أنا بفهم أنه حزب الله يرفض، ولكن أنه يطلع مسار تفاوضي آخر يعني يضرب مصداقية الشرعية اللبنانية، ولكن ما كان في خيار آخر وما زال أنه لا خيار آخر اليوم، لأنه ما فينا نسلم أنه في دولة عم بتقرر عنا.
0: نعم. بس هل خيار
1: لحق أساسي بتقرير المصير؟
0: هل الخيار الموازي او المسار الموازي للرئيس بري قديه مستقل، لانه كمان اجا بضوء عقوبات امريكيه على اوساط الرئيس بري على دائرته المباشره، يعني بتعتقد كان مفروض يعني كان هيدا خيار مفروض عليه، لانه كمان مش حر هو بقراراته يعني بالنتيجه؟
1: بتصور هو ايه كان معرض للضغط يعني اذا بدك من قبل يعني الجناح المتماهي مع حزب الله، ولكن ايضا الطرف الاخر، ولكن هني راحوا فاوضوا الامريكيين. يعني هني مش عم بفاوضوا كانوا، عرفت انه عم بفاوضوا الامريكيين، وبالتالي استفوا يعني تحت المظله الايرانيه. يعني هيدا المؤسف.
0: نعم. شكرا لك دكتور سامي نادر، يعطيك ألف عافية. والتنين بعتقد بتكون الرؤية هيك واضحة أكثر، ومن الجمعة للتنين بيكون أكيد عندك إطلالاتك الدورية على MTV من نشرة الأخبار.
1: صحيح.
0: شكرا لك.

شكرا شكرا ميرسي سامي نادر. مزبوط مزبوط بعده الجو رمادي بس حكيك حلو وبتمنى من زفين عطول عطول يستضيفك. وشكرا بعد مرة سامي نادر.

0: فقرة الغذاء والتغذية مع الدكتورة سالي صوايا.
1: غذاء وتغذية مع الدكتورة سالي صوايا.
0: دكتورة سالي صباح الخير.
2: صباح النور زفان.
0: ما بعرف أنا من أربع لأربع عم بشتاق لك، بدنا نعمل شيء إن بتوين. منيحة اللي فيها السالس دايت رايت. بتعرفي جمعة الماضي لما حكينا عن الأوزمبيك فيس كتير اخد ضجة هالحلقة وهالموضوع، وكل العالم عم تحكي فيه، يعني كتير عالم اللي أنا حولي، يعني مش معقول بس هيك القصص يكونوا العالم ضايعين. شو مفيدة هيك النصيحة العلمية بهذا الموضوع؟
2: ايه هو العلم يعني عم بيتقدم زمان، وعن جد هالأدوية كتير عم بتساعد. وبالفعل أنا كمان مثلا ربعت الجي عشية عندي كمان رح كون محاضرة بي إيفنت لأخصائيين تغذية بلبنان، بس كرمال كمان نضول إذا بدك نسلط الضوء على هالأدوية وشو فينا نعمل بالنظام الغذائي ليدعم الإفكت تبع هالأدوية.
0: بس أنت توقعاتك أنه رح يجن يعني قريبا وقت أنه السكر رح يبطل الموضوع، يعني مرض كتير خطير
2: ايه رح يكون متحكم فيه بطريقة كتير منيحة، وأكيد كمان للبدانة وللسمة يعني كتير
0: إشي
2: قوي إذا بدك.
0: إيه يعني رح بطل النصاحة موضوع كبير. يلا إن شاء الله الكانسر كمان هيك العالم يلاقي علاج
2: لمشاكل
0: السرطان. اليوم رح نحكي، وكله أساس كل شيء بالحياة هو واحد يأكل صحي ويعيش حياة صحية، واليوم هذا هو موضوعنا. شو منعنا لما نقول نظام أكل ونظام حياة صحي، وتعبير السوبر فودز شو يعني بالضبط؟
2: اوكي، اذا نحن دائما بنقول ان النظام الصحي المتوازن المتنوع كثير اساسي لصحه الجسم، بس هلا اذا بدك تفتح شوي سوشيال ميديا او بتلاقي ناس عم تحكي عن شيء سوبر فود. سوبر فود يعني اطعمه بتبقى غنيه بالعناصر الغذائيه ومفيده للجسم ككل ولصحه القلب والدماغ بالاخص، وبتعطي اذا بدك مستوى طاقه ونشاط بالجسم منيح. عادة هيدي الأطعمة مثل ما قلت مثل تكون غنية بالبروتين، بتساعد على دعم صحة العضلات، غنية بالفيتامينات والمعادن، مضادات الأكسدة، وفي أحماض دهنية مثل أوميجا 3 كمان اللي بتحتوي عليها. أنا هيك أول شغلة دغري تفكر فيها كل ما تفتح السوشيال ميديا بتشوف تشيا سيد، صح؟
0: صحيح. ويا ريت فهمها شو هي، انا كل مره بطلبها وكل مره بشوفها وكل مره مش فايته براسي بعد.
2: جذور الشيا عندنا كثير
0: ايه، لانه مش عم بعرف لبقى لشي، يعني كل مره بس شوفها على شي منيو بطلبها لاحفظها، بس ما عم تفوت على راسي لانه ما عندي ريفرنس لها، يعني لبقى بشو.
2: ايه فهمت علي، بس هي هلا مثلا خاصه الجيل الجديد يعني كل شيء بينقعوا بمي بينحطوا له فات ميلك او حليب قليل دسم، بيعملوا شيا بودينج اوفر نايت اوتس، كلهم بحطوا لهم هالبذور الشيا وهي لازم تنقع بالمي لانه بتكبر وبتصير مثل الجل. سو هي
0: انا اول مره اكلتها مفكرها بذورات اكلتها اول مره يعني من زمان
2: يعني فكرت بذور، بس هي لازم تنقع بالماء او بشي ليكويد سائل. هلا هي غنيه كثير بالالياف، بتبطئ امتصاص السكر بالدم، بتخفف من مستوى الكوليسترول، بلس فيها الاوميجا 3 اللي نحن بنقول كثير مهمين، هون الاحماض الدهنيه اللي هم كثير منيح بخففوا من التهابات بالجسم وكثير منيح لصحه القلب والدماغ. وهو لأنه بيمتص مية شيا سيد بقى بتعمل مثل الجل، بتبطئ من عملية الهضم، بقى الواحد بحس بالشبع أسرع. سو مش هيك وقت ناكل شيء مثلا، هلا بيجي على تاني مأكولات يعني هن بيكملوا بعضهم، وقت ننقعها ونحطها مثلا باللبن أو بالحليب قليل الدسم أو شيء بتنفش بالمعدة وبتحسسنا بالشبع. هاي شغلة منيحة لخسارة الوزن
0: أكيد.
2: أوكي، ثاني شيء اللي بيزيدوا أيام علي على السياسيز هي الجريك يوغرت يعني أو اللبن اليوناني. وهلأ كل ما تروح على السوبر ماركت حتى نحن المعامل اللي بتعمل ألبان وأجبان كله نزل لبن يوناني إذا ملاحظ. فهو التعريف زفان ما له كونسبت جديد، لانه نحن مثل ما منصف اللبن تصير لبنه، نفس الطريقه بتنعمل فيها اللبن اليوناني، فبتصير كريميه اكثر وبتصير غنيه اكثر بالبروتين. البروتين 12-16 جرام بكل علبة شغلة كتير كتير كتير منيحة. كل ما نحكي بروتين، ورح نحكي يمكن جماعة الجاي حلقة مخصصة للبروتين،
0: نعم الهوس بالبروتين
2: ايه هيدا بدنا نحكي عنه، بس انه البروتين هون بيساعد كتير بالاحساس بالشبع، وكمان كتير منيح لبعض الرياضة اذا بيساهم بترميم العضلات. بلس ما ننسى اللبن يعني فيه كالسيوم، سو كتير منيح لصحة العظام، وفيه بتعرف بتقول البروبيوتكس كمان اللي هلأ كتير ضاج الدنيا بالبروبيوتكس، اللي هي البكتيريا المفيدة بتحسن من صحة المصران، بتخفف من الانتفاخ الانفاك الإسهال. بقى مش من هيك اللبن اليوناني هلأ اخد كتير كتير كتير ضاجة. بس هون زافان كتير مهم ننتبه على البراند أو ما يكون فيها كتير سكر مضاف، انه ما بدي اجيب مثلا اوكي جيبها على فواكه وتكون فيها كتير سكر، لا منفضل نكون جيبها سادة اذا بدك، ويكون فيها اقل من 5 جرامات الى 7 جرامات بكل حصة.
0: اوكي وهو طب يعني رح ارجع لانه هلا اجى هذا السؤال قدامي، الفرق بين اللبن اليوناني واللبن اللبناني شو؟
2: ما بتفرق كتير، بتفرق انه لانه صفينا اللبن بيصير بيخسر من المصل تبعه، بس بتزيد الكونسنتريشن اوف بروتين. يعني لا
0: باللبناني بتزيد
2: اللبن العادي، سوري
0: باللبناني بتزيد هيدا
2: باليوناني بتزيد. يعني مثلا اذا نحن صفينا المصل من اللبن العادي عملناه لبنه او جريك يوغرت، عم بيزيد مستوى البروتين. سو بكبيت لبن في 8 جرامات بروتين، بكبيت لبن يوناني او بالحصه يعني هيدا البو في من 12-16 جرام، يعني بتدوب كميه البروتين وبتنزل كميه اللاكتوز يعني سكر الحليب.
0: صحي اكثر يعني اليوناني؟
2: ايه صحي اكثر، بس ما بيمنع يعني اللبن تبعنا كمان بجنن فيه.
0: بس انت كيف ما بتقولي ابدا اللبن اللبناني، اللبن هو اللبن وكل شيء تاني بيصير له صفه.
2: ايه
0: يعني
2: ايه
0: كنت عم بتوقع تقولي اللبن اللبناني واللبن اليوناني، لا انت بتقولي اللبن واللبن اليوناني.
2: ايه اللبن العالي واللبن اليوناني.
0: ايه اوكي حكينا عن اللبن اليوناني، حكينا عن الشيا سيدز، غير شيء الاوتس الكي
2: نحكي عن التوت اليوم بعد.
0: ايه يلا بنحكي عن التوت
2: لأنه هون بيندمجوا سوا عادة. بس التوت هلأ كمان كل ما بتفتح الميديا بتشوف أنه هي أهم فواكه بالفعل. يعني التوت كان التوت البري، نحن بنعرف كل لونه أسود، أو التوت البرازبري الأحمر أو البلوبري الأزرق، هول كتير غنيين بالفيتامينات بالعناصر الغذائية، وأهم شيء مضادات الأكسدة. في عناصر جوا أو مواد نباتية كتير قوية بتحمي خلايا الجسم من الضرر ومن الالتهابات، وكمان بتساعد من الحماية من الأمراض مثل القلب والسرطان، بتعزز جهاز المناعة. والزبان أهم من هيدا كله أنه كتير بتساعد على حماية خلايا الدماغ، يعني هي إذا بدك مرتبطة بتحسين الذاكرة بوظائف الدماغ مع التقدم بالسن. مش هيك هلا بتشوف الميديترينيان دايت والدايت اللي بخفف من الاصابه من الخرف او الالزايمرز او الديمنشيا، فيه توت على طول، توت انكلودينج فريز كمان، يعني فينا نحكي عن الفريز احدى الانواع التوت. سو كثير مهم للصحه، بلس اوفر اند اباف انه قليل السكر. سو التوت عاده نص كبايه لكبايه ما فيها اكثر من 40-60 سعره حراريه. سو بالنسبه لغير الفواكه قليله بالسكر، غنيه بالالياف، بتحسسك بالشبع. سو كلها اكلها كثير منيحه للجسم، لان كمان الاشخاص اللي عم يجربوا يخففوا وزنهم.
0: وهدول كلهم بيجوا اندر سوبر فود.
2: يس
0: نعم. شكرا لك دكتوره سالي، يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,350,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,368,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,050,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: تربية وتعليم مع الدكتور أحمد عويني.
1: ختاما لليوم ضيفي المتخصص بعلم النفس التربوي الدكتور أحمد عويني، هو ضيفي بس هو كمان من أهل البيت وأسرة بونجورين دكتور أحمد.
2: ثلاثة بونجورين، ميرسي كتير ربان.
1: حاسس صار لك جمعتين يعني هيك ما طلعت معنا، حاسس مشتاق.
2: اشتقت أكيد لكم.
1: اليوم بدنا نحكي عن الوظائف الأكثر نمواً بالعالم العربي، خاصة بعصر الذكاء الاصطناعي. خلينا ما نضيع وقت ونبلش دغري، بما أنه ذكاء اصطناعي ما بيضيع وقت.
2: أكيد، والذكاء الاصطناعي هو رقم واحد. كل الاختصاصات اللي فيها ذكاء الاصطناعي والتحليل الداتا، يعني مثل بيسمون AI engineer, machine learning engineer, data analyst، هودي كلها مجالات الطلب عليها من هلا 5 إلى 10 سنين بده يزداد بشكل كتير كبير، ومدخولها كتير عالي، يعني بيوصل معاشات $200,000 بالسنة.
1: نعم، وهو صار المقياس، وهو المقياس
2: طبعا بتطلب دراسة كمبيوتر ساينس.
1: نعم، والمقياس بزمن الاي اي للوظائف الاكثر يعني شيوعا هو انه يكونوا انتي اي اي، او ما فيهم، لا يستبدلوا بالذكاء الاصطناعي. هذا المقياس
2: هلا نوصل زمن لحق اليوم. وللاسف مثل ما قلت هذيك المره، الطلب على هالاختصاص عم يكون جدا قليل، بالعكس الاختصاصات العدد الطلاب فيه عم بخف. فانا بستغرب. عندك تاني شيء سايبر سيكيورتي، يعني هي الامان، واحد حمايه الداتا، كل هالاشياء هاي، security engineer, cloud security specialist، طبعا هي ضمن الكمبيوتر ساينس. رقم 3 software development، يعني software engineers، اللي كمان هذا الطلب بده يستمر عليها كمان بمجال علوم الكمبيوتر. بعدين بيجي وراها طبعا المهن بالصحة، بمجال الصحة، ان كان الصحة الجسدية او النفسية، مثل المعالجين النفسيين، مثل العلاج الانتقالي، علاج النطق، العلاج السلوكي، المرشدين، كلهم في طلب عم بيزيد كتير كبير عليهم، خاصة انه هولي مهن

0: كثير بشكل كثير كبير. عندك الديجيتال بانكينج، يعني هلا البنوك عم تتجه نحو يكون البانكينج مش بالفروع، بيكون كله عبر التطبيقات، وهيدي عم يتطبق بشكل كثير كبير بالخليج، وطبعا الطلب عليها بده يكون كثير كبير. وعندك اشر في من المهن الاكثر شيء عم تتطور وتنطلب هي السياحه، اخصائيين السياحه وخاصه السياحه اللوكسري، يلي ما بعرف بدك تقول بالعربي السياحه المرفهه، يعني هيدي تخصص جديد مثل اماكن السبا وهالاشياء هاي، والاماكن المراكز يعني هي بتكون غاليه وبتكون لفئه معينه من الناس اللي طبعا مع عند الامكانيات الماديه. هلا اذا بتحب نحكي عن المهن يلي اكثر شيء مهدده، مهدده انه تختفي. عندك المهن يلي اكثر شيء مهدده هي المهن يلي بي مثل الشخص يلي ما بيطلب مش مطلوب عندكم مهاره كبيره، مثل موظفين البنك يلي بيخلصوا معاملات، موظفين الدوله، خدمه السباين يلي بتنعمل على التليفون، هذه كلها عم تستبدل بالاي اي او بالمكنه. في عندك كمان الكاشير بالسوبر ماركت، كله هيدا عم يختفي، رح يصير الشخص بيتغراضه وبيدفع لوحده، يعني ما بقى في حاجة ليكون في شخص معه. هودي كلهم بدهم يختفوا. حتى بمجال الطب، طبعا الطب رح يضل مطلوب وما في خوف عليه، بس في اختصاصات بالطب رح يخف الطلب على العامل البشري، مثل الراديولوجي يلي متخصص بالأشعة، يعني بيقرا الفحوصات المخبرية والباثولوجي، هولي كلهم الاي اي رح يلعب دور كتير كبير بالتطبيق. فطبعا مش رح يحل محلهم، بس رح يخف الطلب، لانه رح يكون في الاتكال على الاي اي اكثر من الاتكال على العنصر البشري. بنلحق نحكي شوي عن المهن
1: اللي
0: ما في خوف عليها تختفي.
1: تفضل.
0: يلا المهن يلي بعلم النفس، كل شيء خدمات نفسية، خدمات صحية، علم النفس التربوي، علم النفس العيادي، كل هالأشياء هاي، الإرشاد، كل هالأمور ما في خوف عليها أبدا، لأنه العامل البشري لا يستبدل. ما فيك تعمل علاج نفسي مع الـ AI، مستحيل. التعليم خاصة إذا الأستاذ عنده مهارات محددة، وهذه كتير كتير أساسية، التعليم والمجال التربية ما في خوف عليه. الـ AI ما ممكن يحل محله، ممكن يستعمل كآلة كوسيلة. بس كمان بدي هون ركز على فكرة إنه الأساسي اللي ما عنده المهارات، أو كل هالمجالات اللي عم نحكيها ما عندهم مهارات بالاي اي، ومنهم ما عم يطوروا مهاراتهم، كمان في خوف عليهم انه يحل محلهم اشخاص عندهم هالخلفية. فضروري جدا انه كمان ياخذوا دورات تدريبية ويقروا عن الموضوع وياخذوا كورسات اونلاين او غيرها. طبعا عندك كل المجال الطبي ما في خوف عليه، التمريض، الطب الاسنان الى اخره، كلها هيدي ما في خوف عليها. واهم شيء عنا المهن اللي بدها الحرس، يعني اذا بدك الكهربجي، النجار، السنجري، التقني يلي بيصلح اسانسيرات، بيصلح اي سي، بيصلح موتور طيارة، كل الأمور هاي أبدا لا تستبدل بالاي اي. عندك المحامات ما في خوف عليها أبدا، مهنة المحامات، لأنه هذه بتتكل 100% على العنصر البشري. وعندك المهن الروحية، يعني كل يعني بتعرف مجال إذا كان شيخ أو خوري، أو
1: مع أنه الشيخ والخوري
0: المهن لا تستبدل بالآي آي،
1: مع أنه الشيخ والخوري أكثر شيء ممكن تستبدلهم،
0: يعني المهن يلي مخصصني ضد الآي آي.
1: نعم، شغلتين على السريع. نعم، مع أنه الشيخ والخوري أكثر شيء فيك تستبدلهم، لأنه يعني ما بيتغيروا التعليم،
0: ما بيتغيروا، بس
1: يعني دائما نفس الجواب.
0: الإرشاد الروحي بعدين عندهم دور معين، هن يعني إن كان بالزواج ولا بالطلاق ولا بالإرث ولا بالتأمين ولا كل هالأشياء هاي ما لا يستغنى عنهم.

0: فكمان هي يلي بحب يفوت بهالمجال ما بيخوف انه هالمجال يستبدل بالمكنه او بالاي اي بالذكاء الاصطناعي.
1: دكتور احمد عويني شكرا لك والى اللقاء القريب ان شاء الله. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. اطمنوا يا اخوارنا ويا شيوخة صامدين بوجه الذكاء الاصطناعي, والصامدين كمان هن كل المهن اللي قلن عليها بإيد الإنسان. أنا برجع بلتقى معكم بكرة, إلى اللقاء.
2: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني, خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور, خل لبناني طبيعي وصحي.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان, وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما هنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: العاشرة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أفاد إعلام إسرائيلي بأن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حالياً فيما ذكر أن الجيش يسعى لإقامة منطقة عازلة في لبنان بعمق 10 كيلومترات في المقابل ذكرت معريف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الاستعداد للجولة المقبلة ويتم العمل على بناء بنك الأهداف في إيران ولبنان وقالت بمجرد أن تعطي القيادة السياسية الضوء الأخضر ستنطلق الطائرات وأضافت معريف في إسرائيل يعتقدون أن المنطقة تعيش أيام انتظار وصياغة وفي خلال فترة وجيزة ستتضح حصورة ووفقا للتوقعات الإسرائيلية فإنها لن تكون متفائلة بشكل خاص لا في إيران وبالتأكيد ليس في لبنان صحيفة جيروزاليم بوست اعتبرت أن الشعب الإسرائيلي يتوق لسماع حديث صريح ومباشر حول ما يعنيه الاتفاق الآخذ في التبلور بين الولايات المتحدة وإيران موضحة أنه بدلا من ذلك ألقى رئيس الوزراء نتنياهو خطابا انتخابيا سطحيا مساء الاثنين الماضي في خلال كلمته المتلفزة وجهها إلى الأمة وأوضحت أنه على الرغم من تأكيد نتنياهو أن إسرائيل لن تتخلى عن الشمال وتترك حزب الله ليعود إلى الحدود في سيناريو مشابه للسادس من تشرين الأول فإن الاتفاق قد يضع إسرائيل في مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الولايات المتحدة في المرة المقبلة التي يهاجم فيها حزب الله في الميدان الجنوبي مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على النبطية تم استهداف محيط دار المعلمين عند تقاطع النبطية نبطية الفوقة كما استهدف القصف المدفعي منطقة القطراني وسجد في جزين فيما يسجل توغل لآليات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل واليوم أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل وسعت منطقة عدم العودة في جنوب لبنان إلى نحو 600 كيلومتر مربع لذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصرها تتابع فتح الطرق الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في النبطية كما تواصل جهودها لتأمين متطلبات السلامة العامة في المكان وتزويد المواطنين بالمياه هذا وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الأشغال فايز رسامني مسار الحركة في المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار ريني معوض في الإقليعات
9: عند بدك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لفوكس نيوز: أنجزنا ما عزمنا على تحقيقه، والرئيس دونالد ترامب يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا إن أحسنوا التصرف، وإذا لم يفعلوا ذلك فلن يحصلوا على شيء ولن تتاح لهم هذه الفرصة مرة أخرى. حثت وزيرة الخارجية الأسترالية مواطنيها على تأجيل السفر غير الضروري للمنطقة، فالوضع الأمني قد يتدهور. في الترددات الإيجابية للاتفاق الأمريكي الإيراني، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% اليوم، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. الخبر الأخير: أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها قصفت سفينة في منطقة شرق المحيط الهادئ. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: الآن خطوة الرسالة. في رسالة أرسلت لنا من قبل سيدة عندها تحدي، عندها مشكلة معينة، وأنتوا الآن كفريق لازم تشوفوا لها حل. ممكن تقولوا مشروع قانون، ممكن مقترح، ممكن حل، قرار بإيدكم. جاهزين تشوفوا سيدة حنان ومشكلتها؟
1: نعم.
0: أوكي يلا.
2: أنا اسمي حنان، عمري 35 سنة، متزوجة صار لي أكثر من 11 سنة بس لهسة ما صار عندي طفل. جربت كل الطرق الطبية وحتى الشعبية حتى أوصل لشعور الأمومة وصار عندي طفل ألاعبة، بس للحظة ما الله كاتب لي. تعبت هواية، وخصوصا من الناس اللي يسألوني أنت تخلفين؟ هذا السؤال يذبحني، كل شيء يجرحني. صرت أنعزل وأبتعد عن الناس حتى ما سمعه. اليوم ما أعرف إيش أسوي حتى أصير أم. المجتمع يتقبل حقي أشعر بإني أم؟ وشو لو أروح لطريق تأجير الأرحام إذا كان قانوني وآمن؟ أنا أطالب اليوم بسن قانون يسمح بتأجير الأرحام حتى أقدر أصير أم مثل ما أحلم. بعد ما سمعت قصتي برأيكم شنو الحل؟
0: إذن استمعنا إلى قصة حنان، والآن لكل فريق عنده دقيقتين ليلاقي حل، مقترح أو مشروع قانون. أوكي؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: إذن العد التنازلي يبدأ الآن، تفضل.
3: التغيير يبدأ بحالة مثل هذه،
4: ضروري نسقط حالة
5: قانونين. كيفاش باش تسجلوا باسم؟
6: مو تبني، لا تقول تبني،
7: كل واحد الحل وواحد القانون.
8: تقريبا بحل معظم المشاكل.
3: احنا لازم نعرض الموضوع كالتالي.
9: احسنت. تطوعية،
10: يكون في لجنة طبية
3: نحول الموضوع لقضية رأي عام.
6: هل انت
11: الدولة تشجع على فكرة الدولة؟
12: المشكلة فيه هو
3: ما بده،
12: هو
13: فعلا حكومه انت تحقق.
14: لا هي قالت كل شيء، ولكن احنا
6: كل واحد تختلف وجهه نظره.
3: هم بيعترضوا.
15: احسن حل واحد الحوار. مش عم
0: انتهى الوقت،
16: يكون فما حوار مفتوح ولا
0: انتهى الوقت.
3: جاهزين؟
0: كل فريق بيختار شخص وبيقدم مقترحه او الحل او مشروع القانون للفريق الاخر. رح نبدا معكم انتم بما انتم حاليا الفريق الفائز. مين منكم راح يقدم مشروع القانون او المقترح؟
17: يسرى.
0: تفضلي.
18: الحل ديالنا احنا ما غاديش يكون كاتيجوريك، يعني ما غاديش يكون حل واحد، ولكن غادي نحلوا النقاش على هاد الحاله ديال هاد المراه. غادي نحاولوا اننا نجيبوا رجال الدين، الناس ديال المجتمع، الناس من خلفيات وعقليات مختلفه، يجلسوا مع بعضياتهم باش انهم يقدروا انهم يديروا واحد الخطوه الاولى ديال النقاش، ديال اننا نسمعوا بعضياتنا، حيت انا متاكده باللي كاع الناس غيتعاطفوا مع الحاله ديالها، باش نقدروا اننا نقننوا هذا الشيء واننا نحميوا هذه المراه ونحميوا الام البديله اللي تقدر تعطيها واحد الحياه ولا واحد التجربه لانها تكون على بنتها ولا وليد.
19: اللي نحب ان نزيدوا يمكن انه نحبوا نردوها قضيه راي عام، بما معناه نساء اخرين يسمعوها ويسمعوا قصتها يتفاعلوا معها. يمكن فما متاكده برشا نساء عندهم نفس الحاله نتاعها، ينجموا هما يتكلموا
3: بدون ما نفرض اي حل على حد، بس انه يسمعوا بعض يشوفوا تجارب الدول الاخرى.
0: باختصار تقنين الموضوع، تحويل الموضوع لراي عام، تقنين الموضوع مع شروط صارمه للام يلي يعني للزوجين وايضا للام البديله.
19: yes.
0: ويكون في شروط واضحه.
3: بس احنا ما بنوصل لهالمرحله الحين، احنا نقول النقاش في هذه
0: الحاله. بس بدكم تاخذوا المجتمع معكم وتصير قضيه
19: حوار.
0: استمعنا لراي الفريق الاخضر، الان الفريق الزهري مين راح يحكي؟
6: يزن.
0: اوكي yes. تفضل.
20: يعني بالبدايه انا بقدر مشاعرها كأم، كأم يعني اكيد فكرة غريزه الامومه هي غريزه اساسيه، ومعاناتها كمان تقدر، اكيد مش سهله. لكن السؤال الآن وين المشكلة؟ مشكلة بالعقم. عملت فحوصات، شو بيّن معها؟ ممكن مشاكل أصلاً بالإباضة، لا بتأجير أرحام تنحل ولا غيره.
0: جربت كل شيء هي.
20: الحل فيما لو إنه هي خلصت كل شيء، ما في غير تأجير الأرحام. نعم. كحل بده يكون يتم تقنينه بشكل واضح، لازم الشروط تكون جداً عالية. ولو أنا يعني بالنسبة لي بشوف إنه الريجوليشنز على هذا الموضوع لازم تكون جداً جداً عالية، وأكاد بشوف إنه الموضوع صعب تحقيقه على أرض الواقع. ولكن اكيد انا مع فكره التقنين، بس الان بدنا ناس فاهمه بالقانون. طيب وشغله اخيره بس انه انا مع فكره يعني اكثر الدوله تشتغل على موضوع انه تغذي فكره التبني او كفاله اليتيم عموما. يعني احنا دائما بالنسبه لنا يمكن مجتمعاتنا تبني كفاله يتيم مش هذا، بدل ما انه هذا تشتغل برضه الدوله على الجزئيه، ممكن تحل صراعات ومشاكل.
19: ولكن هو حقها تعيش الامومه، هي تحب تكون ام يعني.
20: ممكن هو عوضها بشيء.
0: قبل ما ننتقل للنقاش المضمون، انتم بالخطوه الاولى بخطوه المظاهره كان التقنين رافضينه، كنت رافضين تاجير الارحام. انتم الان بخطوه الرساله عم تقدموا فكره انه كون تقنين لهذا الأمر ويكون ينحط له شروط معينة.
3: هذا الأثر لما يكون في حالة إنسانية. هذا كان صدمة حقيقة بالنسبة لي، لأني أنا كنت متوقع أن الطرف الآخر يكون ضد العملية تماما، وتوقعت أنهم ما بيتأثروا في بالفيديو اللي شفناه.
0: إذن عارفين أن أنتوا تقربتوا أكثر من الفريق الآخر ومن وجهات نظر الفريق الآخر. عبد المنعم انت كمان موافق على هذا الامر؟
1: موافق مو بشكل كامل، انا معاه في الحل انه يكون كفاله يتيم.
19: التبني
0: كفاله يتيم
1: مو تبني، التبني حرام بعد.
19: يعني مش اي كفاله يتيم، يعني ما تسميش
1: كفاله اليتيم.
0: بس هو اقترح انه يتم تقنين استئجار الارحام، تاجير الارحام.
1: انا معاه بس مو بشكل كامل، قلت لك في النقطه اللي فيها كفاله يتيم انا معاه في هذه النقطه
19: بشكل كامل. هو يا فما يا ما فماش، ما فهمتش.
0: هاجر
4: أني مع
0: شو مع بالضبط؟ بشو؟
4: إنه أكو قوانين وشروط محددة يسووها حتى تخطي هاي الخطوة. أنا ما راح أجبرها إنه حلال وحرام، أنا انطيت رأيي.
0: إذن أصبحتي مع التقنين الاختياري
4: اللي هي رادته. أوكي
0: على نفسك لا، ولكن إذا اختارت امرأة أخرى فهي تفعل.
10: هاجر هي اللي تقربت أكثر من الفريق. إذا كان قارنوا بعبد المنعم للأسف يعني نحن نحترم رأيه، ولكن هاجر أكثر خاطر يزن ملول من أول الجولة كان معانا.
0: بس شوفوا هلا وين. قبل الخطوة خطوة المظاهرة كنتوا رافضين الأمر ولن نقبل، وهلا بلشوا تقولوا ممكن نقبله. إذا وجهات النظر تقربت يعني كانت بعيدة، يعني مع فعلا مع اقتراب المسافة بين بعض عم تتقرب أيضا وجهات النظر
3: والنقاش.
20: طبعا.
0: طب let's enjoy the moment.
20: أقلها.
3: حتى إحنا تقربنا، يعني إحنا ما قلنا على طول بنقرر القانون، إحنا قلنا بنتناقش فقط.
0: إذن في يعني تفاهم.
3: في تقارب.
0: في تقارب وتفاهم من الطرفين. استمعنا الآن للمقترحين، والآن بعد ما قدمتوا المقترح كفريق رح يتم التصويت كأفراد.
12: ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعا بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة.
0: جاهزين؟
19: yes.
0: طيب رح تتوزعوا لو سمحتي هون وانت هون وانت هون، نفس الشيء هون وهون.

0: جاهزين؟
1: جاهزين.
2: يس.
0: جاهزين؟ أوكي.
2: جاهزين.
0: أنا فعلا متشوق لأشوف مين وكيف اختاروا. سيف تفضل.
1: أنا أعطيهم اثنين. طرحوا نقطتين والنقطتين أوافق عليهم وبشدة. طرحوا نقطة أن تقنين الموضوع وهذا أوافق عليه وبشدة، وطرحوا أيضا التشجيع على كفالة الأيتام وهذا أيضا شيء طيب وشيء ممتاز، لكن أيضا لا يتعارض مع النقطة الأولى، فالنقطتين اللي ذكروها بالنسبة لي أنا موافق عليهم تماما. بارك الله فيك.
3: ما توقعت منهم أن يتفهموني بشكل كبير، لكن الحمد لله. يعني
0: عبد المنعم ولا أي نقطة؟ ليه؟
3: أنا أشوف يعني الحل من وجهة نظري أنا شخصياً، أشوف كفالة اليتيم أحسن من استئجار الأرحام.
2: هو رأي وهو حر ونحن نحترم الآراء الكل، ولكن اللي خليني هكا نحس بخيبة الأمل إنه ما نجمناش نقربوه أكثر من الفريق.
0: شو الصعوبة اللي عندك إياها لحتى تتقبل إنه ممكن يكون في تأجير الأرحام؟
3: حرام، لأنه حرام والشرع حرم الشيء،
0: فأنت الدين لإلك هو المعيار الوحيد؟
3: مو بس المعيار الوحيد، يعني حتى من الجانب النفسي والاجتماعي نفس ما قلت بعد يضر المرأة اللي مستأجرين رحمها.
4: عبد المنعم هو الوحيد اللي صراحة ما جاني ما بغاش أصلاً يتفهم معنا ولا يقرب لنا في الرأي دياله، ولكن ممكن يمشي ويفكر فيها من بعد ويقدر يوصل لنفس الكونكلوجنز ديالنا.
3: صراحة أنا معاهم في نقطة معينة اللي هي نشوف نستشير علماء الدين وعلماء الطب، ويعني نستشير أحد يكون يبحث أكثر في هاي الموضوع.
0: يسرى؟
4: أنا عطيتكم واحد حيث كنشوف باللي عندكم قابلية نقاش، يعني بديتوا عندكم قابلية نقاش وكتشوفوا هذا الموضوع من وجهة نظر إنسانية أكثر، ولكن باقي شي حوايج اللي ما كنتفقوش فيهم 100%.
0: شو هي؟
4: بحال أنه كتشوفوا أنه بحال اللي قال عبد المنعم دابا أنها واحد تجربة اللي غتقدر تكون أنها مضرة نفسياً والعواقب ديالها، ألوغ كو أنا كنشوف بلي هي شي حاجة اللي كتبقى حرية المرأة وتقدر تكون إكسبيريونس زوينة وتقدر تعطي واحد الأمل لديك المرأة أنها يكون عندها بنيت ولا وليدة. علاش لا؟ علاش نحرموها منها؟ فهمتي؟
0: يزا
5: اثنين. يعني هي الفكرة اللي الحل اللي طرحوه هو تقنين بطبيعة الحال، واحنا مو رافضين فكرة التقنين بقدر ما الفكرة انه لازم الريجوليشنز هي تكون جدا جدا عالية واللجان كتير لازم تكون مسؤولة عنها، والسؤال هنا هل هذا كافي؟ بدها ناس مختصة أكثر.
2: انا نعطيكم اثنين نقطتين. علاش؟ على خاطر انتوما زادة ضد بلتو مع التقنين، دونك مع انه يكون فما قوانين صارمة لحماية المرأة، نحن مع شيء ذي طبعا. الحاجة الثانية حكيتوا زادة على فوائد معناتها كفالة اليتيم، وهذه زادة حاجة كما قال يعني زميلي نحن مشنا ضدها، وانتوما كنتوا زادة مع انه يكون فما حوار مفتوح.
0: هاجر؟
6: آراءنا اثنيناتنا متقاربة وهواية تعاطفنا ويا البنية، فوصلنا لصورة حل أنه أكو قوانين وشروط لازم تنفذها هي. يلا تقدر
0: تستطيع أنك تلاقين بديلة لا تأخذ ولد. أكبر تغيير حصل اليوم عندك يا هاجر؟
6: صح.
0: شو اللي خليكي تتقربي كثيرا جدا من الفريق الآخر؟
6: أكو شغلات يعني تفوت المعلومات للعقل، والبنية إنه شافت كل الطرق اللي موجودة ما نفعتها فتتجه لهذا الطريق.
2: أنا أقول لك يمكن لأنه أنت كامرأة نجمت تحط روحك في بلاصتها، تتخيل لو كان الله لا يقدر يصير عليك كيكة، حسيت بإحساسها كامرأة، نتصور هذي اللي خليك تغير رأيك. والله أعلم، بس نحن فرحانين، نحن المهم إنه فرحانين.
1: التجربة الإنسانية اللي أثرت فينا جميعا.
2: شكراً. يعني
6: أنا فرحت لأن تساوينا بوجهات النظر وحسيت إنه لازم يعني وصلنا المقترح واحد، فهذا الشيء كلش فرح.
0: إذن فريق اللي كان عنده جهوزية أكبر للتقرب من الفريق الآخر وكان عنده أيضاً أخذ خطوة باتجاه الفريق الآخر هو فريق الأخضر يلي عنده 5 نقاط وانتو عندكم 4 نقاط، وبذلك يكون فريق الأخضر هو الذي فاز أيضا بخطوة الرسالة.
5: الخسارة لا تعني شيء، بالعكس يعني بطبيعة الحال هم أخذوا نقاط لأن هم أخذوا بين رأينا أكثر، فصفينا إحنا المؤثرين بالآخر، فأنا بشوف بالعكس إحنا اللي فايزين.
7: بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز أيضا الفريق الأخضر، وفي خطوة الرسالة فاز أيضا الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفائز هو الفريق الأخضر.
0: الفريق الفائز بخطوة بخطوة بموضوع تأجير الأرحام للحلقة كلها هو الفريق الأخضر. ألف مبروك.
8: يس.
2: هو الحقيقة فرحت نفوزنا طبعا، ولكن المهم عندي مش نقاط، نحن مش لهنا باش نربحوا نقاط، هي لعبة، ولكن الأهم في اللعبة هذه أنه نوصل نقطة التقاء.
0: بعد الخطوة الرسالة راح تتفرقوا كفريق، وكل شخص راح يشارك ويعبر عن رأيه أو تعبر عن رأيه كفرد. لذلك ننتقل الآن من خطوة الرسالة إلى خطوة التصويت. تفضل. إذن وصلنا لخطوة التصويت. جاهزين؟
6: جاهزين.
0: أكيد؟
8: جاهزين.
0: أكيد. تذكروا، خلينا نتذكر كلنا مع بعض بخطوة المظاهرة كان في آراء مختلفة عبرتوا عنا.
6: صح.
0: تقربتوا شوي على بعض. بعدين بخطوة المعلومات تعرفتوا أكثر على المعلومات. وبخطوة الرسالة كان واضح مين قرب ومين أكثر راح للاتجاه الآخر. لحتى خطوة الرسالة كنتوا عم تلعبوا كفريق. الآن ابتداء من خطوة التصويت يلي هي نحن موجودين فيها حاليا، كل مشارك أو مشاركة بيمثلوا نفسهم وبيعبروا عن نفسهم، وما بقى صرتوا عم تلعبوا كفريق.
5: حلو.
0: أوكي؟ أوكي. فوضعوا بعض كفريق.
1: تظلوا دائما في القلب، دائما في القلب موجودين.
0: So. والآن كل مشارك أو مشاركة عندهم الإمكانية إنه يصيغوا مشروع قانون لموضوع تأجير الأرحام. Ready؟ رح نوزعكم على هون على الاستوديو. وبعدين كل واحد بيكتب المشروع القانون الخاص فيه.
6: تمام.
0: Yeah. أوكي. يلا. Let's go.
5: Let's go.
7: الآن كل مشارك أو مشاركة لديه أو لديها الفرصة أن يصيغ أو تصيغ مشروع قانون بيعبر عنه وعن أفكاره، ليقوم المشاركين والمشاركات الأخريات والآخرين بالتصويت عليه بشكل سري.
1: بالنسبة لي كان أهم شيء في القانون أنه يكون قانون يجمع الفرقاء، أنه يكون ما ينسى المقاصد الشرعية، وفي نفس الوقت ما يتجاهل الحقائق العلمية، وفي نفس الوقت يصون كرامة الإنسان.
6: أهم شيء بقانوني أنه تكون المرأة مستنزفة كل الإجراءات اللي مسويتها عمود ما عندها أي شك، وتاخذ آخر احتمال هو تأجير الرحم.
2: أهم نقطة هي جانب التقنين، يعني كنت حريصة أنه يكون فما جانب قانوني صارم، أنه يكون فما عقد قانوني يحمي جميع الحقوق والواجبات متاع كل الأطراف.
5: أهم شيء ذكرته بالقانون فكرة أنه يتم منع أي شكل من أشكال تأجير الأرحام التجاري. الممكن التفاوض فيه هي الأرحام التطوعية فقط، تكون بدون ما أي مبالغ مالية سوى تغطية النفقات الطبية. وأهم شيء يكون في لجنة طبية نفسية متخصصة تحكم حسب كل حالة بحد ذاتها.
4: أهم شيء هو أنه الاختيار كيبقى للمرأة، وأنه رعاية صحية كاملة وشاملة، يعني نفسية وطبية للأم البديلة.
3: أهم شيء كان أني أكون متماسك برأيي أني أكون على نفس الرأي اللي أنا مقتنع فيه، وهو تجريم ورفض فكرة تأجير الأرحام.
0: هلأ صار معي كل مشاريع يلي كتبتوها، مشاريع القوانين المختلفة يلي كتبتوها، رح حطها هون، رح عندكم الفرصة تقروها، بس انتم ما عارفين مين صاغ وكتب أي قانون. رح تشوفون هلأ، وبعدين رح تنتخبوا بشكل سري. جاهزين؟
8: جاهزين.
0: لحطهم هون، ممكن تبرموا عليهم كدائرة.

0: اخترتوا؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: نبدأ yes. الآن مرحلة التصويت بغرفة الصراحة. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.
2: كنت متردد الحقيقة بين 1 و3.
3: اخترت بدون أي تردد، اخترت بمجرد أن قرأته.
4: اختاريت مشروع هذا القانون لأنه يناسب رأيي.
3: اقتنعت أن هذا القانون هو أفضل قانون مكتوب في جميع القوانين الأخرى، وهذا القانون السادس.
2: اخترت مشروع قانون 1 على خاطر هو زاد ركز على الجانب القانوني، وسيختو زيد أركز على أنه تأجيل الأرحام لازم ما يتحولش إلى عقد تجاري.
5: أنا اخترت القانون رقم 6 لأنه عم يغطي الشروط اللي بتحفظ كرامة المرأة. معظم هذه الشروط يعني أنا بأيدها، وشايف أهم شيء بهذه القضية هي أن تكون في شروط صارمة، وبتخيل هالقانون شمل كثير منها.
6: أنا أرفض التصويت ولا رأي يقنعني.
7: اختاريت القانون رقم 6 لأنه كيجيني أقرب واحد من القانون اللي حطيت أنا، كيعطي الحق الأم البديلة، وكيعطيها يعني كيحميها قانونيا، وكيعطيها رعاية طبية.
6: شكرا.
0: رجعتوا اجتمعتوا كلكم، صوتوا؟
1: صوتنا.
0: صوتوا؟ yes.
5: صوتنا نعم.
0: مقتنعين بالتصويت يلي صوتوا؟
5: أكيد.
0: أوكي، المميز أنه في حدا من الفريق الزهري صوت للفريق الأخضر، وفي حدا من الفريق الأخضر صوت للفريق الزهري. وهيدي كانت في البداية، يعني كان منه واضح إذا حدا رح يتقرب للآخر، للفريق الآخر.
3: يمكن من الفريق الآخر الأخ يزن يفكر بشكل منطقي، ربما لأنه هو من تخصص يعني نفسي، فهو يعني منطقته خايف منها جدا لأنه شايف المشاكل اللي فيها أكثر من البقية، فأعتقد طرحه بيكون متوازن أكثر من بقيتنا.
0: هذه مختلف المشاريع القوانين يلي أنتوا سختوها. وهلأ السؤال، مين هو أو هي
7: أنا كنت وقع أنه القانون ديالي يقدر يربح، حيث أنا القانون ديالي كيجمع ما بينات الفريقين، غيقنعهم بجوج، وكنشوف باللي أنا جيت الوسط
6: إن شاء الله. وأتمنى أن أكون أنا الفايز، يعني لأن أنا أشوف حلي الأنسب والأحسن.
0: مين هو أو هي يلي كان أكثر إقناعاً؟
2: إن شاء الله معناتها إذا كان أنا ولا سيف ولا يسرى، أنا نكون فرحانة برشا. المهم نجم ونقرب أكثر من فريق الآخر.
0: عم تشوفوا الضوء عم يتحرك، خليه يتحرك أكثر. بعد مين قدر يكتب مشروع قانون يقنع الجميع وحصل على أعلى تصويت؟
4: أتوقع الأكثر تقرباً اللي هو يزن.
5: لاحظت أنه ياسمين طرح على الأفكار كان متناسق أكثر من سيف ويسرى، فهي اللي ممكن تجمع ما بين الفريقين.
0: إذا من هو أو من هي الأكثر إقناعاً؟
5: مين؟
0: ياسمين!
1: استاهلين.
0: هذا كان هو مشروع القانون يلي أنت عملتيه. شعورك يا ياسمين؟
2: فرحانة برشا، فرحانة على خطر فما أمل. حسيت أنه إذا كان صوتولي أكيد مزيدة من الفريق الزهري، سيكون فما أمل في العالم العربي أنه نجم نهار يكون فما قانون يسمح بتأجيل الأرحام ويعطي أمل في أنه المرأة تعيش أمومتها. دونك فرحانة برشا وشكرا. يعني
0: فضل لهون ومنسقف له مرة تانية.
2: شكراً.
0: هذا المشروع القانون الخاص فيكي.
7: yes. أنا كنشوف باللي ياسمين استحقت الفوز، كنشوف باللي القانون ديالها شامل و not too progressive، ولكن well adapted.
4: طبعا اقول لها مبروك وتستاهل.
1: اكيد الان عم تتسائلوا من صوت لمن. مشروع قانون رقم واحد يعود الى يزن، حصل على صوت هاجر من فريقه وكذلك صوت ياسمين من الفريق الاخر. مشروع رقم 2 يعود لعبد المنعم يلي امتنع عن التصويت. مشروع قانون رقم 3 يعود الى سيف. مشروع قانون رقم 4 يعود الى يسرى. ومشروع قانون رقم 5 يعود الى هاجر. ومشروع قانون رقم 6 يعود الى ياسمين، حصلت على اصوات من سيف ويسرى من فريقها وكذلك صوت يزن من الفريق الاخر. والمميز انه كان في تصويت متبادل بين الفريقين وتحديدا بين ياسمين ويزن، رغم انه كل واحد فيهم من فريق لكن صوتوا للفريق الاخر. وبصوت يزن تمكنت ياسمين من الفوز. والآن السؤال، هل رح يستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز هذا لا يعبر عني؟
0: في هلأ إمكانية إذا أي حدا منكم بيقول أنه أنا أرفض أو أعترض على هذا القانون ولا يعبر عني كلياً، بإمكانه استخدام البطاقة الحمراء أو الريد فلاج ويقول رأيه من كل يعني من الفريق، بس شخص واحد بحق له. في أي حدا منكم حابب يستعمل ريد فلاج؟
2: فريقي يا سيد.
3: أنا أرفع لك القبعة على هذا.
0: شكرا.
3: أرفع لها العقال على هذا القانون.
2: شكرا.
3: أنا ما أرفع عقالي حق حد، أنا أرفع عقالي بس للي يستاهله واللي يستحقه. فعلا كانت بنت تونس يعني المستحقة لهذا الفعل.
8: أنا لم ما كان عندي شك إن هي إن هذا القانون بغض النظر من اللي كاتبه هو القانون اللي أراه الأفضل.
2: الحمد لله، شكرا.
0: يزن شو رأيك؟
5: بتخيل هاي أهم نقطة ما بيننا اللي ممكن تقربنا، فكرة إنه إذا إحنا ضد هم مع نحط شروط، إذا الشروط تحققت هيك إحنا بنكون سوا يعني.
0: هاجر؟
4: القوانين اللي حطتها نصفت الأم البديلة والأم الحاضنة، فكلش حبيت.
0: عايش. ألف مبروك.
2: عايشك، شكرا.
0: وأكيد هلا عم تتسألي شو هي الجائزة؟
2: يس بيبي.
0: مين بيعرف؟
5: ولا شيء.
4: جائزة معنوية.
0: صحيح. نحن دائما بنقول هي الجائزة أهم جائزة، هي الجائزة المعنوية.
5: أكيد معنوية.
0: لأنه المعنوية رح تبقى، المعنوية رح تغير أيضا مجتمع، رح تغير أيضا أفراد، ورح تكون لها تأثير.
8: ولكن لا يضر أيضا.
5: يعني بقليل من ال.
0: ولكن.
5: بس ما عرفنا نتيجة التصويت.
0: نتيجة التصويت رح تشوفوه على الشاشة.
2: أوكي.
0: شكرا للجميع. فعلا كانت تجربة كتير حلوة معكم خطوة بخطوة، وننتقل لخطوة أخرى وإلى اللقاء. شكرا.
2: شكرا.
0: Thank you so much. مبروك. خلصنا.
2: شكرا كثير.
6: تجربة خطوة بخطوة بأخذ معي صراحة احترام آراء الآخرين، حتى لو أنا خالفهم في الرأي لكن احترم قرار الآخر.
2: هي تجربة ياسر محليها الحقيقة. فرحت برشا، فرحت اللي تعرفت على إن شاء الله أصدقاء في المستقبل من العالم العربي.
5: لا منعبر منحكي إنه جميل.
3: سعيد جدا بهذه المشاركة. المشاركة أعتقد أضافت لي الكثير.
4: كلش استمتعت لأن أكو آراء مختلفة، واحد سمع الثاني، واحد سمع آراء الثاني.
3: الاختلاف اللي صار والتوافق اللي صار وتبدل الأفكار وتبدل المواقف كلها كانت أشياء يمكن يعني قليل ما نراها في عالم الإعلام.
5: أجمل لحظة كانت في البرنامج لما وصلت لحالة شفت فيها أنه إحنا فعلا عم نتقارب من بعض.
7: التجربة كانت ممتعة بزاف، دوزنا نهار زوين، شوية تعبانين ولكن كل شيء غيدوز.
2: شكرا كتير بالحق على كل شيء. استمتعت بالحلقة وإن شاء الله نشوفكم على قريب.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت وأداء التمثيلي وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: أشار صوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: حسم 15% هالأربعة والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي استهدفت غارتان إسرائيليتان المنصور في قضاء صور، فيما استهدفت غارة أخرى برعشيت هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على أطراف بلدة كفرشوبة محل العين، ما أدى إلى إصابة سيارة بطلقتين. وبعد الحديث عن غارة استهدفت بلدة أنصارية قرب عدلون فجرا، تبين أن درون انتحارية قد استهدفت مسيرة إسرائيلية كانت قد سقطت منذ أيام على شجرة بسبب خلل تقني، ما أدى إلى انفجارهما معا وتضرر السيارة المتوقفة في المكان ولا إصابات. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا الأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه التحركات في منطقة العمليات، كما تطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب. وجدد الرئيس عون تقديم التعازي بشهداء القوات الدولية في الجنوب منوها بتضحياتهم في سبيل السلام في لبنان. تمكنت شركة تاتش من إعادة الخدمة لـ30 محطة إرسال في أقضية النبطية صور ومرجعيون بعد تسطيح الأعطال من جراء الاستهدافات الإسرائيلية، وذلك بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان، وصفة ذلك كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات. تزامنا لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدودا جدا. قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يسبك في بيان إلى أن الغريب أمر الممانعين لم يتعلموا من أنثولات دعم السنوار ولم يتربوا من حرب الانتقام للخامنئي الأب، لم تخدش الضمائر مشاهد الدمار الشامل ولا القرى والمدن التي أفرغوها من الأهل وقتلوا الشباب والنساء والأطفال، ولم تدمع العيون لآلاف القتلى والمعوقين، وها هم يعودون من هزيمتهم منتصرين. ومنذ أعلن عن مذكرة التفاهم بين الشيطان الأكبر وغراب البين من فكوا يوزعون الغنائم، وتوجه يسبك إلى حزب الله بالقول: لا يا أخوان، بردوا رؤوسكم الحامية، ففي لبنان أكثرية شعب عارمة ومتنوعة تقف وراء دولة ستفرض السيادة على أرضها ومواطنيها، أما للدولة فتوجه بالقول: نفذ القرارات السيادية وتابع المفاوضات، ولا ترهبك الألسن المرتخية ولا الخلط المرتجل بين الأمريكي والفارسي، فاللبنانيون معك والحق معك ومن شعبه معه والحق معه فمن عليه.
8: موسيقى حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الصينية التزامها بتسيير المحادثات بين واشنطن وطهران، وقالت سنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. أعلنت روسيا سقوط قتيل وست إصابات في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغرود، مشيرة إلى أنها أسقطت أكثر من 40 مسيرة أوكرانية ليلا. في الخبر الأخير، أفادت فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للتوسط لتقاسم السلطة بين شرق وغرب ليبيا، وقال مستشار دونالد ترامب مسعد بولوس: نسعى لتوحيد جميع المؤسسات في ليبيا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان،
7: صوت كل لبنان.

من حديكم عبر صوت كل لبنان، خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل البروفيسور روي جبور ببداية لقائنا لليوم.

0: الماضي بلشنا نحكي عن الأحزاب اللبنانية وين أخطأت وين أصابت. بلشنا مع حزب القوات اللبنانية، اليوم رح نحكي عن حزب الله. أين أخطأ أين أصاب؟ كيف تقيم مسيرته خلال هالسنوات؟ هل انتصر هل انهزم؟ ما المطلوب منه؟ ماذا تقول له؟ الاتصالات منخدها على 0454535352 والواتساب على 0300933، انطلاعا من أنه المواطن حقه يعطي رأيه بالأحزاب اللبنانية. أين أخطأت؟ أين عملت لمصلحة البلد؟ هل عملت شرا أم خيرا؟ حق كل مواطن يقيم ويحكي. وهل منبر من هلأ لمدة 40 دقيقة حقكم تحكوا بهالمساحة رأيكم الخاص، طبعا انطلاقا من حرية الرأي والتعبير بدون أي تجريح وضمن حدود معينة. بلشنا مع حزب القوات، طبعا الحلقة كان إلها صدى كتير كبير، ما تتخيلوا شو انسمعت، ما تتخيلوا شو تلقيت واتسابات، شو تلقيت اتصالات، ما تتخيلوا الناس شو قالت لي عنها، وانبسطت انه عطيت رأيها لانه الناس بدها تحكي بوقت هالتلفزيونات مليانة ضيوف سياسيين وزعمة كله بيقعد يعطي رأيه كأنه هو بس حر يعطي رأيه. الناس اللي على الأرض بدها تحكي، بدها تقيم، ممكن تكون مع الحزب ممكن تكون مش مع الحزب وتنتقده ضمن حدود، انطلاقا من حرية الرأي اللي بيتميز فيها بلدنا. نحن اليوم عم نسأل عن الأحزاب اللبنانية، من ضمنها اليوم حلقة عن حزب الله. حأرجع عامل حلقة عن القوات لأنه أخذت صدى مش طبيعي، بس اليوم حنحكي عن حزب الله. برأيكم أين أخطأ وأين أصاب؟ هل انتصر هل انهزم؟ ما المطلوب منه؟ كيف تقيم أدائه على مدى سنوات؟ هل عمل لمصلحة البلد أم لا؟ في معنى واتساب، حنبلش على 0300933 الواتساب، والتليفونات منخدهم على 0454535352. خلينا نسمع واتساب. يلا أوكي، شكله هو عم يحكينا إجاء اتصال، فالأوديو طالع ثانية وهلأ عم يعمل ريكوردينج، ناطرينك. بذكر الاتصالات مباشرة على الهواء على 0454535352 والواتساب على 0300933، وهلأ حنسمعك. يلا
1: بخير بخير.
0: هلا،
1: كيفك؟ صحتك؟ والله نحن أنا عم حكيك من طرابلس، نحن وقت اللي حرر جنوب سنة 2000 كنا معهم، هادي أولا. وثانيا نحن صرنا ضده لما راح على سوريا، وثالثا لما عمل إسناد غزة ورجع عمل معركة مشان إيران، هون نحن صرنا ضده. بس بالأساس نحن صرنا ضده وقت اللي راح على سوريا. الله يسعد لي صبيحك.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: واسمحي لي أقدم تحية للمنتخب المصر ومنتخب السعودية وكل المنتخبات العربية، وبديهم هيك يربحوا إن شاء الله حتى نكون فرحتنا كبيرة. وبديك تعملي يومين بالأسبوع، يومين ما يوم واحد.
0: يلا ان شاء الله هي يوم واحد. وعم بهلك من التعليقات وال الصدى اللي عم بيصير لكل حلقه بالبرنامج. يلا ان شاء الله، شكرا لك، شكرا لرايك. يلا كمان
2: صباح الخير. نحن كشعب اللبناني ليش بدنا نعطي راينا بحزب منه لبناني؟ ابدا، ما له صله باللبنانيه بغض النظر فايت على الدوله وفايت بالوزارات و و و و و بس ما هن بتمون هو لهم شرف وبيعترفوا ان هن تابعين لإيران، فأكيد ما حنعطي رأينا.
0: كأنك اعطيت رأيك، اعتبرته غير لبناني. إذا حدا بحب يرد على المستمع الكريم اللي حكي معنا، اعتبره حزب غير لبناني. طيب، بس ما هو عنده نواب بالبرلمان وموجود بلبنان وشعبه بيشارك بالحياة اليومية والسياسية والبرلمانية وبيحقه بالانتخاب وكل شيء. أنت عم تعتبر انه حزب غير لبناني. مين بحب يرد او يعلق على هالموضوع؟ اذا الاتصالات بناخذها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3. برايكم حزب الله اين اخطا واين اصاب؟ هل انتصر؟ هل انهزم؟ ما المطلوب منه؟ كيف تقيم أدائه على مدى سنوات؟

0: في معنوات. يلا
1: مدام، بونجور مدام، بس انا بدي الفت لك نظرك لشغله. انت بتعرفي انه بالمدارس تابع لحزب الله الصبح ما في نشيد وطني لبناني، في نشيد الدوله او الجمهوريه الايرانيه، هيدي بس لفت لك نظرك. فكيف بيكون لبناني اذا معاشاته من برا؟ بس هو اخذ مثل ما بيقولوا مكاسب من الدوله اللبنانيه.
0: شكرا لك وشكرا لرايك. طبعا انا ما تاخذ لا برايي ولا بحكمي، انا عم اقول علق على اللي قاله المستمع. اعتبره حزب غير لبناني، في اراء بتقول لك طيب ما هو مشارك بالبرلمان وعنده نواب والى ما هنالك. رجاء انا حطوني على جنب، لا بعطي رأي مستمعنا الكريم ولا بحكم، أنا ناتر على الهوى. شكرا لك وكفي شارك معنا. أهلا وسهلا فيك. واتس كتير كتير طويل، يعني ما بعرف إذا رح ينزل عندي. يلا حنسمع جزء منه.
2: بونجور، بدي أحكي عن حزب الله انطلاقا من دراستي بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، وأين أصاب حزب الله أو أين أخطأ تخضع لكثير من المعايير اللبنانية. يعني كل فئة بلبنان سوف تشوف أين أخطأ حزب الله بالنسبة لتوجهاته وأين أصاب بالنسبة لتوجهاته أيضا. أما بالمنطق السياسي أو بالمنطق العسكري أو كعقيدة يمتلكها حزب الله وهي المقاومة ضد العدو، هذه معترف فيها بكل دول العالم وبشريعة حقوق الإنسان وبالقانون الدولي، على أنه يحق لأي جهة عندما يعتدى عليها أن تدافع عن نفسها. أعتقد أن حزب الله أضاف إلى هذه العقيدة، هي عقيدة قتالية شيعية اللي هي مرتبطة بالإمام الحسين وبثورة كربلاء. كحزب، أنا بدي أحكي بمختصر ما بدي أوسع البكار كتير، كحزب هو جزء من اللبنانيين، جزء من لبنان، قدم الكثير، أخطأ بكثير مواقع، أخطأ يمكن بقتاله بسوريا بمكان ما، ولكن على المستوى الاستراتيجي رصدنا أنه قتاله بسوريا كان عامل الخير للبنان وعامل دفاع عن لبنان، خاصة الجماعات التكفيرية اللي كانت سوف تحكم سوريا. هو منخرط بوضع إقليمي كبير جدا، أكبر من لبنان. لو لبنان بلد طبيعي أنا بقول لك حزب الله لا يجب أن يكون له ولا سلاحه، يجب أن يكون حزب سياسي فقط، ولكن بالواقع اللبناني وبالجماعات المسلحة الموجودة بلبنان وبالواقع الطائفي الموجود بلبنان، حزب الله قدم الكثير وما حرره من الأرض وما شكله من حالة ضد العدو الإسرائيلي عاجزت كثير من الكثير من الدول أن تقوم به. أخطأ بأماكن معينة بالوضع السياسي الداخلي بلبنان، لم يعطي أهمية كبيرة للاقتصاد لإنماء أقل بيئته، اشتغل بمعزل أو بحدود الدولة ولكنه لم يقم مقام الدولة، وبنفس الوقت لم يقم مقام من يستطيع أن ينجز شيء على الصعيد الاقتصادي.
0: شكرا لمشاركتك، اهلا وسهلا فيك. ايضا معنا واتس، في معنا اتصال.
3: صباح الخير، كيفك؟
0: اسمعوا اخذ الاتصال.
3: حلو كثير برنامجك، بس بحب علق على موضوع انه حزب الله اخطا. نعم اخطا طبعا، لانه هيدا منه حزب لبناني من اساسه، بلش حزب ايراني وانت بتعرف يا الحكي هيدا، وظل ماشي على نهج ايران لحد هلا، بعده ما زال على نهج ايران. واذا بدك تقلي لي بقيه الاحزاب، ما في ولا حزب بلبنان خدم البلد. انا ماني يعني انا ابن الحرب وحضرت الحرب الاهليه كلها من سنه 75 وانت طالعه، ما في ولا حزب الا كان موالي لاي دوله خارج البلد، كلهم كذابين وكلهم سرقوا البلد وهلكوا البلد ونوابهم وزرائهم كلهم فاتوا بالدوله وهلكوا البلد صراحه. يعني هيدا رايي بحزب الله وبقيت الأحزاب كلها من الآخر. يعني يعطيك ألف عافية،
0: شكرا لك. يا هلا، في معي اتصال. ألو ألو
4: ألو، بونجور.
0: يا هلا،
4: بدنا نعمل المداخلة يما
0: يما شو يما القمر على الباب
4: يما بننطخ لايك
0: يال
4: عمو عم بيقول انه حزب الله مش حزب لبناني، ليش اي حزب بيتعافى بياخذ اوامر من لبنان؟ ما كلهم بيتعاطوا من الخيري، معلش كل الاحزاب كل عادات للخيري مش لالي، لانه لو اللبناني بيعرف النشيد الوطني اللبناني ما وصلنا لحاله.
0: شكرا شكرا. مزبوط. شو بقول هلا شو بدك برايي؟ بس انتوا اعطوا ارائكم وبيطلعوا بيعلقوا المستمعين.
4: النشيد الوطني اللبناني لو بيعرفوا النشيد الوطني اللبناني كل هاي الاحزاب ما وصلنا لها، طالما هني بيقولوا حزب الله حزب غير لبناني، ليش هني شو لبنانيه اكثر ما كله تابع للسفارات.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يا هلا، تسلم تسلم كلك. يلا معنا واتس.
5: مزبوط، كيفك؟ الله يسعد صباحكم يا رب. بس انا بدعلي على شغله، في الشاب اللي كان عم يبعث فويس في تيت تيت تيت هلكني كل شوي، واقف انا اشوف اذا السياره سنتور او فريم
0: الايه، فكر سيارته. شفتوا بتطرحوا لهم موضوع بيتناقشوا بيعلقوا بس اخر شيء بيصيروا مهضومين. هيدا هو الشعب اللبناني. في حدا رجع بعث لي فويس، يلا خليني اسمع.
1: بدي شارك بالمجلس وبكل شيء، لانه بقوة بالقوة او بفائض القوة بيشارك بكل شيء وما حدا فيه يمنعه، ودليل انه في كتير اتهامات انا ما بتمنى موجهة له. خلينا نقول انه نصه مش مش مزبوط، او بس النص التاني مزبوط.
0: يا خلينا نسمع التاني.
1: معه لما كان عم يقاوم العدو، بس صار العالم كله أعدائه، يمن، بحرين، سعودية، إمارات، الكويت، سوريا، شو خص يعني هول كلهم صاروا أعدائه. ما بعرف عراق، ما بعرف إذا في شيء ناسي. أنا هو بالأساس إنه إحنا عم نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، بس إحنا بدنا نروح نقاوم احتلالات أو نقاوم دول تانية، ما بعرف شو الخبريات يعني.
0: كمان بعد عندك فويس رح نسمع.
1: سيد حسن الله يرحمه كتير بحترمه، كتير شخصيته بتعجبني. الله يرحمه.
0: يلا بعد فويس بعت لي كتير فويس.
1: حارب أهل بيروت 7 أيار وما أدراكي، وخون العالم كله وبطل حدا يعاجبه. ما أنت اليوم لما بتستمد قوتك من شعبك مش من فئة معينة من الناس، لازم الكل يحطوك لحتى يوقفوا معك، مش تستقوى على الكل.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. في فويسات رح اضطر بسمح شوي لأقدر اتلقى هالكمية من الفويس اللي عم تجي، ما بقى مثل ما بيقولوا الويندو يساع. بس لحظة. اوكي، نحن اليوم عم نحكي عن حزب الله، أين أخطأ أين أصاب، مثل ما عم نحكي عن الأحزاب في لبنان. الجمعة الجاية كمان عن حزب جديد. يلا
6: يعطيك العافية مدام مريم، كيفك؟ ماشي الحال. انت فتي اول شيء انا تعليقي بشقين، انت فتي بقصة الاحزاب اللبنانية، اكيد بدك تتحملي ردود الفعل من القاعدة الشعبية لكل حزب اذا مع ولا ضد يعني.
0: مين قال هيدا؟ مطروحة هالمساحة للكل، فيك تحكي اللي بدك اياه بدون اي تجريح. انا اتحمل ماشي، ما بتحمل شيء، انا عم بطرح ارائكم وبتردوا على بعض، اهلا وسهلا. يلا خلينا نكفي الفويس تبعك.
6: هلا بالنسبه لحزب الله، انا بالنسبه لي اكيد هو بينفذ اجنده اجنبيه او خارجيه مثل كل الاحزاب اللبنانيه، بدءا من نشاه المقاومه الوطنيه وحصروها، رجعوا ان كان السوري ولا الايراني حصروها بالمقاومه الاسلاميه، فيمسكوا قرار السلم والحرب ويجعلوه بإيدهم إن كان السوريين ولا الإيرانيين لينفذوا الأجندات تبعهم. ولا أكيد ولا إيراني، لأنه هو تمويله إيراني وسلاحه وذخيرته كل شيء من إيران. أما بالنسبة لي أنا بأيده بشغلة واحدة، بيقالوا ضد اليهود، أما باقي الأيديولوجية تبعه الطائفية ما بتجمعني فيه. أنا إنسان علماني، ما بتجمعني فيه إلا قتاله ضد اليهود. يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا بالجميع. بذكر نحن الاتصالات بنخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3-0-0-0-9-3-3 الواتساب، ومناخد من عندك يا روي.

0: يلا بنسمع.
1: اوكي نحن شعب مقسوم مقسوم مقسوم، عم بعطيك اياها من الاخر.
0: ليش؟
1: بكل وضوح، نحن نطلع على الفيسبوك مسير نسب لبعض، بدي شيله بدي حطه بدي حطه بدي شيله بدي سوي بدي اعمل. بس نجتمع بالليل بالنايت حبيب قلبي خيي اخت السياسي واخت الاحزاب اللي فرقونا، نرجع بس نروح على البيت نفتح الفيسبوك
0: نرجع من
1: ورا الشاشه وهيك عايشين بهالبلد.
0: اف اف
1: كله بكذب على كله. مش ما قال وائل كفوري؟
0: شو قال وائل كفوري؟ اللي شو قال وائل كفوري؟ ها هلا بدنا نسمع كمان.
2: بونجور ست مريم، بونجور، يعطيك العافيه. بدي اقول لك الواحد ما بيقدر يكون اجر بالحقله اجر بالبور. ساعات ما بده يكون اللبنانيه بالمية مية ما قالهم غير يرحلوا على ايران. بونجور نائلك.
0: أهلا وسهلا بكل الآراء. اللي بحب يرد أو يعلق كمان الواتس على 03-00-09-33.
3: يعطيك العافية ست مريم، كيفك كيف أحوالك؟ ستنا جوابا على سؤالك، حزب الله عنده مشروع خاص مع إيران، والخطأ موجود من المشروع أساسا، وهو مشروع منه لا لبناني ولا عربي، بل هو مشروع سيطرة على المنطقة. والفضيحة هو ما يقوم به في سوريا من هدم وتهجير وتغيير ديموغرافي. هنا انكشف وإيران هو وإيران وأزرعها كانوا على اتفاق مع المشروع الأمريكي في تدمير المنطقة، وهم معتقدين أن الأمريكان سيسلموهم نفوذ المنطقة، ولكن القدر كان عكس ذلك. اليهود ما بيأمنوا لحدا، استعملوهم يعني مثل من المثل اللي بقدر اعطيك اياه، مثل وهي بتقولي له طلع صيدا من بيروت لصيدا وهذا حدودك، قام طلع لحديد صور هون اكل الكف ضربوا على خشمه. ويعطيك العافيه.
0: خليني اخذ بس قبل واتساب.
4: ايه بانجور، انا بقول لو الحزب بيعمل نقد ذاتي وبشوف وين اخطائه وين إنجازاته، وبهيك بالنقد الذاتي بيوصلوا للقرار الصائب. لأنه إذا ما كان في نقد بأي عمل بأي حزب بأي هيد ما بتوصلي للقرار الصائب. وهذا رأيي.
0: أهلا وسهلا بالجميع. يلا روي بس أعطيني الدقيقة بذكر نحن الاتصالات عم نخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3.

0: يلا خلينا نسمع واتساب.
1: هذا بلد له حل وحده بس يسحب الترخيص من كل الاحزاب وخذيها مني انا انه بيمشي حاله هذا البلد. نحن المسيحيه قد ما حدا بيكره اليهود هن صاروا يسوع المسيح. وشغله تانية، انا كانسان مسيحي انا بدي صوم مع خي السنه وبدي اجر بعاشوره مع خي الشيعي وبدي عيد عيد الاضحى مع خي الدرزي. نحن انا هيك بدي اعيش بهذا البلد.
0: شكرا لارائكم. بعدنا عم ناخد الاتصالات على 0454532 والواتساب على 03000933. اليوم عم نتابع حديثنا عن الأحزاب اللبنانية. بذكر هلأ نحن على كم حلقة لقدام حناخد أراءكم بخصوص الأحزاب اللبنانية. الجمعة الماضية كنا مع حزب القوات اللبنانية، مش كنا معه يعني، احنا حكينا عنه. واليوم عم نحكي عن حزب الله. الأسبوع المقبل حنحكي عن التيار الوطني الحر، اللي بعده ما بعرف إذا بعمل حلقة تانية عن القوات أو بحكي عن تيار المستقبل. ومنشوف بعدين مين الأحزاب اللي إلها وزن بينحكي عنها بأربعين دقيقة ببرنامج. بدك حزب عنده وزن، يعني مثلا القوات ممكن ينعمل عنها حلقتين. أكبر كتلة نيابية بالبرلمان، إنه حلقة واحدة هالقد ضجت وعملت صدى. ما بعرف إذا الجمعة الجاية بعمل التيار الوطني الحر أو برجع بعمل حلقة عن القوات اللبنانية. ولعندك يا روي.
2: الله حولك ومقابلك، حدك عم تشمخ رايي خلفك

0: Mana Watts.
1: بونجور. طيار من وقت المحور فيك تعطيه إذا بدك عم دعاية بس ما بيحرز حلقة.
0: إيف إيف وين جمهور الطيار؟ عم بيقول إنه ما بيحرز أعمل حلقة عنكم. هيدا مواطن ولو؟ ليه نظرتك هيك؟ حقلك شي الأسبوع المقبل ناطرتك، حأعمل حلقة 40 دقيقة عن التيار الوطني الحر. أين أخطأ؟ أين أصاب؟ أين عمل لمصلحة البلد شرا أم خيرا؟ وناطرة تعليقك. هلأ أورادي أنا كنت مقرر أنه في حلقة. الفويس اللي بعدته هلأ ممكن يخليني إلغي الحلقة برأيك؟ لا، ما فينا نعتبر أنه مش حرزانين وما عادوش موجودين وهيك. خليني بس انطلاقا من أنه في نواب لقلهم وعم بيحاولوا قد ما فيهم أنه يشتغلوا، تنشوف شو أنت أديتكن لقلهم. وحنحط الجمعة الجاية مين غيرك هز المسمار يا قائد عون الجبار. بتعرفوا بدي خبركم شغلة بالإعلام اللي أنا اكتشفته من بعد 30 سنة بالإعلام. بتعرف يمكن ظلم أني بلشت صغيرة بالمهنة، يعني بالتعشيط 14-15 anyway، وأوقات من عمر 7 سنين يعني بالإذاعة. فيك تطرح الموضوع اللي بدك إياه، القصة بموهبتك عندك كيف بتديره وكيف بتحكي، كيف بتطلع كيف بتنزل، كيف تاخد الموضوع كيف بتجيبه. الأخطر إنك تعرف ترجع بس تفتح موضوع، مش تدوج وتضيع وتصير بيزوع حاله. اللي اكتشفته بالإعلام، شايفين هول الأجواء تبع الأغاني؟ هودي جزء من حماس الجمهور إنه يشارك بالبرنامج. ما تتخيلوا الأغاني اللي حطيناها الجمعة الجاية شو عملت بالناس على الطرقات، حبوها. كمان في أمبيانس، في جو، في شيء بينعمل كله باكيج، عدا عن الموهبة اللي بتبقى عم تحكي. الموهبة الاستثنائية مش أي حاجة يعني مثل ما بيقولوا. أوكي، فلاقيني الجمعة الجاية حنعمل حلقة عن طيار ونشوف مين طيار ومين بيشارك ومين بيطلع بيقول إنه الطيار عمل شر للبلد وما اشتغل لمصلحة البلد. أيدي مساحة مفتوحة للكل. أنا نسوني ما خصكن برأيي، ما حدش خصه برأيي. رأيي بقوله بمجالس معينة بيبقى برايفت. يوم اللي بقرر أحكي رأيي على الهوى ما بيكون من هون، لأنه أنا بس بتحمل رأيي، بس أنا بتحمل رأيي وبيمثلني أنا بس فقط، وباخد عليه أوسكار. يلا بنسمع من عندك رأيي.

0: اسمع واتس كمان. يلا يلا يلا.
1: هاي كانت خالتي حدي نزلتها عونية بدأت تعرف انتي الحلقة لما تجي ترى خالتي هذا سريع بس ما بسيارة مش راضي.
0: مهضومين المستمعين ما هيك روح. إلا الجمعة الجاي 11 وثلث. يا نسمع واتس كمان.
2: مرحبا
0: أهلا.
2: كيفك مريم؟ ماشي الحال. أخذ لحظة صغيرة مبارك كنا عم بسمع إزاعة صوت لبنان على السنتين ونص. كنا عم تحكي على الأخبار أنت قلتي لي يلا بقى. قلتي بعد شوي ما نكون بالجو. الجو يعني قصدك الحرارة ولا هيد بالجو مش بالجو نحن نكونوا بالجو.
0: إيه ليش وإذا طرنا بالجو نروح جزدورة.
2: تاني شغلة إنه عم تحطي لي على الأحزاب والأحزاب لا. حطي لي جيش اللبناني يا عم. الجيش اللبناني أعطيني إياه.
0: عملنا حلقة.
2: جيش اللبناني ما في كل الطوائف. في الأغاني اللي كانت تطلع بسنة 83 ما بعرف إذا كنت خلقانة وكنت
0: 83 مبلا مبلا عم تخليني أقول عمري على الهواء ما فيش مشكلة. كيف لحظة؟
2: كثير قصص عن الجيش اللبناني
0: خليني بسأل. يا ما سمعت يا.
2: أعطيني إياه. الجيش اللبناني ما في كل الطوائف. في الأغاني اللي كانت تطلع بسنة 83 ما بعرف إذا كنت خلقانة وكنت صغيرة ما بعرف كان حطها أيام أمين جميل وكتير قصص عن الجيش اللبناني شو بدي بكل الأحزاب. يلا
0: تسلم كامل أهلا وسهلا فيكم من حي الجيش اللبناني طبعا بس إنه لأنا منحكي عن الأحزاب مش معناتها نحن عنا شيء ضد الجيش اللبناني بيبقى الجيش على رأسنا أكيد أكيد هيدا حمايتنا وأماننا. أوكي شكرا لك شكرا لجميع الآراء. يا روي يبدو أنه أنا لازم أختم الأسبوع الجاي الأربعة الساعة 11:30 لايف عبر صوت كل لبنان. خبر مريم عن التيار الوطني الحر لقونا. شكرا لزميلنا المخرج البروفيسور روي جابور ولكل أصدقائنا اللي تابعونا عبر واتساب أو عبر التليفونات أو حتى عند ميتا عبر فيسبوك ميتا. بتقدروا تشوفونا على صوت

0: الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل

0: للأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الثانية عشرة وربع في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض للأخبار

0: في آخر المستجدات الميدانية جنوباً، استهدفت مسيرات إسرائيلية بثلاث غارات بلدات المنصوري والعزي وبرعشيت. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بحث في خلاله في مذكرة التفاهم مع واشنطن على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. قضائيا على ذمة المعلومات، كلف المدعي العام التمييزي القاضية سمرند نصار باستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في منزله بعد ظهر اليوم، وذلك في الشكوى المقدمة ضده من كريم سعيد. تشريعيا، قدم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى نقل كلفة عبء المستحقات المالية الناشئة عن عقود إدارة النفايات إلى الخزينة العامة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوي بعد أيام من التوتر سادت بعض أحيائه إثر عملية اغتيال ضابطين من حركة فتح أدت إلى إقفال شوارع داخلية تم فتحها اليوم بناء على رغبة عائلتي الشهيدين الذين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة أبناء المخيم وتعزيز روح التعاون والتآخي بينهم. نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع أن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا، فيما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق، موضحة أنه لن يتم نشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين. بحث وزيرا خارجية مصر وباكستان هاتفيا في التفاهمات الأمريكية الإيرانية واجتماع آلية الرباعية الإقليمية. توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.9 مليون برميل يوميا بسبب حرب إيران، مقارنة مع انخفاض قدره 420 ألفا في تقرير سابق. وقال الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز إن مصفاتنا في السعودية استهدفت بثلاث طائرات مسيرة ولا تزال تعمل بطاقة 70%، وربما لا يتم إصلاحها بالكامل قبل حلول مطلع 2027. الخبر الأخير، في خطوة قد تعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، حصلت الصين على موافقة رسمية لإطلاق أول شريحة دماغ حاسوب في العالم تحمل اسم NEO، وهي جهاز بحجم قطعة نقدية صغيرة، وتركز النسخة الأولى من الشريحة على مساعدة المرضى الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي والشلل عبر تعزيز التواصل بين الدماغ والجهاز العصبي. من صوت كوري لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: بعد تألقه بالتعهد الافتتاحي للفراعنة، تحدث إمام عاشور عن التطور اللي عم تعيشه الكرة المصرية، وقال بتصريح لموقع فيفا الإلكتروني إنه تسجيل الهدف كان لحظة مؤثرة بالنسبة له، وأضاف إنه كانوا قادرين يحصدوا النقاط الثلاثة، لذلك هناك قدر من الإحباط بطبيعة الحال. وأضاف صاحب جائزة أفضل لاعب بالمباراة إنه التسجيل لمصر بكأس العالم أمر استثنائي، وإنه غمرته المشاعر بهيديك اللحظة. لا يزال أمامهم مباراتين، وعليهم هلأ مواصلة الإيمان بقدراتهم وإنه يستمروا بالقتال. وتحدث لاعب الوسط عن رؤية مدربه والقيم اللي رسخها داخل المنتخب، وقال قدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب وبذلنا أقصى ما نستطيع حتى صافرة النهاية، وأضاف ارتداء قميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة وشرف لا يضاهى.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر.

0: قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و 40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و 90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المودية لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تواصل القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب، وقد شن طيران مسير غارات على المنصوري ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، كما استهدف الطيران المسير وادي العزي ومنطقة مفتوحة في بلدة برعشيت. هذا وأفيد أيضا بإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية على سيارة عند أطراف بلدة كفرشوبة في محلة العين، وأصيب شخص بجروح. إلى ذلك توغلت القوات الإسرائيلية داخل بلدة حداثة وصولا إلى قرب النادي الحسيني. من جهة ثانية استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف كفر رمان والنبطي الفوق، كما تتواصل محاولات التقدم باتجاه تلة علي الطاهر وسط مواجهات وتصدي بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. تزامناً أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن سفارات الإنذار دوت في زرعيت في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة، وكان قد أطلق حزب الله صاروخين باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط كفر تبنيت في قضاء النبطي. في عين التين أمل النائب بلال عبد الله عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الوصول إلى نتيجة إيجابية في اللقاء المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لكي تتبلور الأمور في لبنان، لافتا إلى أنه عرض مع بري سلسلة من المواضيع تتعلق في دعم البلديات المضيفة وإنجاز البطاقة الصحية. استعرض وزير الخارجية يوسف رجي مع السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال تسلمه نسخة عن أوراق اعتماده عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب رجي عن أمله بأن يوفق السفير في مهامه الدبلوماسية معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة. رأى عضو لجنة التربية النائب بلال حشيمي في بيان أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير القرار النهائي بشأن مصير الامتحانات الرسمية أو إبقاء عشرات الآلاف من الطلاب والأهالي أسرى الانتظار، وأن ما يجري لم يعد مجرد تأخير إداري في اتخاذ قرار بل حال من الضياع والتردد، داعيا الحكومة ووزارة التربية إلى حزم هذا الملف قبل نهاية الأسبوع كحد أقصى. أعلنت وزارة الطاقة والمياه تمديد فتح باب الترشيح لمركز نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لغاية 30 من الجاري.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: رحب البابا لون 14 بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض. إلى ذلك أعبر البابا عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا، رافعا صلواته من أجل مسارات حوار تتيح تحقيق سلام عادل ودائم. الخبر الأخير، رأى الأمين العام لحلف الناتو أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تخلق فرصة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدا، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: بعد مرحلة من التصعيد بين واشنطن وطهران، يفتح التفاهم الجديد بين الطرفين الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها خفض التوتر وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تصفه الإدارة الأمريكية بإنجاز دبلوماسي، ترى إسرائيل أنه لا يعالج جوهر المخاوف المرتبطة بإيران. أما خليجياً فرغم الترحيب بالاتفاق، تبقى الأسئلة قائمة حول مستقبل أمن المنطقة ودور دولها في أي ترتيبات جديدة. فهل نحن أمام تحول استراتيجي يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط، أم مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الخلافات الكبرى إلى وقت لاحق؟ مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أمير نبيل، وضيفي من طهران الكاتب والمحلل السياسي حسين ريوران، ومن الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من واشنطن. أستاذ نبيل، مرحبا بك مجددا. إذا أردنا أن نجري قراءة لواقعية المصالح ليس فقط لواشنطن وطهران بعد إنجاز هذا التفاهم، بل لدول المنطقة ككل، ما الذي يمكن استنتاجه؟
1: أهلا بحضرتك وبالسلام مشاهدين وضيفيك الكريمين. أعتقد أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق كان متوقعا خلال الأيام السابقة. يعني كان ترامب يضغط بقوة أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، بل ويتنازل عن بعض الأمور فيما يتوقع إمكانية توجيه ضربة إلى إيران بعد التوترات التي حدثت مؤخرا والضربات الإسرائيلية وهكذا، بل كان يغض الطرف شيئا ما عن بعض الضربات من جانب إيران من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وكان يعني ما يمكن أن نسميه أنه يغض الطرف أيضا عن أي سلوكيات ممكن أن تؤدي إلى يعني كسر التوقعات الخاصة بهذا الاتفاق. مصلحة الولايات المتحدة بالنسبة لإدارة ترامب هو التوصل إلى هذا الاتفاق من أجل التهدئة على الجبهة الداخلية، ومن أجل التهدئة على جبهات الحلفاء سواء في أوروبا أو سواء في منطقة الشرق الأوسط. ويعني أعتقد أن ترامب كان أسعد الناس بالتوصل إلى هذا الاتفاق، رغم أن الشكوك ما زالت تحوم حول إمكانية صموده في الفترة القادمة.
0: نعم، خاصة أن هناك أصوات في أمريكا تعتبر هذا الاتفاق بأنه يعيد إنتاج الاتفاق النووي السابق الذي تم التوقيع عليه، يعني تنازلات أمريكية مقابل وعود إيرانية.
1: ما من شك هذا أمر صحيح، يعني 100% أن الاتفاقات الأمريكية باستمرار، يعني ما توصل إليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالنسبة لإيران سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين، كان من أجل تهدئة داخلية وخفض حدة التوتر في مناطق مختلفة من العالم وتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية والمكاسب السياسية مع الحلفاء. فأظن أن الوصول إلى مثل هذه مذكرة التفاهم حتى ولو كانت لم ترقى إلى مرتبة الاتفاق النهائي، هو يعتبر ترامب مكسبا كبيرا، وسيحاول الاستفادة منه وتحقيق المزيد من المكاسب. نعم. على صعيد علاقته بالحلفاء في الفترة القادمة.
0: نعم. طيب أستاذ حسين، نتيجة لتجارب سابقة وتنصل واشنطن من التزاماتها، هذه المرة ما هي الضمانات التي حصلت عليها طهران لعدم تكرار تجارب سابقة ولضمان استمرار هذا الاتفاق في المستقبل أو هذا التفاهم؟ يعني نتحدث حتى هذه اللحظة عن تفاهم.
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني لا يمكن أن نتكلم عن ضمانات 100%. نعم، ترتيب الخطوات المتبادلة هي أحد عناصر الضمانات. في مقابل هذه الخطوة يقوم الطرف الآخر بهذه الخطوة، وهذا أساساً هو يأتي على خلفية عدم وجود ثقة بين الطرفين، والطرفان يؤكدان من خلال الذهاب في الخطوات المختلفة لبناء ثقة جديدة بين الطرفين. ولكن في نهاية مذكرة التفاهم هناك اتفاق بين الطرفين للذهاب إلى مجلس الأمن وتحويل الاتفاق إلى قرار، وإيران تقول أن هذا القرار يجب أن تضمنه الدول دائمة العضوية بشكل مختلف عما كان سابقا. يعني في المرة السابقة واضح أن الاتفاق كان 5+1، يعني دول دائمة العضوية زائد ألمانيا، ولكن هذه الدول نأت بنفسها وتركت أمريكا تفعل ما تريد. الآن إيران تطالب خاصة الصين وروسيا ودول دائمة العضوية بأن تقوم بدور أساسي في ضمان هذا الاتفاق. من هنا هناك ضمانات عملية في تراتبية ما يجب القيام به داخل الاتفاق وفي النهاية عن طريق القرار الدولي والدول دائمة العضوية.
0: طيب كيف ستدير طهران اليوم واقع هذا التفاهم في إطار ضمان أمن مصالح كل دول المنطقة وعلى رأسها الدول الخليجية أستاذ حسين؟
2: يعني قد لا تتسع هذه الورقة إلى مواضيع إقليمية.
0: تسعت للبنان إيران ودول الحلفاء أو يعني للحلفاء بشكل خاص.
2: صحيح، يعني إيران أولا تقول أن العلاقة مع الدول الخليجية هي تأثرت طبيعي بهذه الحرب التي فرضتها أمريكا وإسرائيل، وهناك ضرورة لرأب الصدر، وبمجرد أن يكون هناك اتفاق يجب على دول المنطقة التصارح والاجتماع وبناء منظومة أمنية تحفظ أمن المنطقة وأن تكون هناك معاهدات دفاع مشترك أو عدم اعتداء على الآخر. والبعض يطرح مسار هلسنكي كنموذج للعمل به على مستوى المنطقة، ولكن هذه الإرادة قائمة من جانب إيران ومن جانب باقي الدول. الآن رغم كل الوضع السيء الذي عاشته المنطقة في الحرب، إلا أن وزير الخارجية الإيراني يتواصل حتى بشكل يومي مع وزراء نظرائه في الدول الخليجية، وهذا يعكس أن هذه الإرادة لا زالت قائمة رغم كل الظروف السلبية.
0: طيب أستاذ سالم، برأيك هل يعكس الترحيب الخليجي بالتفاهم الأمريكي الإيراني قناعة بأن سلوك إيران تغير، وأنه يعكس قناعة بأن المواجهة معها أصبحت أكثر تكلفة من التفاهم بحد ذاته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي العزيزة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. دول الخليج في الحقيقة يعني ترحب بكل ما يمكن أن يبعد شبح الصراع عن المنطقة، لأن الصراع الذي حل بالمنطقة حاولت الأطراف حقيقة، الجانب الأمريكي أو حتى الجانب الإيراني، إشراك دول الخليج أو جعلها طرفا مباشرا في الصراع، وتعرضت سيادة هذه الدول وتعرضت أراضي هذه الدول وتعرضت تنمية واستقرار هذه الدول إلى عدوانات واضحة لا يمكن تخطئها العين من الجار الإيراني. وسؤال حضرتك، هل هناك ثقة في أن الجانب الإيراني ربما يتغير؟ يعني في الخليج أو في المنطقة ربما بشكل عام ينظرون إلى هذا السؤال أو هذه الفكرة من ناحيتين. الناحية الأولى، إذا عدنا إلى الأسس التي بنيت عليها ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران والتي يقودها من 79 إلى اليوم الشيخ الحرس الثوري، أنا أعتقد أن الأمل بسيط في أن يكون هناك تغير أو تفاهم، لأنها تقوم على أسس عقائدية ربما إلى حد كبير. إذا قلنا أن قد يحدث هناك تغير في الجانب الإيراني، بمعنى في القيادة، في شكل القيادة، حتى في وعي القيادة، حتى في تغيير نسقية التفكير في إدارة الدولة، أنا
0: ليس في فقط في إدارة الدولة، إنما أيضا في طريقة التعاطي مع دول الإقليم.
3: أختي العزيزة، الموضوع المشكلة ليست دول الإقليم، دول الإقليم لم تأتي على مسافة آلاف الكيلومترات وتضرب المنشآت الإيرانية. الذي جاء هو دولة قطبية اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران تعمل منذ 79 بنسقية أو بأسلوب أو بفكر الثورة وليس بفكر الدولة، بمعنى إيران لم تصبح دولة طبيعية. كل من يأمل، وفي في في في البيان الأخير والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، هو يقول يعني بشكل أو مباشر، أنا فهمت هكذا، أنه إذا تحولت أو إذا سارت إيران لأن تكون دولة طبيعية ممكن أن تندمج في المنظومة الدولية. إيران في الحقيقة، وهذه الشكوى شكوى مرة، وهي ليست من الجانب الأمريكي فقط، هي أيضا من دول الجوار. دول الجوار يقولون ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران جاءت بالطائفية، جاءت بالمخدرات، جاءت بزرع الميليشيات، جاءت بتفتيت الوحدات السياسية في المنطقة العربية، جاءت بكل شيء غير جيد حقيقة في المنطقة العربية. إذن هذه يعني تبع للقانون الدولي الذي لا يعترفون به قادة ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، يعني هو لا يعترفون بالقانون الدولي. ودام يعني ما دام أن هذه الدولة أو هذه البلاد أو هذه المنظومة السياسية العسكرية العدوانية الشريرة إلى حد ما، والبيانات الخليجية وصفتها بأنها عدوانات إرهابية وشريرية التي توجهت إلى دول المنطقة، في تقديري لن يحدث هناك تغيير جوهري في الموضوع. لكن يبقى أن هناك تفاؤل، التفاؤل بماذا؟ بعملية خفض التصعيد، لعلها تخلق مناخا جديدا أو تخلق تهدئة جديدة، وهذه التهدئة حتى هي يعني مشوبة بالخوف، مشوبة بالحذر. والسبب هي
0: يعني الرياض لا ترى في هذا التحول شيء يعزز أمن الخليج أو ربما يفرض معادلة جديدة.
3: لا، هي تأمل حقيقة، يعني والبيان اللي صدر عن مقام وزارة الخارجية السعودية اليوم يقول نأمل أن يقود المنطقة من حالة سلام مؤقت أو تفاهم كما يقال إلى اتفاق، هذا الاتفاق يقود إلى استقرار دائم في المنطقة. وكلمة دائم في المنطقة أو كلمة استقرار دائم وردت في البيان الرسمي الصادر عن مقام وزارة خارجية المملكة العربية السعودية. إذن هناك تطلع، هناك أمل، هناك رجاء بأن يصبح هناك استقرار دائم، لكن هل يحدث هذا؟ لا نعرف حقيقة، هذا متروك للأيام، متروك لمن يدير الشأن الإيراني في المستقبل، متروك لدرجة التعافي التي تحصل عليها ما تسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأننا نعرف أنها تمر بظروف صعبة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى البنية الاجتماعية وعلى مستوى الحراك السياسي وعلى مستوى قبول القيادات السياسية. كل هذه الأمور أنا في تقديري يعني هي تخضع لمخاطر
0: مناخات في ضوء النضوج. طيب، في ضوء النضوج. طيب،
3: هذا صحيح، هذا
0: طيب.
3: صحيح.
0: لو سمحت لي أستاذ أمير، فعليا طرح ضيفي من الرياض مجموعة من القضايا وهي مهمة بشكل أو بآخر، أهمها الأيام القادمة ستكون كفيلة للإجابة على الكثير من التساؤلات، صمود الاتفاق من عدمه والأسباب التي ستؤدي إلى كلا الحالتين. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد تعتقد بأنها قادرة على ضبط إيقاع هذا التفاهم؟ هذا أولا. وإلى أي حد تعتبر بأنها قادرة على إنجاح هذا التفاهم في ظل وجود اليوم إسرائيل في المنطقة، ونتنياهو قالها علنا بأنه غير معني بهذا التفاهم بما يخص جزئية لبنان، وإيران ربطت أمان أو استمرار هذا التفاهم بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، يعني بذلك وحدة الجبهات، لبنان على رأسها؟
1: أعتقد أن يعني ليست هناك ضمانات نهائية بالنسبة لمثل هذه المذكرة التفاهمية، وإن كان يعني هناك تطلعات كثيرة لإمكانية استخدام الولايات المتحدة لنفوذها، سواء بالنسبة لإسرائيل، سواء بالنسبة للمنطقة والإقليم، وبالنسبة لإيران حتى، من أجل يعني صمود هذا الاتفاق بشكل أو بآخر. الجميع كان يتحدث عن أن هناك مشكلة بالنسبة لعلاقات الولايات المتحدة وتحالفها الوثيق مع إسرائيل وتحالف ترامب مع نتنياهو قد يعرقل أي يعني توصل لمثل هذا الاتفاق، طالما أن نتنياهو ما زالت شهيته مفتوحة لاستمرارية الحرب واستمراره في ضرب لبنان، ورفض إيران ل يعني أي توصل إلى اتفاق طالما أن إسرائيل ما زالت تضرب جنوب لبنان. وربما يكون هناك قد تم في الأروقة الداخلية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعض ممارسة الضغوط الأمريكية وضغوط ترامب من أجل تقديم بعض المكاسب إلى نتنياهو حتى يوقف بشكل أو بآخر ضرب جنوب لبنان مؤقتا لممارسة بعض المحاولة التجريبية لتمديد أو استخدام هذا المذكرة التفاهمية، هذه المذكرة وهذه الفترة كهدنة. يعني كنت من بين من توقعوا خلال الأيام الماضية أن أي شكل اتفاق سيكون في شكل هدنة مؤقتة بين الأطراف يعني الحرب، وبالتالي يعني هذه هدنة مؤقتة، يعني صمودها لمدة 60 يوما ليس مضمونا 100%، ولكن هناك رغبة كبيرة من جميع الأطراف بما فيها إسرائيل أن تستمر هذه الهدنة بشكل أو بآخر، ولكن وفق تصورات مختلفة. يعني تصور إسرائيلي أن تتوقف إيران عن الضرب، ولكن يسمح لإسرائيل أن تحقق حسب فهمها الأمن الإقليمي.
0: وهذا الذي سألت عنه، يعني عندما يتحدث نتنياهو ويقول بأنه ليس معني بهذا التفاهم بما يخص لبنان، الأمر يفتح لي أو يدفعنا للتساؤل، هل هناك ثمن قبضه نتنياهو إذا قال أنني قبلت بهذا التفاهم، وهو ضمان عدم المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ 7 أكتوبر؟
1: يعني لا أستبعد أن تكون هناك مكاسب وأن تكون هناك ثمن يعني وعد به الرئيس ترامب نتنياهو، تقديم مكاسب اقتصادية، تقديم بعض التسهيلات والتيسيرات، تقديم بعض المكاسب وتعزيز الأمن وتعزيز المخزون العسكري الإسرائيلي من الجانب الأمريكي. هذه كلها يعني تثير يعني اهتمام الإسرائيليين، بالرغم من أن الصقور، وهم دائما صقور في إسرائيل، يرون أن لا مجال للتراجع عن احتلال المناطق التي تم احتلالها في جنوب لبنان وفي سوريا وهكذا. طيب، ولكن المكاسب الاقتصادية تفتح شهية الإسرائيليين، فأظن أن ترامب مارس مثل هذه الأوراق للضغط على إسرائيل للحصول على بعض التوقف في الفترة القادمة حتى وإن كانت قصيرة، لكسب أيضا هو محتاج يحتاج إلى
0: أوكي. نعم. طيب أستاذ حسين، لو سمحت أريد أن أنتقل إلى قضية مضيق هرمز، وهي القضية الأكثر إشكالية بشكل أو بآخر. حتى هذه اللحظة لا نعرف طبيعة الدور الذي ستقوم به إيران، وإلى أي حد فعلا أمن الملاحة سيكون مصان كما كان قبل هذه المواجهة. سؤالي بشكل مباشر، ما المقابل التي حصلت عليه طهران مقابل ضمان أمن الملاحة في المضيق؟
2: يعني أولا، إيران تقول أن من ضمن واجبات إيران في ورقة التفاهم هو فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية ونزع الألغام فيها. أنه كيف ستكون هذه العملية؟ يعني إيران تقول أن العملية ستكون متدرجة أولا، وثانيا أن إيران وعمان سيتفقان على يعني موضوع الرسوم الآن غير مطروح، ولكن هناك رسوم بيئية أو خدمات بيئية. لماذا؟ لأن ناقلات النفط عندما تخرج من مضيق هرمز هي محملة بالنفط، ولكن عندما تعود لحفظ التوازن هي تملأ الخزانات بالمياه، وعندما تدخل تقوم بتفريغ الخزانات. هذه تقريبا تشمل كل ناقلات النفط، وهذا ما يؤدي إلى يعني أضرار بيئية. وإيران تقول أنه يجب أخذ رسوم حول الأضرار البيئية وإيجاد منظومة إيرانية عمانية للمحافظة على البيئة وإصلاح ما يعني يفسد البيئة في هذه المنطقة. من هنا إيران تقول أن إدارة المضيق لن تكون خارج إطار القانون الدولي، ستكون ضمن إطار القانون الدولي ومتوافق مع القانون الدولي.
0: طيب، أسمع رأيك أستاذ سالم في هذه الجزئية. قضية مضيق هرمز قضية تخص الدول المتشاطئة كلها، وليس فقط إيران منفردة أو حتى سلطنة عمان مع إيران وغير ذلك. إلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر بأن هذه الجزئية في مذكرة التفاهم أمنت الملاحة في مضيق هرمز، وإلى أي حد تضررت أو ربما لم تتضرر المصالح الخليجية ككل؟
3: يعني دعيني أنقل لحضرتك آخر ما استمعنا إليه في هذا الموضوع. آخر شيء كان تصريح لمسؤول عماني كبير اليوم في الحقيقة وقبل ساعات بأن العمل في مضيق هرمز سينطبق أو ستنطبق عليه قواعد القانون الدولي دون أي تغيير، وهذه كانت إشارة أيضا من سمو وزير خارجية عمان قبل أكثر من شهر، عندما بدأ الأصدقاء في إيران يعني يخرجون تفسيرات وتخريجات جديدة لهذا الموضوع. بالأمس أيضا الرئيس الأمريكي قالها بشكل صريح ولا يقبل أي تأويل أو أي شكل أو أي يعني تمويه كما يقولون، وقال لن تدفع أي رسوم مقابل المرور في مضيق هرمز، لأن هذا المضيق حيوي وحسب القانون الدولي لا يدفع لمجرد المرور فيه أي رسوم مادية. اليوم تحدث في قمة السبع، تحدث الرئيس الفرنسي بشكل واضح وبتصريحات تتعلق بمضيق هرمز، وقال يعني طالما وأن الجميع توصلوا إلى اتفاق، هناك مجموعة أوروبية لها سفن تساعد في نزع الألغام وتساعد في تنظيم الملاحة وتسعى للحصول على قرار دولي ستؤمن المرور في مضيق هرمز دون أي حصول على رسوم أو دفع رسوم، لأن هذه الرسوم ستكون تكلفة زائدة على رسوم التأمين وعلى رسوم النقل وعلى رسوم الأخرى التي تتعرض للأشياء. الجانب الإيراني ربما لديه تفكير معين ويريد ربما خلق كما يقولون أو وضع عصم في دواليب الأمور، أنا لا أعرف حقيقة، لكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني كمن يقول سيكسب عداء الجميع، ربما لم يكن عداء الجانب الأمريكي، سيكسب العداء الجميع، لأن دول العالم المنظومة الدولية والدول التي تعتمد على النفط الذي يخرج من منطقة الخليج لن يكون سعيدا بدفع يقولون في أحاديث سابقة $1.5 مليون أو $1 مليون على كل،
0: وهذا بشكل أو بآخر سيؤثر على باقي المضائق البحرية في العالم. نحن نتحدث إذا فيما لو فعلا طبق ما تحدثت فيه طهران سابقا حول قضية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
3: هذا صحيح، لذلك أنا أعتقد أنها لن تتاح. أنا ما أتصوره الآن أن الأصدقاء في إيران يعني لديهم ما شاء الله قدر كبير من الذكاء، يريدون أن يقول هذه ليست رسوم، والجانب الأمريكي تحدث
0: خدمات،
3: لن يكون هناك رسوم، هذه خدمات تأمين، هذه حماية بيئة، هذه إدارة يعني ممر ملاحي ضيق وفيه كثير من العوائق. وربما يعني أنا أعتقد أن الجانب العماني أعتقد يعني أنه محايد إلى درجة لا يمكن أنه يخضع لأي شيء إلا للقانون الدولي ولما لا يسيء علاقته أو نظرة المثالية الناس له. الجانب الإيراني كان دائما حقيقة خاصة في الشهرين الأخيرين يضع الجانب العماني في كل شيء، حتى أنه يعني عندما قيل أن هناك ذهاب إلى إسلام أباد قبل أيام كان هناك حديث أن طرفا عمانيا ربما فنيا أو رسميا سيكون موجود، وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا الطرف أيضا ربما يكون ذاهب لمناقشة هذه الجزئية. لكن في المحصلة النهائية ولكي لا أطيل على حضرتك، أنا أعتقد أن الجانب الإيراني إذا كان يريد سلاما واستقرارا وعودة للداخل بمعنى بناء إيران عليه أن يبتعد عن هذه الأمور التي قد يكسب في أمور أخرى. إذا تسهلت له أمور بيع النفط سيحقق كثير من الأبراح التي تغنيه عن خلق مشكلة له هو في غنى.
0: نعم، على مبدأ أن يعمل على تشبيك سياسي اقتصادي مع دول الجوار واهتمام في الداخل، لنقول بأن هناك نضج حقيقي بواقع هذه الدولة والمرحلة القادمة. طيب أستاذ أمير، بشكل أو بآخر إذا أردنا أن نتحدث حتى عن قضية ما بعد التوقيع يوم الجمعة، قضية المفاوضات حول ملف إيران النووي، قضية العقوبات، الأموال المجمدة، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن هذه النقاط ستديرها أمريكا بطريقة تضمن عدم حصول أي خطأ ينهي الاتفاق أو ينهي التفاهم؟
1: يعني هو في تصريحات
0: باختصار لو سمحت.
1: يعني في بعض التصريحات التي ذكرت اليوم على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه لن تكون هناك أي تسهيلات بالنسبة لإيران على الصعيد الاقتصادي، سواء تخفيف العقوبات أو رفع التجميد أو ما شابه، إلا إذا كانت أبدت إيران بعض التنازلات الخاصة بالبرنامج النووي. هذا أمر مشروط أو مرتبط كشرط رئيسي في المفاوضات الأمريكية للتوصل إلى الاتفاق النهائي، وأي مكاسب يمكن أن تحصل عليها إيران من الولايات المتحدة أو حتى من الأطراف الأوروبية سيكون مرهونا بمثل هذا الاتجاه.
0: طيب أستاذ حسين لو سمحت أيضا باختصار، إلى أي حد يؤسس هذا التفاهم لضمان أمن إقليمي لإيران في المنطقة ككل وشراكة سياسية واقتصادية، تحدث اقتصادية أكثر، مع دول الجوار على رأسها دول الخليج؟
2: يعني في تصوري أن هناك نية لدى الطرف الإيراني وكل دول المنطقة أنه في إيجاد أجواء مختلفة مستقبلا، سواء كان في التعاون السياسي، الأمني، الاقتصادي وكل المجالات الممكنة، اعتبارات كثيرة. يعني المنطقة بحاجة إلى هكذا تعاون بين دول المنطقة لإيجاد نوع من الثقة، إيجاد نوع من التعاون الحقيقي بين دول المنطقة بعيدا عن المواجهات والمهاترات السياسية أو الأمنية.
0: طيب أشكرك أستاذ سالم. أيضا باختصار شديد لو سمحت، إلى أي حد اليوم دول الخليج على رأسها السعودية ستساهم بخلق نوع من الشراكة مع إيران لنقول بأن أمن المنطقة إقليميا قد ضمن بنجاح التفاهم؟
3: دعيني أخبر حضرتك من شيء، يعني موضوع الأمن الإقليمي خاصة عندما يطرح من الجانب الإيراني له مفهوم خاص وهو الهيمنة الإيرانية، وهذا المفهوم يشكل لدول الخليج ولدول العربية على كل، خاصة عندما تكون العلاقة أو الطرح من الجانب الإيراني حساسية عالية وهناك يعني شكوك كثير تحوم حوله. أما موضوع المملكة كيف تمد يدها للأصدقاء في إيران، المملكة لم يوم من الأيام تعطي الأصدقاء في إيران ظهرها، وكانت دائما فعالة وعملية وإيجابية مع الجانب الإيراني، وفي تقديري أنها ستظل كذلك. هذا هو سلوك سياسي سعودي، ويعني لا أعتقد أنه سيتغير أملا في أن يحدث تغير في الجانب الآخر، وإن كان هذا الأمل ضعيفا وربما ضعيفا جدا.
0: نعم، ويبقى الأمل دائما بأن تنعم هذه المنطقة ككل بسلام واستقرار وانتعاش اقتصادي أيضا من أجل شعوب المنطقة بوجه خاص. أشكركم ضيوفي، أشكرك من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي، شكرا لك. الشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أمير نبيل، والشكر موصول ضيفي من طهران الكاتب والمحلل السياسي حسين ريروان، وشكر دائما موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
4: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلاً.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: بتشرين الأول الماضي وقبل مواجهة أذربيجان بتصفيات كأس العالم فيفا 2026، سئل كيليان مابي عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بقميص منتخب فرنسا والمسجل باسم أوليفييه جيرو منذ كأس العالم قطر 2022. ورد المهاجم الفرنسي وقتها وقال: بعتقد أني رح أتجاوزه، أي متى ما بعرف وما بفكر بالأمر كتير، رح يصير هالشي بشكل طبيعي ورح كون سعيد وقتها، بعدين بركز على ما هو أهم. مابي اليوم بيحتفل بإنجاز طال انتظاره بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، رغم أنه ما وصل بعد لحاجز 100 مباراة دولية، وذلك بعد تسجيله 3 هدفين بشباك السنغال على أرض نيويورك نيو جيرسي ستاديوم ليعادل رقم جيرو، ثم تجاوزه بالوصول إلى الهدف رقم 58. زاد هالإنجاز أهمية عند النظر إلى عدد المباريات اللي احتاجها لتحقيقه، إذ بلغ هالرقم ب 99 مباراة دولية بس، مقابل 129 مباراة احتاجها أوليفييه جيرو للوصول لهالرصيد. وللمقارنة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللي بيتصدروا قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ بلغوا حاجز 57 هدف دولي بعد 126 و116 مباراة على التوالي.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر.

0: مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
3: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة طلعت
2: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزة 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: حسنا عرى امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 17 من حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كريستال شقير أبو جبرايل ألان شتيت خليفي والمخرج توني خوري.

أهلا بكم في عناوين النشرة. ربع ساعة الأخير لتوقيع التفاهم الأمريكي الإيراني، حبس أنفاس قبل التوقيع والتحدي الحقيقي يبدأ في اليوم التالي. مصدر إيراني لتسنيم نص التفاهم المتداول غير دقيق، والمذكرة لن تنشر بعد توقيعها. ترامب يتوعد إن لم يحسن الإيرانيون التصرف سنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم. الخروقات الإسرائيلية جنوبا تختبر التهدئة، وعلي الطاهر أمام واقع ميداني صعب. بين كبح الهجمات وبناء بنك أهداف جديد، ازدواجية إسرائيلية في إدارة المرحلة. كرامي، البحث في مصير الامتحانات مستمر ونواكب التطورات. الهدوء عاد إلى عين الحلوي، وفي النشرة استجواب رياض سلامي في منزله بدعوى خلفه.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في الربع ساعة الأخير لتوقيع التفاهم الأمريكي الإيراني تبدو المنطقة ومعها العالم في مرحلة ترقب استراتيجي وحبس أنفاس، فالساعات الفاصلة عن إبرام الاتفاق لم تعد مجرد هامش زمني لاستكمال الإجراءات البروتوكولية، بل تحولت إلى مساحة تعج بالرسائل السياسية والمناورات الميدانية وعمليات جس النبض بين القوى المعنية. أما على الجبهة اللبنانية فيختلط الترقب بالكثير من الحذر، فيما تتقاطع الرهانات الدبلوماسية مع وقائع ميدانية لا تزال عصية عن الاحتواء الكامل، فاستمرار الخروقات الإسرائيلية بالتوازي مع التباين داخل الجناحين السياسي والأمني في إسرائيل حيال مستقبل التهدئة يحيان بأن مسار التهدئة لا يزال محكوما بحسابات معقدة تتجاوز حدود التفاهم. ومن هنا تبدو الأنظار مشدودة إلى اليوم التالي للتوقيع أكثر من لحظة التوقيع بنفسها، فالاختبار الفعلي لا يكون في أعلان التفاهم بل في القدرة على الصمود أمام تضارب المصالح وتشابك الملفات. والآن إلى التفاصيل.
1: إذن على بعد ساعات من الموعد المحدد في جنيف لتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، أكد مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض أن النص المتداول والمنسوب إلى وكالة بلومبرغ باعتباره النص الكامل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أو ما يعرف بتفاهم إسلام أباد غير دقيق ويحتوي على عدد من أوجه القصور. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم تتكون وفق ما أعلن سابقا من 14 بندا، وأكد المصدر أن نص مذكرة التفاهم لن ينشر بعد توقيعه يوم الجمعة، وذلك وفقا لاتفاق الطرفين.
0: وفي تصريح جديد له تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملف الإيراني والوضع في لبنان، وقال بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، ولم يستبعد العودة إلى إطلاق القنابل على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. ترامب وصف الاتفاق مع طهران بأنه جيد لأسباب عدة، منها عدم تمكن طهران من الحصول على السلاح النووي، ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها لا تنص على دفع أي أموال إلى إيران، إلا أنه أضاف لكن لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك. تزامنا قال مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي إن رئيس ترامب أكد لمجموعة السبع أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.
1: وتتواصل القراءة الدولية لمسار التفاهم الأمريكي الإيراني، وتشهد قنوات التواصل الدبلوماسي حركة مكثفة عشية توقيع المذكرة المرتقبة، وتتركز الاتصالات على استشراف تداعيات الاتفاق المحتمل على ملفات المنطقة، ولا سيما الساحات التي لا تزال تشهد توترات أمنية وعسكرية وفي مقدمها الجبهة اللبنانية.
0: وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وفي اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: وبينما تتجه الأنظار إلى مؤشرات التفاهم الأمريكي الإيراني وما يمكن أن ينتج عنه من تهدئة في ملفات المنطقة، تبدو الساحة الجنوبية مستثناة من هذه المناخات حتى الساعة، حيث تستمر الاعتداءات والاستفزازات العسكرية والتحركات الجوية والبرية ولو تفاوتت وتيرتها. علي الطاهر أمام واقع ميداني صعب، وحسب الله يستهدف القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت، وتفاصيل مع حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم واستهدف محلة الزفاتة في محيط كفر تبنيت، ليطرح السؤال رغم الخروقات المستمرة عن معنى عودة الطيران الحربي لأول مرة منذ إعلان الاتفاق، وما إذا كانت الحرب ستعود إلى سابقها، وهذا ما شكل حالة قلق وتوتر لدى المواطنين الذين عادوا إلى قراهم. إلى ذلك واصلت اليوم المدفعية الإسرائيلية استهداف النبطي فوق وكفر تبنيت وأطراف كفر رمان والجبل الرفيع وحبوش، حيث أفيد عن سقوط شهيد. هذا في وقت تستمر محاولات جيش الاحتلال بالتقدم نحو تلة علي الطاهر، وقد شهدت المنطقة ليلة أمس وفجر اليوم اشتباكات ومواجهات استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. أما في جنوب الليطاني كذلك يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، وقد سجل اليوم توغل داخل بلدة حداثة بعدد من الآليات العسكرية التي وصلت إلى حدود حسينية البلدة، كما قامت بأعمال تجريف في المنطقة رغم إعلان بلدية حداثة يوم أمس عن دخول الجيش اللبناني إلى البلدة والتحضير لإقامة نقاط عسكرية له. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة خربة سلم والغندوري وبيت يحون. أما طيران المسير فقد استهدف اليوم بلدة المنصوري ووادي العزية بثلاث غارات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة. كما استهدف الطيران المسير منطقة مفتوحة في بلدة برعشيت، وفي أنصارية استهدفت طائرة درون إسرائيلية محيط أحد المنازل دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني أعمال البحث وانتشار جثث شهداء كانوا قد سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية، وقد تم أمس انتشال 52 جثة شهيد من بلدة كفرة و18 آخرين من بلدة حداثة، وقد دخلت هذه الفرق ظهر اليوم إلى بلدة المنصوري لمتابعة مهامها. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: واليوم حلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية صباحا وفي ساعة الظهر، وكذلك سجل تحليق مماثل على مستوى منخفض فوق زحلي وقرى البقاع الأوسط على السلسلة الشرقية وصولا حتى بلدة نبيشيت وقرى الجوار. ولا تقتصر المؤشرات الإسرائيلية على الخروقات الميدانية فحسب، بل تتعدها إلى المواقف المعلنة التي تعكس مقاربة حذرة تجاه أي تفهمات قائمة، ويبرز تباين في المواقف الإسرائيلية حيال انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني ومستقبل التهدئة على جبهة لبنان. صحيفة هارتس نقلت عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تكشف عن إمكانية انسحابه إلى الخط الأصفر في الجنوب أو حتى الوصول إلى انسحاب كامل نحو الحدود، موضحة أن لا تعليمات واضحة بعد من المستوى السياسي بشأن الوجهة النهائية في لبنان. هذا ونقلت هارتس عن مصادر عسكرية أن هناك توجه جهات للجيش بتجنب هجمات واسعة النطاق في لبنان والتركيز على حماية القوات الإسرائيلية.
1: في المقابل ذكرت معاريف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الاستعداد للجولة المقبلة ويتم العمل على بناء تلك الأهداف في إيران ولبنان، وقالت بمجرد أن تعطي القيادة السياسية الضوء الأخضر ستنطلق الطائرات. وأضافت معاريف في إسرائيل يعتقدون أن المنطقة تعيش أيام انتظار وفي خلال فترة وجيزة ستتضح الصورة، ووفقا للتوقعات الإسرائيلية فإنها لن تكون متفائلة بشكل خاص لا في إيران وبالتالي أكيد ليس في لبنان.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ذكرت من جهتها أن إسرائيل قلقة من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان، تزامنا لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدودا جدا.
1: على المستوى الرسمي اللبناني أترقب سيد الموقف عشية توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني وعلى بعد أيام من جولة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 22 من حزيران.
0: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب للأوضاع في الجنوب عمل اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه التحركات في منطقة العمليات، كما تم التطرق إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب. وجدد الرئيس عون تقديم التعازي بشهداء القوات الدولية في الجنوب منوها بتضحياتهم في سبيل السلام في لبنان.
1: في إطار زيارته الرسمية لباريس بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية في استمرار الدعم الفرنسي للجيش والمساعي الفرنسية المستمرة للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في لبنان. وشدد منسا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية بما يتيح عودة النازحين وإعادة الإعمار. كما تطرق الجانبان إلى مستقبل اليونيفيل في ظل النقاشات حول ما بعد انتهاء ولايتها، كما جرى تداول بين الوزيرين في انعكاسات الحرب التي كانت دائرة في إيران على المنطقة على أمل أن يراعي الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران مصالح جميع الأطراف المعنيين بما فيها مصلحة لبنان.
0: إلى المواقف من عين تيني. أمل النائب بلال عبد الله عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الوصول إلى نتيجة إيجابية في اللقاء المنتظر غدا في جنيف لكي الجمعة في الجنيف لكي تتبلور الأمور في لبنان، لافتا إلى أنه عرض مع الرئيس بري سلسلة من المواضيع تتعلق في دعم البلديات المضيفة وإنجاز البطاقة الصحية.
3: تفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم بدء بإعادة أعمار. في النقاش مع دولة الرئيس طلبت منه الدعم البلديات للمدن والقرى التي استضافت أهلنا، وبعتقد يجب على الحكومة أن تقف يعني إلى جانب صمود هذه البلديات. المواطن اللبناني حتى الآن يهان بكرامته بحصوله على التغطية الصحية، يعني الأوان أن ننفذ هذا الموضوع. يعني الحكومة تتلكأ بتنفيذها، ما بعرف الأسباب الموضوعية لهذا الموضوع، ولكن بعتقد أقله نحن كلجنة صحة نيابية كلجنة فرعية أن ننجز هذا المشروع.
0: وفيما يتعلق بالامتحانات الرسمية، أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس بري على المشاورات التي جرت مع القطاع التربوي أمس، وقالت كرامي من عين تيني سنستمر في المشاورات للوصول إلى حل توافقي مراعاة للطلاب في المناطق التي تعرضت للعدوان، ولتكون هناك عدالة للجميع، وستعود في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على حصيلة المشاورات.
4: اتفقنا أنا ودولة الرئيس بأنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا، لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تدهور وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بيصير ما له معنى ولا له طعمة. سو نحن هلأ بانتظار التطورات الإقليمية اللي عم تصير، ومثل ما قال كمان دولة الرئيس سلام أنا مكلفة بإعادة النظر بالخطة بالنسبة لهالموضوع.
0: وبشأن مصير الامتحانات، رأى عضو لجنة التربية النائب بلال الحشيمي في بيان أنه لم يعد من مبرر لتأخير القرار النهائي بشأن مصير الامتحانات الرسمية وأبقى عشرات ألاف الطلاب والأهالي أسر الانتظار، داعيا الحكومة ووزارة التربية إلى حسم الموقف قبل نهاية الأسبوع كحد أقصى.
1: استعرض وزير الخارجية يوسف رجي مع السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال تسلمه نسخة عن أوراق اعتماده عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب رجي عن أمله بأن يوفق السفير في مهامه الدبلوماسية معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة.
0: واليوم أكد رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه النائب سجي عطي بعد اجتماع لجنة الأشغال في المجلس النيابي أن اللجنة أولت اهتماما خاصا بملف النقل البحري والجوي، لسيما بعد قرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح باب استيراد البضائع اللبنانية. وأعلن عطي عن تشكيل لجنة متابعة برئاسة النائب أحمد الخير لمواكبة ملف النقل بكل تفاصيله.
1: عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوي بعد أيام من التوتر سادت بعض أحيائه إثر عملية اغتيال ضابطين من حركة فتح أدت إلى أقفال شوارع داخلية تم فتحها اليوم بناء على رغبة عائلتي الشهيدين اللذين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة أبناء المخيم وتعزيز روح التعاون والتآخي بينهم.
0: قضائيا وعلى ذمة المعلومات، كلف المدعي العام التمييزي القاضية سمرند نصار باستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي في منزله بعد ظهر اليوم، وذلك في الشكوى المقدمة ضده من كريم سعيد حول ملفات تتعلق باكتتابات مالية وتوظيفات استثمارية أبرمت خلال ولاية سليمي.
1: وتعليقا على إحالة جمعية مؤسسة القرض الحسن على نيابة العامة التمييزية، أوضح وزير العدل عادل نصار أن هذا الإجراء جاء بناء على دراسة أجرتها الوزارة أوجدت فيها أسبابا كافية للإحالة، لافتا إلى أن التحقيق القضائي سيحدد ما إذا كانت الأنشطة تشكل مخالفات أو جرائم تستدعي الملاحقة، وهذه مسألة يحددها القضاء بكل استقلالية وليس أي مرجع آخر بما في وزارة العدل.
0: مددت وزارة الداخلية العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية حتى نهاية العام 2026. إلى ذلك أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن تمديد فتح باب الترشيح لملء مركز نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لغاية 30 من الشهر الجاري.
1: أعيد تشغيل محطة ضخ مرج الخوخ التي تغذي قرى وبلدات قضاء مرج عيون بمياه الشفا لمدة ساعة ونصف ساعة فقط بسبب نفاد مادة المازوت، وذلك بعد نحو أسبوعين على تعرضها لقصف بصاروخ إسرائيلي. ومن المتوقع تأمين كميات من المازوت المطابق للمواصفات في خلال اليومين المقبلين لإعادة تشغيل المحطة.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، رحب البابا لاون الرابع عشر بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض. وبالتزامن مع الأجواء المرافقة لتوقيع التفاهم، وزيرة الخارجية الأسترالية حثت المواطنين على تأجيل السفر غير الضروري للمنطقة، فالوضع الأمني قد يتدهور فجأة. كانت قد خففت سلطات أستراليا التحذيرات المتعلقة بالسفر إلى الدول في الشرق الأوسط ومن بينها الإمارات وقطر والبحرين وإسرائيل والكويت، مما يسمح للأستراليين بالسفر عبر أكبر مطارات الخليج وإليها مع ضمان تغطية تأمينية.
1: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة آسيويين قبيل انطلاق قمة روسيا آسيان التي ستستمر على مدى يومين في روسيا لمناسبة مرور 35 عاما على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، لتتزامن هذه القمة مع قمة مجموعة السبع التي أعلن في خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
0: في الميدان، أعلنت روسيا سقوط قتيل وست إصابات في هجمات أوكرانية، مشيرة إلى أنها أسقطت أكثر من 40 مسيرة أوكرانية ليلا. واليوم اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجير يستهدف عسكريا روسيا مركزا عسكريا روسيا بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.
1: أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها قصفت سفينة في منطقة الشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين، مشيرة إلى أن السفينة التي استهدفت أمس كانت تدار بواسطة منظمات إرهابية مصنفة وكانت تسلك طرقا معروفة لتهريب المخدرات.
0: توازيا، أعلنت السفارة الأمريكية في بوليفيا تقديم الدعم بقيمة 20 مليون دولار لمكافحة تهريب المخدرات.
1: في جديد مباراة كأس العالم، انتهت المباراة القائمة بين النمسا والأردن بفوز منتخب النمسا على الأردن بنتيجة 3-1. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع استقرارها على الساحل، هذا وتنشط الرياح أحيانا.
0: كان في هذه النشرة: ربع ساعة الأخير لتفاهم الأمريكي الإيراني، حبس أنفاس قبل التوقيع والتحدي الحقيقي يبدأ في اليوم التالي. مصدر لتسنيم نص التفاهم المتداول غير دقيق والمذكرة لن تنشر بعد التوقيع. ترامب يتوعد إن لم يحسن الإيرانيون التصرف سنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم. الخروقات الإسرائيلية جنوبا تختبر تهدئة، وعلي الطاهر أمام واقع ميداني صعب. بين كبح الهجمات وبناء بنك الأهداف، ازدواجية إسرائيلية في إدارة المرحلة. كرامي، البحث في مصير الامتحانات الرسمية مستمر ونواكب التطورات. الهدوء عاد إلى مخيم عين الحلوي. استجواب رياض سلامي في منزله بدعوى من خلفه.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نلقي الضوء على سلوكيات وخطوات بتمنحك الكاريزما وقوة الشخصية والحضور الآسر والمؤثر مع الخبير والمدرب في لغة الجسد الأستاذ نضال نصر الله. أهلا وسهلا فيك نضال عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
3: مرحبا صوت سلام، كيفك شغل؟
2: أهلا وسهلا نضال. نحن بنعرف أنه حضرتك مدرب وقديش عندك خبرة بإطار يعني مؤثر جدا، لغة الجسد ودورات بهالمجال، الكاريزما والحضور قديش بيجذبوا الآخرين لألنا، وقدي حلو أنه تكون استخدام لغة الجسد بطريقة إيجابية، يعني إن كان بعملنا، إن كان بطريقة تعاطينا مع الآخرين، إن كان بالبوست اللي نحن كمان نسعى بحياتنا أنه نوصل له.
3: أنا بس بدي أوضح شغلة، أول شيء نسي على المقدمة الحلوة. سؤالك هيك يعني فيه مختصر بشغلة كتير بسيطة.
2: نعم.
3: هلأ نحن بعصر الإضاءة أو الضوء أو الترقيات كل الناس صوتهم عالي، بمعنى آخر ممكن أنت تكون كتير خبيرة بموضوع ما وعندك إلمام فيه، زميل أو زميلة لألك عنده إلمام أقل منك، بس لأنه عنده حضور وعنده كاريزما وبيعرف يتواصل ويعرف يتواصل مع الناس أو مع الإدارة، تيجي الترقيات لأله، بينما الشخص اللي هو عنده خبرة واسعة ما بتيجي الترقية. ليش؟ لأنه هلأ بهذا العصر، وأكيد الشارع موجود من زمان مش من هلأ،
2: نعم.
3: الشخص اللي ما عنده حضور وما عنده قدرة على إقناع الآخرين وما عنده ما بنسميه يعني الكاريزما أو بيقدر يوصل المسج بشكل واضح، يعني فرصه بالحياة هي أقل من أشخاص عندهم هذه الملكة اللي هي موجودة عندهم.
2: نعم. فينا نعرف منك هيك خطوات يمكن بسيطة بس ولكنها فعالة لقوة الحضور والتأثير؟ يعني أوقات كتير منلاحظ أنه ممكن باجتماع معين الأنظار بيخدها شخص معين، أوقات كتير بحوار مثلا أو بنقاش منلاقي هالضيف كل شوي عينه على هالتليفون مثل كأن يلا دقيقتين ثلاثة وبدي أمشي. عذرا يعني نحن عم نحكي الوقائع، يعني نحن بهمنا نحكي ونلقي الضوء على هالمواضيع يعني كتير أساسية، أو أوقات كتير بيكون في صحافي أو إعلامي كمان يصدر منه يعني يمكن حركات لا تليق بالمقام اللي هو موجود فيه، أو أوقات بيفقد السيطرة أنه لا على الهوى لازم يلتزم بأدبيات وسلوكيات معينة. نضال، هل يعني هل من خطوات معينة حضرتك كمان يعني بتضوي عليها بحال في حوار في نقاش مع الآخرين بهالإطار؟
3: قصدك برامج حوارية؟ دفنت الأول شيء رقم واحد.
2: نعم.
3: يعني أنت واحد ضغط بي بيقوله هيك بتهذيبه وما يحاول صادق، يعني دائما تلاحظ الأشخاص عنده حضور وعنده كاريزما قوية ما بيصادق ما بيعيط ما بيفوت بنقاشات. الآن بس خليني أعرف شغله، في شيء نقطة كتير مهمة بدي أقولها، الرسالة أنا بحاول أوصلها كل ما كان الجمهور متقبلة أنا استعمالي للكاريزما والحضور يكون أقل.
2: نعم.
3: يعني كل ما كان الناس متقبلين رسالتي أو مأمين برسالتي اللي بدي أقولها أو الشغلة اللي بدي أوصلها، استعمالي للكاريزما أو للسلطة أو للجاذبية بيكون أقل من أنا مع جمهور أنا ما بعرفه بشوفه لأول مرة. وأنا هو بدي أتفسر شغلة،
2: تفضل.
3: الحضور هو مش بس كاريزما، يعني أنا بدي أوصل رسالة بدي يكون عندي أربع نقاط أساسية، لازم يكون على الأقل في واحدة أو اثنين موجودين. رقم واحد كل الناس بتعرفها الكاريزما، هي الجاذبية الشخصية والحضور. هذا الشخص الساحر لكن بفوت شكله ولبسه وحكي وصوته والبادي لانجوج، أوكي، ولا هي هاي الكاريزما. في الشهر الثاني اللي بتأثر بالمسج هي السلطة. أنا لما بكون عندي مركز أو عندي منصب ما بيكون تأثيري على الناس بيكون أعلى.
2: نعم أو. أقوى.
3: النقطة الثالثة أكيد هي الكريديت أو المصداقية. أنا لما بيكون عندي خبرة بمجال ما بالاي اي بالاي تي بالنفسي خبير تجميل يا سيدتي،
2: نعم،
3: بيصير الناس بيسمعوا لرسالتي. وآخر نقطة اللي هو الشكل الحلو، قديش أنا شخص جذاب. الشكل الحلو أو الجذبية عند بعض البشر إيه بتساعد بالإقناع وبتساعد بالحضور، بس بأفكار أو بأشياء بسيطة. يعني ممكن بنت جميلة أنا لرجل تقلب له لسي فكر سياسي أو فكر العقائدي، بس ممكن تخلي ينقي فنجان قهوة أو تخلي يشتري شيء بسيط. فهو الأربعة لازم على الأقل يكون عندنا وحدة أو اثنين منهم. وكتير ناس ما بيعرف قوتهم بالإقناع أو بالحضور وين هي، لازم يكون واحدة من هدول الأربعة. لأنه الناس بيفكروا بس لازم يكون عندي كاريزما. لا، مش بالضروري يكون دائما عندك كاريزما، يمكن يكون عندك سلطة ويمكن يكون عندك مصداقية ومعرفة بمكان ما، هاي بيجذب الناس لك.
2: نضال، يعني حضرتك ضويت على نقاط أساسية. أوقات يمكن التواصل البصري، وحضرتك خبير بلغة الجسد ومدرب، يعني التواصل البصري ومدى أهميته وتأثيره إن كان بحوار إن كان بنقاش إن كان مثل ما قلت حضرتك يمكن نفوت على متجر نكون مثلا مش مقتنعة أشتري، بس ولكن البائع الموجود هونيك عنده طريقة معينة يمكن خلتني أشتري هالمنتج أو أشتري هذا الغرض من مكتبي أيا يكن. يعني نحن عم نحكي بشكل عام بحياتنا اليومية، التواصل البصري وأهميته. نضال، بدي منك هذه النقطة نركز عليها شوي.
3: أنا بس بقول نقطة هيك إنه بدك تهتمي للناس تهتم فيك. يعني إنه أنا بدي أهتم بسلام لسلام تهتم فيه. يعني بدي لما أقعد مع سلام بدي أعطيها كل حضوري، يعني بدي اترك كل شيء من ايدي وركز مع سلام عن طريق شغله واحده. اول نقطه ان انا اترك كل شيء من ايدي وركز كل طاقتي معه، بمعنى اطلع فيه شوفه. لانه اذا فعلا في شيء جاذبني انا وفي شايف شيء حلو، مش راح بحكي بس بالشكل، بالحوار وبالتواصل، على عيني بتكون معه. ما بقول شوف الباقيين. هلا انا هل هذا شيء في يمثل عليه بمثل فيه؟ ممكن اذا انا بدي اخلق تواصل مع شخص اخر لازم ركز معه بنظري، لازم يكون عم بضلني عم بتطلع فيه. هلا مش كل وقت بتطلع فيه، بتطلع فيه حوالي بعالمنا العربي الشرقي 70% اني عم بتطلع فيه كتير منيح. اذا انا عم بحكي، اذا هو عم بيحكي، اذا بضلني انا عم بتطلع فيه. ارجع عيد، اذا 70 اذا انا عم بحكي 70% انا بتطلع فيه، اذا هو عم بيحكي انا كل الوقت لازم بتطلع فيه. ونقطة تانية اللي هي أهم كمان مشان مهمة للنظر هي السمع. نحن شعوب ما بتسمع، نحن ناس ما بتسمع. نحن هلا عايشين بجو إنه كل الناس وقت على السوشيال ميديا. برأيك ليه؟ لأنه ما في حدا يسمعهم. أنا لما بكون عندي مشكلة بيجي عم خبرها لصديق عم بقول له ليك شو صار معي امبارح، بيقطشني وشو بيقول لي؟ ما أنا كمان صار معي مثلك امبارح نفس الشيء. ما بيسمعني، ما بيعرف أنا فعلا شو عم بيصير معي. فهول نقطتين كتير مهمين بالكاريزما بالحضور تاعي. أنا إذا بدي حسس الشخص اللي قدامي بحضوري لازم ركز على شغلتين. لازم أفرجيه إنه أنا شخص لساي عندي القوة بمعنى الخبرة والكومبتنت، وبنفس الوقت أنا شخص دافي. والدفع بيجي على قد قديش أنا بهتم بهذا الشخص عن طريق إني أطلع فيه إني أسمعه.
2: نعم، وهون الأهمية. نضال، أوقات كتير نحن بنقاطع الآخرين، وعذرا يعني على هالتعبير، وحتى كمان أوقات بيقولوا لك أنه شو عم تحكي. هلأ يمكن نضال وسلام شو عم يحكوا، ولكن هذا الموضوع كتير مهم. بما معناه أنه أوقات بيقولوا لك خلص صارت حياتنا على السوشيال ميديا. فخلينا نقول شغلة أنه أوقات ثلاثة أرباع حياتنا بتكون كذب بكذب على السوشيال ميديا. حياتنا الحقيقية يمكن مختلفة تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن نحن عم نعيش اكتئاب حاد بحياتنا، يمكن نحن متأثرين بموضوع معين بحياتنا، ولكن نطلع على السوشيال ميديا بأبها طلة وبقولوا لك ما في معنى وقت، يعني أنجأ نقطع نطلع دقيقتين ثلاثة إنه شو بده يحكينا أو بده يعطينا محاضرة مش قادرين نسمع. فالإصغاء والاستماع إلى الآخر كمان هي من نقاط القوة والجذب والكاريزما، صح أستاذ نضال؟
3: نعم صحيح، جميل عم تحكي صحيح. وهو يعني واحد من الأشياء اللي انت هلا خلينا بس بدي اوضح شغله حضرتك قلتيها بشوي بخصوص يعني السوشيال ميديا، هذا يعني شيء بسموه بعلم يعني هذا سيمولاكرا سيميليشن، يعني انها عايشين كل وقت بشيء سيميليشن هايبر رياليتي، يعني هايبر رياليتي من الحقيقه هي حقيقه وهميه ونحن بنغوص فيها وصرنا مسلوبين إلى التليفون وكلياتنا بطريقة ما يعني شو ما كان سقفتنا وعينا بطريقة ما مسلوبين على السوشيال ميديا، يعني ما فينا ممكن ينكروا الإنسان.
2: نعم
3: بخصوص قصة السمع، نعم نحن قلت لك شعوب ما بتسمع، يعني يمكن لو نسمع بعض نحن بظن بيكون يعني بوند قوية. وأنا قلت لك هلأ كأساس جامعي لما بفوت على الصف صراحة في صعوبة انك تشد كل تشد جمهور تشد التلاميذ كل وقت معك.
2: نعم
3: يعني اكثر من مرة مثلا بشوف تلاميذ بميل نحو التليفون يا اخي حبيبي ما شكل معي بالصف منا حلو انا عم بشرح وانت قاعد عم بدك تطلع بالتليفون.
2: نعم
3: مد بايدهم يعني وصلنا محل نحن ما عاد بايده بتلاقيه باللاوعي تبعه مد ايده على الشنطة او مد ايده على جزينة وشالت التليفون.
2: تليفون نعم نعم.
3: وهنا بس بدي أوضح شغلة كمان، المحتوى اللي أنا عم بقوله يعني الموضوع اللي عم بفتحه هل هو جاذب هل هو جذاب هذا الموضوع؟
2: نعم.
3: هل أنا عم أقدمه بطريقة تكون جميلة وحلوة والناس عم تسمع
2: حلوة ولائقة ومفيدة بالنتيجة؟ يعني نعم، لأن أوقات منروح على السلبيات بطريقة منفكرها إيجابية ولكن في سلبيات كتير يعني بتكون. نعم نحن منتشكرك الخبير والمدرب في لغة الجسد والأستاذ الجامعي الأستاذ نضال نصر الله، على أمل اللقاء معك لنحكي أكثر كمان عن مواضيع تانية. اليوم حبينا نركز على الكاريزما والحضور المؤثر وقوة الشخصية يعني بعالمنا، إن كان يمكن بحياتنا اليومية أو إن كان بجامعاتنا مع طلابنا مع الأساتذة مع بيئتنا. نحن منتشكرك نضال، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد مع نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج وسام قنواتي.
4: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. صوت وأداء التمثيلي وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و350 ألف ليرة، بنزين

0: سان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هانريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف.
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحيه الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: انا لازم اروح على البيت.
8: انت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

0: هيك غنوا من صوت كل لبنان، وأطيب التحيات مع بداية حلقة اليوم من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
1: ورمش الأسمرة
2: علموني هني،
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكل كلاب.
5: وحية عيوني أنا مش قاصدي شر.
6: لا لا لا لا تكذب.
5: وحشتوني.
7: زعل زعل.
8: ده شرف البنت زي عود الكبريت.
9: امتى حتى

0: 1985 لتقدم فوازير ألف ليلة وليلة، فأحب الجمهور المصري والعربي كله، حتى كانت الشوارع تخلو من المارة وقت عرض الفوازير اللي كانت تقدمها، وصارت شريهان بسرعة موديل بتقلدها الفتيات وفتاة أحلام الشباب. وآخر فوازير شاركت فيها كانت عام 1994 وكان عنوانها حاجات ومحتاجات.
1: ممنوع تقول

عام 1989 تعرضت بدورة شريهان لحادث مأساوي كاد أن ينهي حياتها، وسبب لها كسر بالعمود الفقري وفي الحوض، واستدعى سفرة لفرنسا وبقاء هناك لسنوات طويلة للعلاج. وقالت شريهان بإحدى حواراتها أنه كانت حادثة سيارة، ولكن أصل القصة وتفاصيلها رح تحتفظ فيها حتى يجي الوقت المناسب للكل.

0: قاومت شريهان المرض والألم واستجمعت قدرتها ورجعت إلى جمهورها مرة أخرى بالفوازير عام 1993، كما قدمت مسرحيتها الشهيرة شارع محمد علي. بنيسان 2021 رجعت شريهان من جديد الضج بالحياة وتغني وترقص بإعلان بيحكي قصتها بعد غياب 19 سنة وصور لإحدى شركات الاتصالات بمصر.
1: ويا ما الدنيا كسرتنا.
0: وبمجرد طرح الإعلان على يوتيوب الساعة 6 المساء بأول أيام شهر رمضان حقق الفيديو ملايين المشاهدات بمعدل 100,000 مشاهدة بالساعة، وأكد الكتار أن مجرد ظهور شريهان رجع لهم ذكريات رمضانية قديمة وجمال إطلالتها بفوازير رمضان.
1: ما حصلش حريتنا.

بالسينما قدمت شريهان الكثير من الاستعراضات والشبيهة نوعا ما بالفوازير، وكان الجمهور اللي يحضرها بالسينما ينتظر إطلالتها الاستعراضية اللي تميزت بالإبهار والفخامة، فعادة عن أدائها وخفتها والكاريزما العالية اللي تمتعت فيها كانت بجد أيقونة الموضة، وكانت بكل إطلالة تظهر بمجموعة كبيرة من الفساتين والملابس والأكسسوارات الرائعة اللي كانت تحرص بنفسها على التدخل بتفاصيل تصاميمها واختياراتها، فهي كانت صاحبة ذوق رفيع بهالمجال.

المشهد الاستعراضي اللي اخترناه من فيلم كريستال اللي شارك البطولة فيه هشام سليم وعبد المنعم مدبولي وإيمان، وهو من إخراج عادل عوض. فيلم درامي استعراضي شكل محاولة جديدة بالسينما المصرية لما عرض بالتسعينات من حيث الشكل والمضمون والإخراج والتصوير والموسيقى التصويرية. تدور أحداثه حول ندى، نجمة استعراضية تتعرض لحادث بيمنعها من مزاولة عملها، فبتفتش عن فتاة بتحل مطرحها بفرقتها. بتتعرف بالصدفة على فتاة فقيرة بترقص وبتغني مع والدها بالأفراح، واسمها حسنة اللي بتكون شريهان، فبتعجبها وبتعملها نجمة فرقتها وبتقدمها لمدرب الفرقة أحمد اللي بعلمها أصول الاستعراضات الفنية. وقال المخرج عادل عوض أنه كتب هالفيلم للمساهمة بالتخفيف عن شريهان وحتى تتحسن حالتها النفسية، خصوصا أنه القصة كانت مطابقة لظروف مرت فيها بعد الحادث اللي تعرضت له. وبالفعل نجح الفيلم وساهم برفع معنويات شريهان لأنه كان بمثابة عودة لإلها للقاء الجمهور اللي أحبه ولا يزال ينتظر دايما أعماله. من فيلم كريستال مقطع من استعراض مستحيل.

بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل، وبلاش تبوسني في عينيا. شو قصة هالغنية؟ المعروف أنه عبد الوهاب كان شديد التعلق بوالدته، وكان بأول طلعته لما يرجع على البيت من سهراته مع رجال الدولة والمجتمع وأهل الفن على غرفة والدته ويبوسها وهي نايمة، وكانت تصادف مرات أنه البوسة تجي على عينيه.

من وين جابت والدة الموسيقار موسيقار الأجيال هالفكرة وهالمعلومة إنه البوسة بالعين ممكن تفرق اثنين؟ لازم يكون للخبرية أساس أو حكاية. في بحث حول أنواع وأسماء القبل نوصل لنوع بيحمل الرقم 20 ويعرف بقبلة الملاك، وبيقول المرجع اللغوي إنه قبلي بين الحاجبين أو في إحدى العينين، وكأنك عم بتقول للحبيب رح أتركك هلأ على أمل لقاء قريب.

قدم بشارة عبد الله الخوري أو الأخطل الصغير لكتير من القصايد خصيصاً ليلحنها ويغنيها موسيقار الأجيال. وبالرغم من علاقة الصداقة القوية اللي كانت تجمعهم، إلا أنه الموسيقار الكبير كان يحسب ألف حساب للشاعر اللبناني. وبإحدى المرات بيقول له بيستجمع عبد الوهاب شجاعته وبيطلب من الأخطر الصغير أنه يكتب له أغنية باللهجة العامية. انفعل الشاعر وغضب وقال له يبدو أنك تجاوزت حدودك معي أكثر من اللازم حتى تطلب مني، أنا بشارة الخوري اتنازل واكتب لك باللهجة العامية. وقال له ما تنسى يا عبد الوهاب أنه بإمكان أي من ديولي أنه أنا اكتب خصيصا لحدا مثل ما بعمل معك. وحتى يصلح الوضع ويهدئ من روع الشاعر استخدم عبد الوهاب حنكته المعروف فيها وقال له يا سيدي تعرف الطبقات الأدباء والمثقفين على شعرك العظيم ومكانتك العالية، لكن قولك مش من حق الطبقات الشعبية الأخرى أنه تتعرف وتتذوق وتنعم بشعر بشارة الخوري كمان؟ سكت الشاعر للحظة وفكر باللي سمعه وقال للموسيقار اسمع يا صديقي رح أقطع معك نص المسافة، رح أكتب لك أغنية ذات وجهين تقرأ بالفصحى وتغنى بالعامية، وإذا سئلت في يوم من الأيام رح أقول أني كتبت الغنية

0: هيك غنوا.
1: مجموعة من كبار نجوم الشاشة الفنية اجتمعوا بقصة واحدة. تتخيلوا إنه صباح وشادية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة ومها صبري ومحمد أنديل والستة تظهر أصواتهم بفيلم واحد؟ أدي ممكن هالشي يعطي قيمة وجمال للعمل، خصوصاً إنه شارك معهم بالتمثيل كمان فؤاد المهندس، نادية لطفي، نجوى فؤاد، ليلى طاهر وثلاثي أضواء المسرح وغيرهم، كلهم اجتمعوا سنة 1963 بفيلم القاهرة في الليل، اللي كان أول فيلم أخرجه محمد سالم وأول فيلم مصري أنتجه القطاع العام، يعني الحكومة المصرية هي اللي كانت صاحبة الشركة المنتجة للفيلم.
2: ملحق ملحق طبعة جديدة، آخر نسخة شروط الحب، يلي نويت تحب قوليلي قبل ما رجلك تجي وتطب. ملحق ملحق جديدة، آخر نسخة شروط الحب، يلي نويت تحب قوليلي قبل ما رجلك تجي وتطب. تجي وتطب تجي وتطب.
1: المخرج محمد سالم هو اللي كان له الفضل باكتشاف ثلاثي أضواء المسرح الفرقة الاستعراضية الشهيرة اللي ظهرت بستينات القرن الماضي واللي قدمت عدد من الأعمال الفنية الكوميدية بالسينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، واشتهرت بالتناغم المميز بين أعضائها الضيف أحمد، جورج سيدهم والفنان الراحل سمير غانم، إلى أن انفصلوا بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، مع أنه جورج وسمير قدموا بعد وفاته مسرحية المتزوجون وهي إحدى أشهر مسرحياتهم سوا.
3: جابوا شاهين قلتوا قال منتوج لاعبين، شالوا قلتوا جابوا شاهين قلتوا قال منتوج لاعبين، شالوا قلتوا جابوا شاهين قلتوا قال منتوج لاعبين، شالوا قلتوا جابوا شاهين قلتوا قال منتوج لاعبين، شد الشبكة قطع الشبكة شال الشبكة وفيها شاهين.
1: بالعودة إلى فيلم القاهرة في الليل، كتب أغاني الفيلم حسين السيد ولحن محمد الموجي

0: وبليغ حمدي. بتغني الصبوحة لزوجة بالفيلم اللي بيكون فؤاد المهندس أغنية الراجل ده هيجنني اللي حققت انتشار كبير وصارت إحدى أبرز الأغنيات المرتبطة بشهر رمضان، حيث بتتحدث الزوجة عن معاناتها بإعداد الطعام لزوجة بهالشهر. واللافت أنه بعد 4 سنين نفس اسم الأغنية بيتحول لفيلم كامل مع فؤاد المهندس وشويكار ومحمود المليجي ونجوى فؤاد وسمير صبري، كتبوا عبد الفتاح السيد وأخرجوا عيسى كرامي. وهيك غنت الصبوحة في سياق أحداث فيلم القاهرة في الليل الراجل ده حيجنني.
1: يا فضحتي يا غبي

0: العر من البلدي ولبس البلدي، وده لبس عمامي وجوز خالتي وابويا وجدي. عايزه تهزقني يا اخي؟ ده بعدك
1: يا غلبي. انا مش قصدي، انا عايزك تبقى

0: ربنا يهديك، خد جرب دول.
1: مش ممكن ابدا، مش معقول.
0: تعدمني يا رب في هذا الشهر.
1: ان شاء الله نهاتي بعد الشر.
0: ربنا يهديك واذبح لك ديك علشان اغديك واتعشى بيك.

0: وحميك عشان افضل احبك واموت فيك.
1: عاجبك كده؟ عاجبك كده؟
2: ايه كل ده؟ ايه كل ده؟
0: ستو يا ستو تعالي لحبيبته.
1: عيب.
0: ستو يا ستو
1: عيب.
0: تعالي لحبيبته.
1: تعالي لي يما
0: تاني. الراجل ده هيجنني هيجنني هيجنني هيجنني.
3: لهون بينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. شكرا للمتابعة. بالختام أطيب التحيات لكم من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
4: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم

0: روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
1: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابنة وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة السلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات احتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: عادل ليونيل ميسي الرقم القياسي التاريخي لهدافي كأس العالم فيفا بتسجيله ثلاثية هاتريك اللي تبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على الجزائر بكنساس سيتي ستاديوم. مشاهدة البداية المثيرة إلغاء هدفين لميسي والجزائري فارس شايبي بداعي التسلل، لكن قائد الأرجنتين الرائع سرعان ما تسلم الكرة وراوغ مدافعه ببراعة قبل ما ينطلق للأمام ويسدد كرة مقوصة رائعة استقرت بالشباك بعيدا عن متناول لوكا زيدان. ونجحت الجزائر إلى حد كبير بإبعاد خطورة أبطال العالم لما تبقى من الشوط الأول، وكانت رأسية أليكسيس ماك أليستر اللي علت العارضة هي الفرصة الحقيقية الوحيدة للأرجنتين. وبوقت سابق سنحت لأنيس حاج موسى إحدى أفضل فرص محاربي الصحراء ببداية المباراة، لكن تغيير الكرة لاتجاهها أفقد تسديدته المنخفضة قوتها ليمسك الحارس إيميليانو مارتينيز ببراعة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي
1: حسم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتية كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم

مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة طلت
3: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: يا دار السلام.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4.90 دولار.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نص التفاهم بين إيران وأمريكا ضبابي، وديفانس يقول سينشر الجمعة على أبعد تقدير. لبنان يتابع بقلق والخروقات في الجنوب على حالها.
8: راديو رمام صوتي كل لبنان مع جنان جوان وجان خوري وكريستيان ديب.

0: العناوين.
1: التدخل في لبنان والقضاء على ما تبقى من عناصر حزب الله فقد كررها رئيس الشرع أكثر من مرة وقال أنها إشاعات، لكي يفهم من هذا الكلام أنها رسائل مبطنة لواشنطن. ننتظر المقابل وبعدها لكل حادث حديث.
2: النقاش مع دولة الرئيس طلب منه الدعم البلديات للمدن والقرى التي استضافت أهلها.
3: نحن هلأ بانتظار التطورات الإقليمية اللي عم تصير.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، ترامب لا صحة لما ورد حول تمويلنا إيران وتسنيم ما نشرته بلومبرغ بشأن التفاهم ناقص. التلفزيون العربي، ترامب أكد لمجموعة السبع أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار في لبنان. تحليلات الإعلام الإسرائيلي بين الخشية من انسحاب كامل من لبنان والاستعداد المستمر لاستئناف القتال. الرئيس عون، مسار لبنان في المفاوضات مستقل ولا نمانع في أن تساعدنا إيران. بري يؤكد ضرورة بقاء اليونيفيل، سلام ومنسة يبحثان مستقبل القوات الدولية في باريس ومتري في تركيا. حماس، ملف سلاحنا يبحث ضمن مقاربة مقبولة. الحركة في مضيق هرمز تنتظر إذنا من الحرس الثوري الإيراني.
0: وتتابعون في الخاص الخبير العسكري العميد السوري المتقاعد محمد ناصر البقاعي والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. حالة من الترقب تخيم على الأجواء في لبنان بسبب الضبابية التي ما تزال تحيط بمضمون مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وسط تأكيد الطرفين أن ما نشر حتى الآن غير دقيق، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار ولو بوتيرة أقل حدة. وسط هذه الأجواء أفيد بأن الرئيس الأمريكي أبلغ مجموعة السبع بأنه سيضغط على تل أبيب من أجل الالتزام بوقف النار في لبنان، في حين كرر ترامب في تصريحاته المتعلقة بإمكان تدخل سوريا في مواجهة حزب الله كرر المضمون نفسه. في جديد جولة التفاوض المقبلة مع إسرائيل، كان الجديد اليوم المعلومات عن أن واشنطن تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان نيات لبناني إسرائيلي لمناقشته وإقراره في هذه الجولة بعد أيام. وكان اللافت في المواقف اليوم ما صدر عن رئيس الجمهورية جوزيف عون لجهة عدم ممانعته في أي مساعدة من أي دولة، ومن بينها مساعدة إيران. هذا وعاد إلى الواجهة ملف اليونيفيل، ففي حين كان رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسة في باريس للبحث في الملف، كان الرئيس نبيه بري يؤكد مجددا على ضرورة بقاء اليونيفيل إلى حين تطبيق القرار 1701.
1: إذن لا تزال الضبابية تحيط بما تضمنته مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وعلى بعد ساعات من الموعد المحدد للتوقيع في جنيف، أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض أن النص المتداول منسوب إلى وكالة بلومبرغ باعتباره النص الكامل لمذكرة التفاهم أو ما يعرف بتفاهم إسلام أباد غير دقيق ويحتوي على عدد من أوجه القصور. وأوضح المصدر المطلع والمقرب من فريق التفاوض في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم تتكون وفق ما أعلن سابقا من 14 بندا، وأن نص المذكرة لن ينشر بعد توقيعه يوم الجمعة وفقا لاتفاق طرفين.
0: وفي تصريح جديد له، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع مجموعة السبع المنعقد في فرنسا أن تكون مذكرة التفاهم مع إيران تنص على دفعنا حتى 10 سنتات إلى إيران، إلا أنه أضاف: لكن لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك. ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع طهران بأنه جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي. وإذ رأى أن الحصار البحري على إيران كان فعالا، أشار إلى أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن أسعار النفط يمكن أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها، وموضحا أن الأسواق المالية ارتفعت بعد إعلان الاتفاق. وتطرق ترامب أيضا إلى الملف اللبناني، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس السوري بمواجهة حزب الله. وعصر اليوم أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لشبكة سي بي اس أن نص المذكرة بين إيران وأمريكا سينشر يوم الجمعة على أقصى تقدير.
1: وفي الاستعدادات وحيثيات توقيع المذكرة، كشفت الحكومة السويسرية أن التوقيع سيعقد بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن أمريكا وإيران وقطر وباكستان، موضحة أن أكثر من 2000 جندي سيؤمنون الموقع، وستفرض منطقة حظر طيران لضمان الأمن. تزامنا، قال مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي أن ترامب أكد لمجموعة السبع أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.
0: هذا وتتواصل القراءات الدولية لمسار التفاهم بين الطرفين، وتشهد قنوات التواصل الدبلوماسي حركة مكثفة عشية توقيع المذكرة، وتتركز الاتصالات على استشراف تداعيات الاتفاق على ملفات المنطقة، ولا سيما الساحات التي ما تزال تشهد توترات أمنية وفي مقدمها الجبهة اللبنانية. اليوم أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد ضرورة أن تتوقف الاعتداءات على لبنان. وبينما تتجه الأنظار إلى مؤشرات التفاهم الأمريكي الإيراني، تبدو الساحة الجنوبية مستثناة من هذه المناخات حتى الساعة، حيث تستمر الانتهاكات لوقف النار. علي الطاهر أمام واقع ميداني صعب، وحزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية من دون الإعلان عن ذلك، أكان في الأراضي اللبنانية أو داخل فلسطين المحتلة. حسين معنا والتفاصيل.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم واستهدف محلة الزفاتة في محيط كفر تبنيت، ليطرح السؤال رغم الخروقات المستمرة عن معنى عودة الطيران الحربي لأول مرة منذ إعلان الاتفاق، وما إذا كانت الحرب ستعود إلى سابقها، وهذا ما شكل حالة قلق وتوتر لدى المواطنين الذين عادوا إلى قراهم. إلى ذلك واصلت اليوم المدفعية الإسرائيلية استهداف النبطية فوق وكفر تبنيت وأطراف كفر رمان والجبل الرفيع وحبوش، حيث أفيد عن سقوط شهيد. هذا في وقت تستمر محاولات جيش الاحتلال بالتقدم نحو تلة علي الطاهر، وقد شهدت المنطقة ليلة أمس وفجر اليوم اشتباكات ومواجهات استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. أما في جنوب الليطاني كذلك يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، وقد سجل اليوم توغل داخل بلدة حداثة بعدد من الآليات العسكرية التي وصلت إلى حدود حسينية البلدة، كما قامت بأعمال تجريف في المنطقة رغم إعلان بلدية حداثة يوم أمس عن دخول الجيش اللبناني إلى البلدة والتحضير لإقامة نقاط عسكرية له. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة خربة سلم والغندوري وبيت يحون. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم بلدة المنصوري ووادي العزية بثلاث غارات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، كما استهدف الطيران المسير منطقة مفتوحة في بلدة برعشيت. وفي أنصارية استهدفت طائرة درون إسرائيلية محيط أحد المنازل دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني أعمال البحث وانتشال جثث شهداء كانوا قد سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية، وقد تم أمس انتشال 52 جثة شهيد من بلدة كفرة و18 آخرين من بلدة حداثة، وقد دخلت هذه الفرق ظهر اليوم إلى بلدة المنصوري لمتابعة مهامها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: واليوم حلق طيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا وخلال ساعات الظهر. التحليق للطيران المسير سجل على مستوى منخفض أيضا فوق مناطق زحلي البقاع الأوسط على السلسلة الشرقية وصولا حتى النبيشيت وقرى جوارها، وعصرا سجل تحليق أيضا على مستوى منخفض في أجواء مجدلون، دورس، بريتال، الطيبي، حزين، حوش بردة وعين السودة. وسط هذه الأجواء يبرز التباين في المواقف الإسرائيلية حيال انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني ومستقبل التهدئة على جبهة لبنان.
0: صحيفة هارتس نقلت عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تكشف عن إمكان انسحابه إلى الخط الأصفر أو حتى الوصول إلى انسحاب كامل نحو الحدود، موضحة ألا تعليمات واضحة بعد من المستوى السياسي. ولفتت إلى توجيهات للجيش الإسرائيلي بتجنب هجمات واسعة النطاق في لبنان والتركيز على حماية القوات الإسرائيلية. وقالت المصادر للصحيفة لدينا خشية من ضغوط إضافية تؤدي إلى انسحاب كامل في لبنان.
1: في المقابل ذكرت معاريف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الاستعداد لجولة مقبلة، ويتم العمل على بناء بنك الأهداف في إيران ولبنان. بمجرد أن تعطي القيادة السياسية الضوء الأخضر ستنطلق الطائرات بحسب معاريف. وأضافت يعتقدون في إسرائيل أن المنطقة تعيش أيام انتظار وصياغة، خلال فترة وجيزة ستتضح الصورة، ووفقا للتوقعات لن تكون متفائلة بشكل خاص لا في إيران وبالتأكيد ليس على جبهة لبنان.
0: القناة 12 الإسرائيلية ذكرت من جهتها أن إسرائيل قلقة من اقتراح الرئيس الأمريكي حول التدخل السوري في لبنان، واصفة ذلك كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات. وقد كرر الرئيس الأمريكي اليوم مجددا بعد لقائه الرئيس المصري مواقفه بشأن إمكان تدخل سوريا في مواجهة حزب الله. وعلى هامش اجتماع مجموعة السبع المنعقد في فرنسا قال ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة الحزب. تزامنا لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود حزب الله في سوريا بات محدودا جدا.
3: خاص راديو راما.
4: ضيف راديو راما لهذا المساء الخبير العسكري والأمني العميد السوري المتقاعد محمد ناصر البيقاعي. أمس كشف الرئيس الأمريكي أنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وأنه أبلغ إسرائيل أن الهجوم على بيروت لا يروق له. واليوم أيضا وبعد لقائه الرئيس المصري، أعلن ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله. برأيكم لماذا هذا الإصرار الأمريكي على إدخال سوريا على خط الملف اللبناني، خصوصا أنه صدر نفي منذ أيام على لسان الشرع في هذا الصدد؟ وهل أيضا من أجواء في سوريا بالتدخل ضد الحزب؟
5: بالنسبة إلى تكرار طلب الرئيس ترامب من الرئيس الشرع التدخل في لبنان للقضاء على ما تبقى من عناصر حزب الله، أولا الإصرار الأمريكي على الاعتماد على الرئيس الشرع للدخول إلى لبنان والقضاء على ما تبقى من عناصر حزب الله مرده إلى عدة أسباب. ألف، الثقة التامة والإعجاب الذي أظهره الرئيس ترامب بالرئيس الشرع وكررها أكثر من مرة بأنه رجل شجاع ويعتمد عليه. ب، أنه يعلم أن الجيش السوري اليوم أكثر تدريبا ومهنية وقادر على تنفيذ المهمة. ثالثا، الرئيس ترامب يعلم تماما أن اليوم خيوط اللعبة معظمها في دمشق في يد الرئيس الشرع. أما عن الأجواء في دمشق بشأن التدخل في لبنان والقضاء على ما تبقى من عناصر حزب الله، فقد كررها الرئيس الشرع أكثر من مرة وقال أنها إشاعات، لكي يفهم من هذا الكلام أنها رسائل مبطنة لواشنطن، ننتظر المقابل وبعدها لكل حادث حديث. يعني بالمختصر المفيد، يعني لا شيء في هذا العالم مجاني، هناك ملف السويداء، الجنوب السوري، نهاية ملف قسد، تسليح الجيش السوري، والنقاط التي تحتلها إسرائيل، إنهاء تدخل إسرائيل في الملفات السورية والانفتاح على سوريا أكثر، وبعدها قد نجلس للكلام وللحديث تتمه.
4: شكرا لكم الخبير العسكري والأمني العميد السوري المتقاعد محمد ناصر البيقاعي، كنتم ضيف راديو رما لهذه الليلة.
1: على المستوى الرسمي اللبناني، الترقب سيد المواقف عشية توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني، وعلى بعد أيام من جولة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 22 حزيران، نقلت LBCI عن مصادر متابعة للمفاوضات أن وزارة الخارجية الأمريكية تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل لمناقشته خلال جولة المفاوضات. هذا وأعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومساعدة أي دولة ومن ضمنها إيران. وأضاف الرئيس: التفاوض تقوم به الدولة هي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، مطمئنا بأن لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأن تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. وفي قصر بعبدة، عرض رئيس عون مع قائد اليونيفيل دواتيتو أبانييرا مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: واليوم شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة بقاء اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش اللبناني في مهمته الوطنية بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الحدود الدولية للبنان.
1: وفي باريس، يجري رئيس الحكومة نواف سلام محادثات تتناول مستقبل قوات اليونيفيل وعددا من الملفات المطروحة. وزير الدفاع يبحث أيضا خلال زيارته في باريس مع وزيرة الجيوش والمحاربين الفرنسية في مستقبل اليونيفيل والدعم الفرنسي للجيش، وجرى البحث أيضا في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي.
0: وفي العاصمة التركية، عقد نائب رئيس الحكومة طارق متري سلسلة لقاءات رسمية في إطار مشاورات تناولت التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، إضافة إلى آفاق تطوير هذه العلاقات والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: في عين التين، أمل النائب بلال عبد الله بعد لقائه رئيس مجلس النواب للوصول إلى نتيجة إيجابية في اللقاء المنتظر بين إيران وأمريكا في جنيف.
3: تفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي، لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم بدء بإعادة أعمار. في النقاش مع دولة الرئيس طلبت منه الدعم البلديات للمدن والقرى التي استضافت أهلنا، وبعتقد يجب على الحكومة أن تقف يعني إلى جانب صمود هذه البلديات. المواطن اللبناني حتى الآن يهان بكرامته بحصوله على التغطية الصحية، يعني الأوان أن ننفذ هذا الموضوع. يعني الحكومة تتلكأ بتنفيذها، ما بعرف الأسباب الموضوعية لهذا الموضوع، ولكن بعتقد أقله نحن كلجنة صحة نيابية كلجنة فرعية أن ننجز هذا المشروع.
0: أكدت الجبهة السيادية في مؤتمر صحفي اليوم مجدداً ضرورة نزع سلاح حزب الله.
6: أن يقدم حسابات إيران على حساب مصلحة لبنان لا يحق له أن يمنح اللبنانيين دروساً في الوطنية. لقد آن الأوان للخروج من منطق وحدة الساحات وربط مصير لبنان بالأجندة الإيرانية، وللعودة إلى جوهر القضية، بناء دولة قادرة عادلة صاحبة قرارها تحمي جميع أبنائها دون استثناء. إن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين ولا يبحث عن أدوار في صراعات المنطقة، بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح وثبات.
1: في بكركي عقد اليوم اجتماع للبطاركة الكاثوليك قبيل توجه البطريرك الماروني إلى الفاتيكان يوم الأحد المقبل، وجرى التطرق خلال اجتماع البطاركة إلى الأوضاع الكنسية والوطنية.
0: فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية، أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي رئيس مجلس النواب نبيه بري على المشاورات التي جرت مع القطاع التربوي أمس، وقالت من عين التيني سنستمر في المشاورات للوصول إلى حل توافقي مراعاة للطلاب في المناطق التي تعرضت للعدوان ولتكون هناك عدالة للجميع. وأضافت سأعود في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على حصيلة المشاورات.
7: اتفقنا أنا ودولة الرئيس إنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا، لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تدهور، وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بيصير ما له معنى ولا له طعم. سو نحن هلأ بانتظار التطورات الإقليمية اللي عم تصير، ومثل ما قال كمان دولة الرئيس سلام أنا مكلفة بإعادة النظر بالخطة بالنسبة لهالموضوع.
1: قضائيا وعلى ذمة المعلومات، كلف المدعي العام التمييزي القاضية سمرندة نصار كلفت باستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي في منزله بعد ظهر اليوم في الشكوى المقدمة ضده من كريم السعيد الحاكم المركزي حول ملفات تتعلق باكتتابات مالية وتوظيفات استثمارية أبرمت خلال ولاية سليمي. نبقى في الشأن القضائي المالي، وتعليقا على إحالة جمعية مؤسسة القرض الحسن إلى النيابة العامة التمييزية، أوضح وزير العدل عادل نصار أن الإجراء جاء بناء على دراسة أجرتها الوزارة أوجدت فيها أسباب كافية للإحالة، والتحقيق سيحدد ما إذا كانت الأنشطة في القرض الحسن تشكل مخالفات أو جرائم.
0: أعلنت شركة ألفا عن عودة الخدمة إلى 20 محطة في الجنوب والبقاع الغربي، مشيرة إلى أن العمل مستمر على إصلاح الشبكة في المناطق المتضررة.
1: في أخبارنا الإقليمية، أعلنت حماس التوصل مع الوسطاء أمس إلى توافقات واسعة في شأن تنفيذ وقف النار وإلى بحث ملف السلاح ضمن مقاربة منطقية معقولة مقبولة لدى الجميع.
0: أفاد التلفزيون الإيراني بأن السفن العالقة في مضيق هرمز ما تزال تنتظر الحصول على إذن من الحرس الثوري الإيراني للعبور من المضيق بما فيها 3 ناقلات نفط إيرانية. أصل هذه الأجواء توقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن يتم عرض قرار بشأن تفويض للجيش الألماني يتعلق بمضيق هرمز على البرلمان الألماني خلال الأسبوع الأخير من جلسات البرلمان قبل العطلة الصيفية.
1: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة آسيويين قبيل انطلاق قمة روسيا آسيان والتي تستمر ليومين في روسيا لمناسبة 35 عاما على التعاون بين دول جنوب شرق آسيا وروسيا. في أخبار المونديال، مباراة منتظرة بين البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تتأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم عند 8 من هذا المساء، و تليها مباراة بين إنجلترا وكرواتيا عند 10 ليلا بتوقيت بيروت. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والبقاع مع استمرار استقرارها على السواحل، هذا وتنشط الرياح الشمالية أحيانا. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: نص التفاهم بين إيران وأمريكا ضبابي، وديفانس يقول سينشر الجمعة على أبعد تقدير، لبنان يتابع بقلق والخروقات في الجنوب على حالها، ترامب لا صحة لما ورد حول تمويلنا إيران، وتسنيم ما نشرته بلومبرغ منقوص. التلفزيون العربي: ترامب أكد لمجموعة السبع أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار في لبنان. تحليلات الإعلام الإسرائيلي بين الخشية من انسحاب كامل من لبنان والاستعداد لاستئناف القتال. الرئيس عون: مسار لبنان في المفاوضات مستقل ولا نمانع في أن تساعدنا إيران. بري يؤكد ضرورة بقاء اليونيفيل. سلام ومنسى يبحثان مستقبل القوات الدولية في باريس ومتري في تركيا. وزيرة التربية من عين التين: المشاورات في شأن الامتحانات مستمرة. حماس: ملف السلاح يبحث ضمن مقاربة مقبولة. الحركة في مضيق هرمز تنتظر إذنا من الحرس الثوري الإيراني. تابعنا ضمن الخاص الخبير العسكري العميد السوري المتقاعد محمد ناصر البقاعي والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود.
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
6: وأنا محمد الكشك. وفي أهب برز العناوين:
5: بوتين يشارك في قمة روسيا أسيان في مدينة كازان،
6: تركيا تعلن استعدادها للوساطة في الأزمة الأوكرانية،
5: وللمرة الأولى منذ عقد أعداد اللاجئين عالميا تراجعت في العام الماضي.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ في ملفنا الأول، حيث صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة روسيا آسيان في مدينة قازان يومي 17 و18 من حزيران يونيو الجاري.
5: للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من كازان الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة كازان الفيدرالية الدكتور خالد غمدان. أهلا بك دكتور خالد عبر سبوتنيك. نبدأ من هذه الاستضافة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع الخامس للقادة في قمة آسيان، ما هي الأهداف الجيوسياسية الرئيسية لهذه القمة برأيك؟
7: مرحبا دكتور نعم. أولا أود أن أشكرك والسادة السيدات المستمعين. كما تعرف أولا أريد أن أشير إلى أهمية قازان كساحة للفعاليات الدولية والحوار مع دول العالم الإسلامي أو دول آسيا. وبالنسبة لسؤالك، قمة الآسيان في قازان تحمل ثلاثة أهداف من منظومة وجهة نظري جيوسياسية رئيسية بالنسبة لروسيا. أولها تعزيز التوجه الروسي نحو آسيا في ظل التحولات التي يشهدها النظام الحالي كما تعرفين. ثانيا ترسيخ فكرة النظام الدولي متعدد الأقطاب والذي تتبناه روسيا بشكل متزايد وتسعى من خلاله إلى بناء شبكة من الشراكات مع القوى الإقليمية الكبرى. والنقطة الثالثة هو تطور الشراكة الاستراتيجية مع الدول آسيان على المدى الطويل. كذلك الرسالة السياسية الأهم للقمة هي أن روسيا تريد أن تؤكد أنها لاعب آسيوي فاعل وليس فقط في القوى الأوروبية فقط، وأن جنوب شرق آسيا أصبح أكثر أهمية وأحد أهم مسارات السياسة الخارجية الروسية خلال المرحلة المقبلة.
6: إذن دكتور خالد، كيف تسهم هذه القمة في إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية الإقليمية؟
7: على ما أظن أن قمة قازان قمة الآسيان هي تساهم من خلال إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية من خلال الدفع نحو تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية سواء بالنسبة لروسيا أو لدول آسيان كما تعرفين. فروسيا تسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق الآسيوية عبر زيادة الصادرات أو الحبوب والأسمدة أو التكنولوجيا، بينما تبحث الدول الآسيان عن شركاء إضافيين لتعزيز أمنها الغذائي وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية. كما أن القمة تركز على تطوير الممرات اللوجستية وسلاسل التوريد الجديدة، وهذا شيء مهم جدا بين أوراسيا وجنوب شرق آسيا. هذا كما تعرف سوف يساهم في خفض تكاليف التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري في خلال السنوات المقبلة.
5: وكيف يتغير دور موسكو في جنوب شرق آسيا اليوم في ظل التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة يا دكتور خالد؟
7: نعم، وهذا كما أتلفت في الإجابة على سؤالك السابق، أن ضمن الرؤية التي تتبناها روسيا وهي عالم متعدد الأقطاب يكون فيها الكل متساوي، كما توضح السياسة الخارجية الروسية دائما من خلال السيد لافروف ومن خلال رئيس الدولة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، لأنهم يسعون إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على الاحترام المتبادل واحترام السيادة وإلى غيره.
6: إذن دكتور، ما هي مشاريع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن ترتقي بالتجارة مع المنطقة إلى مستوى جديد؟
7: بالنسبة للمشاريع الطاقة، يعني خاصة النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية السينية أيضا، فروسيا تمتلك خبرات متقدمة في هذه المجالات، بينما تشهد اقتصادات جنوب شرق آسيا نموا سريعا يرفع الطلب على الطاقة بشكل مستمر، وهذا ممكن أن تزوده الخبرات والقدرات الروسية. ثانيا، قطاع البنية التحتية والنقل اللوجستي كما سلفنا أيضا، تطوير الممرات التجارية الجديدة وربط الأسواق الآسيوية بالأوراسية يمكن أن يرفع من حجم التجارة أيضا، وكذلك قطاع التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرياني والحوسبة والتقنيات الرقمية. فالعديد من دول آسيا تسعى لتسريع التحول الرقمي، وروسيا تمتلك قدرات علمية وتقنية عالية في هذه المجالات، يمكن أن تشكل أساسا لشراكات واعدة بين هذه الدول.
5: نعم دكتور خالد، يعني لدينا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أيضا منظمة شنغهاي للتعاون، وآسيان وبريكس. هل يمكن أن تصبح هذه الشراكات بديلا قابلا للتطبيق للنماذج الاقتصادية الغربية برأيك؟
7: والله التنبؤ بمثل هذه لا زال صعبا ضمن التحولات، ضمن التحديات الصعبة الكبيرة التي تعاني روسيا والحرب الشرسة والعقوبات، ولكن في تقديري على المدى المنظور البعيد لازلنا لا يمكننا يعني أن نقطع في ذلك، يعني كبديل كامل لنموذج الاقتصاد الغربي، ولكن يمكن الحديث عن مركز اقتصادي داخل النظام الدولي موازن ومتنامل للنظام الغربي في من منظوري. يعني على الأرجح أن نحن نتجه نحو نظام اقتصادي متعدد المراكز وليس في الغرب كما كان سابقا، يعني في الوقت يعني حيث تتعايش عدة أقطاب اقتصادية كبرى بدلا من هيمنة نموذج واحد.
6: من كازان الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة كازان الفيدرالية الدكتور خالد غمدان، شكرا جزيلا لك.
5: للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير مركز آسيا للبحوث والترجمة الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بك دكتور أحمد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من قمة آسيان، تستضيف كازان هذه القمة، ما أهمية هذه القمة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم برأيك؟
8: يعني أعتقد في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية، طبعا أنا في البداية أود أقول وكما قلت في بداية الحرب الشرسة الغير قانونية تم شنها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقيام إيران بالانتصار وذلك بإذعان أمريكا أمام العالم يوم الاثنين الماضي من يومين بقبولها مذكرة التفاهم التي تتوقع في جنيف سويسرا يوم الجمعة المقبلة بعد الغد، أعتقد أن هي بالفعل هو هي النظام العالمي الجديد. لا تنسي أن إيران دولة شريك استراتيجي كبير جدا للجانب الروسي والجانب الصيني، وفي أحد البرامج في هذه الحرب هناك ممثلون على المسرح وهناك منتج ومخرج خارج أو في الكواليس، إذا كان الممثل هو إيران المخرج هي الصين وروسيا على الترتيب خارج الكواليس، وهناك كان تعاون كبير جدا، وكوريا الشمالية أيضا كانت موجودة بشكل كبير، والعربية ومنها مصر أيضا ودول إسلامية كباكستان وتركيا كانت أيضا تلعب بشكل جيد جدا في هذا الصراع الذي بكل تأكيد سيكون له تأثير كبير جدا، وأعتقد أن هذا سيسرع من وتيرة حل القضية ما بين روسيا من جانب والناتو من جانب آخر، لأن الوضع الاقتصادي في الغرب أصبح وضع متردد. بالرجوع لقمة كازان لروسيا وأسيان، فروسيا في مدار الشهرين أو الشهرين الماضيين أو الشهر ونصف الماضي عقدت ثلاث قمم اقتصادية، روسيا والعالم الإسلامي في كازان في بداية شهر مايو، ومؤخرا في سان بيترسبرغ منتدى سان بيترسبرغ، وكل بالنجاح، ويعني هاتين القمتين كانوا أثناء الحرب الدائرة ما بين إيران من جانب والصهيونية من جانب آخر، وأخيرا قمة روسيا وأسيان والمكان والتلخيص طبعا كما قلنا تنظيم قزان واحتفالا بمرور 35 عام ناد روسيا من جانب ودول الأسيان من جانب آخر. وكان لي تعليقا عندما كنت أعيش شخصيا في روسيا وانت تعلمي أني كنت دائما أقول للروس أنتم تبطئون، لأنه من بداية 2014 بعد ضم جزيرة القرم كان يتم فرض عقوبات والتحرش بروسيا من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فكان لي مقولة وعدة مقالات ذكرت فيها أن روسيا يجب أن تتجه شرقا وجنوبا. أولا وأخيرا كان لها دور كبير جدا عندما كانت الاتحاد السوفيتي مع الشرق ومع الجنوب، ولن ينسى الشرق والجنوب وقوف روسيا بجانبه. طبعا كان المشاركون عبارة عن 11 دولة من هذه الدول، ومنها ماليزيا وتايلاند وفيتنام وسنغافورة، دول اقتصادياتها كبيرة ونامية وواعدة. طبعا إذا تكلمنا عن هؤلاء الأربع دول والملفات، تصدرت ملفات المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والطاقة والاقتصاد الرقمي والأمن، حيث هدفت دول مثل ماليزيا إلى تأمين وتسهيل استمرار امتداد النفط الروسي. بالنسبة للسياق الجيوسياسي، أنها عقدت في توقيت انعقاد قمة السبعة في باريس. فطبعا هذا يرسل رسالة للعالم أن روسيا ليست دولة معزولة، لأنه القمة يعني تصمم على المزيد من العقوبات، رغم أنه كان هناك مفاوضة غريبة. وأنت تتذكري مقولة ماكرون في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في آخر فبراير أو في أول مارس من هذا العام، عندما قال لأن الوضع الاقتصادي وطبعا وضع الطاقة وضع سيء جدا، سأوجه دعوة شخصية إلى رئيس بوتين لحضور قمة السبعة كما كانت سابقة، أو قمة ترجع روسيا مرة أخرى إلى ما يسمى قمة الثمانية أو الثمانية. وهذه القمة أيضا هي رسالة سياسية واقتصادية من موسكو تؤكد استمرار انتصارها على الشركاء الأسيويين وتوسيع تحالفاتها بعيدا عن الغرب.
6: أيضا دكتور أحمد، بوتين صرح منذ قليل بأن روسيا ودول رابطة آسيان نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك، كيف تعزز هذه الخبرات دور آسيان على الصعيد العالمي؟
8: في كتلة آسيان لو احنا عملنا مقارنة سريعة ما بين دول رابطة آسيان ومثلا قمة السبعة، هتلاقي أن الأرقام بينهم يعني تكاد تكون بالنسبة مثلا لإجمالي تجارة الكتل على سبيل المثال، رغم أنه طبعا هناك تحيزات وطبعا التقديرات هنا تقديرات غير سليمة بالنسبة، ولكن طبعا أنت تعرفي أنهم يتحكمون في مسار التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي. فمثلا حجم التجارة الخاص بدول رابطة دول آسيان وصل حاليا إلى 4 مليون دولار، بحيث أنه حجم التجارة هو تقديري كما يقال عندي في المعلومة 9.4 مليون دولار. هناك أيضا في عامل آخر هنا، أنه مستوى الدخل الحقيقي في دول آسيان أكبر بكثير، وفي روسيا أكبر بكثير من دول رابطة دول مجموعة أو دول مجموعة الصناعية. البينية بينهم تقريبا تجاب تكون واحدة ما بين دول آسيان وما بين دول مجموعة السبع حوالي 1 مليون دولار. نسبة التجارة البينية ما بينهم أكبر الضعف من نسبة التجارة البينية ما بين دول مجموعة السبع التي تعتمد على شركاء خارجيين وخصوصا الولايات المتحدة والصين. فهي في دول الأسيان تصل إلى 21.4% وفي دول قمة السبع تتراوح من 11-12%. يعني وطبعا في دول آسيان حاليا طبعا بقى ليها صناعة الرقائق البسيطة التي تشتغل في صناعة تكنولوجيا المعلومات وأهم عنصر في، فهي من أكبر مصدرين دول آسيان للرقائق وكذلك إلى للنفط المقرر والهواتف المحمولة. طبعا دول مجموعة السبع أيضا هي يعني مشهورة بالتكنولوجيا المتقدمة الخدمات المالية. وهنا من أكبر الشركاء في دول آسيان طبعا زي ما أنا قلت لحضرتك هو الصين، دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بالنسبة للشركاء في الخارج بالنسبة لدول آسيا، لا، أما عندنا روسيا وعندنا الصين وعندنا الدول العربية وعندنا الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا أنا بشوف أنه لا، في استقرار أكثر ما بين التجارة وحجم التجارة البينية وحجم التعاملات، لأنه هذه رابطة أيضا لا تنسي أنها أسست من منذ عام 67، من أغسطس عام 67، وكان الهدف الأساسي منها هو وجود هذه الكتلة بخط متساوي مع كافة الكتل بما يخدم الاحترام المتبادل واحترام السيادة وما إلى ذلك. فهي لا تسعى لا لهيمنة ولا للسيطرة، ولكن أن هذه الدول كما قلت لك اقتصادها متنامي وواعد ومستقر، الكثير من الاستثمارات الغربية تذهب إلى هذه الدول، وخصوصا أوروبي كمان فكرة ما قام به ترامب من فرض تعريفات. فغالبية أو الكثير من رجال الأعمال حاليا في الغرب، في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وفي أمريكا، يذهبون لهذه الدول للاستثمار. فبكل تأكيد روسيا هنا عندما تقوم بعمل هذه الشراكة الكبيرة مع هذه الدول ومع تاريخ طويل، وأن هي كانت موجودة بالأساس في هذه الدول فترة الاتحاد السوفيتي أيضا، لروسيا، ويعطي قوة ويعطي مرونة للاقتصاد الروسي وقوة واستراتيجية لروسيا كدولة، خصوصا في هذه المنطقة الكبير أو هذا التكتل الاقتصادي الكبير اقتصاديا في العالم. وهي على فكرة يعني هذه المجموعة أو مجموعة أسيان ثم مع الشركاء كما قلت لك، يعني فيوجد ثم مع روسيا، يوجد ثم مع الولايات المتحدة، ثم مع الاتحاد الأوروبي، ثم مع اليابان، ثم مع الدول العربية. فهذا هو المسار الذي تسير فيه هذه الدول أو الدين، وهو مسار محترم ومستقر.
5: من القاهرة مدير مركز آسيا للبحوث والترجمة الدكتور أحمد مصطفى، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو ومباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث أكد لافروف أن نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين.
9: قلقون إزاء محاولات نظام كييف القيام باستفزازات ضد ناقلات النفط وسفن تحمل الحبوب إلى تركيا، وكذلك التهديدات المستمرة بشن الهجمات الإرهابية ضد خطي أنابيب الغاز السيل التركي والسيل الأزرق، كما اتفقنا على التعاون الوثيق لضمان الأمن بمنطقة البحر الأسود وفي القوقاز أيضا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى.
6: وبدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:
10: نأمل في استقرار الوضع وإنهاء العملية العسكرية بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبطرق سلمية. لقد قدمت للسيد لافروف أفكارا بشأن إجراء المفاوضات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية، وأبلغته بأن بلادنا مستعدة مرة أخرى لاستضافة أي جولات جديدة، ونعتقد أن على روسيا وأوكرانيا العودة إلى طاولة المفاوضات.
5: وللنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم المحلل السياسي الأستاذ طه عودة أوغلو. أهلا بك أستاذ طه معنا في برنامج بلا قيود.
11: أهلا وسهلا.
5: أهلا بك. أبدأ من هذا اللقاء الصحفي الذي جرى بين وزير الخارجية التركي وأيضا وزير الخارجية الروسي. قال لافروف إن زيلينسكي ونظام زيلينسكي لا يتردد في اتباع سياسة صريحة لتمجيد النازية، وفيدان أبلغ لافروف بأن تركيا جاهزة لبدء يعني وساطة جدية بموضوع حل هذا النزاع. ما هي الأدوات التي لدى تركيا فعليا لوقف هذا الصراع؟
11: تحياتي لك في البداية أستاذ المستمعين. بدون شك أعتقد أنقرة حاليا تحاول استثمار علاقاتها المتوازنة كانت مع روسيا أو مع أوكرانيا، وأيضا توظيف الأوضاع الراهنة في المنطقة، وخاصة أتحدث لك عن أن هناك محاولات كانت غربية وأوروبية منذ فترة لفتح نافذة غير مباشرة مع موسكو بعد أن تيقن الغرب وحتى الأوكران بأن يعني هناك يعني لا وجود يعني أي أمور للانتصار في هذه الحرب. لذا أنقرة هي تحاول بشكل كبير من خلال هذه الزيارة والتصريحات التي تبعناها من قبل فدان فيما يتعلق بالتسوية تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وأنقرة ما يهمها بالدرجة الأولى أن تكون هي ما بعد هذه الأزمة هي تدير هذه المرحلة، وخاصة في ظل الدور الإقليمي المتصاعد بشكل كبير خلال المرحلة الماضية والسنوات الماضية. وأيضا هناك كما تبعنا في تصريح أو في مؤتمر صحفي هناك الإشادة الروسية قبل لافروف للدور التركي ووصفها يعني هناك بالموثوق والصديق. كل هذه هي تضع أنقرة في موقع مهم للوصول إلى يعني هناك أن تكون لاعب مهم وفي أو منصة مهمة من أجل تسوية هذه الأزمة.
5: نعم أستاذ طه، أيضا فدان قال بأنه تركيا مهتمة جدا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود وأن لديها خطوات وإجراءات لضمان ذلك. ما هي برأيك ما مدى يعني وجود قوة فعلية تركيا في البحر الأسود لإقناع الجانب التركي بتهدئة الأوضاع هناك في هذه المنطقة ومرور السفن؟
11: من دون شك يعني كما تبعنا خلال الفترة الماضية تركيا هي يعني تضررت بشكل كبير من التوترات في البحر الأسود. أنقرة بالإضافة إلى إيجاد حل لهذه الأزمة وأيضا الدفع بالمفاوضات ولقاء كافة الأطراف هي عدم لا تريد تحويل ساحة البحر الأسود إلى ساحة أو بؤرة صراع تكون تركيا والمنطقة متضررة بشكل كبير. لذا أعتقد تركيز فدان خلال المؤتمر الصحفي على أمن الملاحة وعلى موضوع البحر الأسود و أيضا هي كتعلمين لها علاقة أيضا بموضوع التجارة ما بين البلدين. يعني الزيارة هي ليست زيارة فقط متعلقة بالملف الأوكراني ولكن تابعنا هناك ملفات متعددة بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية ما بين موسكو وأنقرة.
5: وهو ما أكد عليه لافروف، يعني لافروف قال إنه العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية هامة جدا لكلا البلدين، وأيضا اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعات دورية في نهاية العام الجاري. ما أهم مجالات الاقتصاد والتجارة الآن الملحة بين أنقرة وموسكو؟
11: يعني تعلمين هناك تعاون كبير جدا في موضوع الطاقة، موضوع الغاز، هناك محطات روسية تقام في محطة أكيو في داخل تركيا. هناك هذه الأزمة هي عززت أو من هناك أهمية موضوع الطاقة وسلاسل الإمداد وأيضا في المنطقة بشكل كبير. لذا أعتقد التعاون الروسي التركي سوف يزداد أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة، ومن دون شك ما تمخض عنه الاتفاق الأمريكي الإيراني سوف يتم التوقيع عليه بعد يومين. سوف تكون هناك دول هي أخرى، أتحدثك عن روسيا، أتحدثك عن تركيا، هي سوف نقول تستفيد يعني من هذا الاتفاق، وخاصة في ظل هناك الزخم الكبير الذي حصل مؤخرا وخاصة فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز وموضوع الطاقة والغاز. لذا أعتقد هذا الموضوع مهم جدا في مسار العلاقات التركية الروسية، ناهيك عن موضوع التجارة، موضوع يعني هناك السياحة وقضايا كتير متعددة. لا تنسي أيضا الموضوع العسكري والصناعات الدفاعية ما بين البلدين التي هي يعني سمة واضحة وعلامة فارقة في مسار علاقات ما بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
5: حتى حضرتك ذكرت أنه هناك ملفات سوريا، إيران وفلسطين، يعني التعاون التركي الروسي في هذه الملفات كيف تقيم حضرتك؟ كيف ينعكس على هذه الملفات؟
11: يعني هناك يبدو أن هناك واضح تماما هناك تعاون كبير ما بين البلدين، وخاصة تحدثنا هناك علاقة شخصية تربط ما بين الزعيمين الروسي من جهة والتركي من جهة. هذه حقيقة هي يعني قربت الكثير من المسافات وكثير من الوقت في الوصول إلى هناك العديد من القضايا التي ممكن نقول كانت خلافية في الماضي، اليوم تم يعني حاليا تجاوزها والانتقال إلى قضايا توافقية في الكثير من الملفات. أضرب لك على سبيل المثال الملف السوري، هناك تفاهمات كبيرة ما بين الطرفين، تطابق في وجهة النظر في القضية الفلسطينية بشكل واضح. على الملف الليبي أيضا هناك مباحثات وأيضا مناقشات في هذا الملف بشكل كبير، أيضا ملف آسيا الوسطى والبلقان، كل هذه هي ملفات دائما على طاولة النقاش. أيضا يعني تعلمين يعني زيارة فدان هي لم تكتفي فقط باللقاء مع لافروف، اليوم هناك كما نتابع لقاء سوف يجمع فدان مع الرئيس الروسي بناء على طلب فدان، وهذا يدل على الأهمية التي تريها روسيا.

0: روسيا لا عوائق أمام هذه المفاوضات. هل يمكن يعني أن يكون هذا الموقف تغييرا واضحا بسياسة ألمانيا أو أنه مناورة تكتيكية فقط؟
1: يا أشتك في بداية حديثي بأن هناك محاولات أوروبية وغربية فيما يتعلق بفتح نافذة مع روسيا بطريقة غير مباشرة، أعتقد ممكن عن طريق الجانب التركي التي هي كانت منذ اليوم الأول نافذة روسيا على العالم، تتذكرين بعد الأزمة في 28 فبراير 2022. ولكن هناك دائما يعني إن كانت روسيا وحتى تركيا ترى يعني بالدور الغربي الأوروبي، كان ألماني إنجليزي وفرنسي، كانت هي لعبت أدوار في تعطيل الكثير من هناك المسارات التي كانت ممكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية. لا تنسي المفاوضات التي جرت في أنطاليا في إسطنبول، وأيضا اللقاء الذي كان العام الماضي كان من المتوقع أن يحضره الرئيس بوتين ورئيس ترامب، لكنهم فشل بسبب هناك تعطيل أوروبي، يعني كما أشارت الكثير من وكالات الأنباء الأجنبية.
0: نعم، أيضا الرئيس نائب الرئيس الأمريكي فانس يرى أن الولايات المتحدة عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية. هو اعتراف واضح بقوة روسيا وتفوق روسيا العسكري أستاذ طه، واستحالة يعني ضمان تكافؤ القوى في أوكرانيا بين الناتو وروسيا.
1: يعني واضح جدا بأن هناك يعني تباعد كبير في المواقف، تباعد كبير في الدعم إن كان أوروبي أمريكي لأوكرانيا، وخاصة بعد وصول ترامب، وأيضا بعد هناك يعني التقدم الكبير الذي حققته روسيا وسياسة بوتين. استطاع يعني خلال الفترة الماضية أن يترجم المكاسب التي حققها على الأرض على طاولة المفاوضات، وكان يعني هو كسب إن كان حتى الأمريكان نفسهم يعني كانوا هناك أشادوا يعني بالدور الروسي بدور بوتين، وكان هناك تتذكرين انزعاج أمريكي في تلك الفترات من الرئيس الأوكراني ومشادات حصلت في واشنطن ما بين الطرفين. لذا أعتقد أن هناك تيقن كبير من قبل حتى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بأن يعني الانتصار في هذه الحرب صعب جدا، خاصة بأن روسيا وضعت هناك خطوط عريضة منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وما زالت مصرة على هذه الخطوط، وأيضا هي نجحت في تحقيق مكاسب على الأرض كما أشرت لك. هذه لا تكتفي فقط بالمكاسب، لكنها حولتها أو ترجمتها إلى هناك يعني قضايا أو ملفات على طاولة المفاوضات كانت ينعكست إيجابيا على روسيا وأحرجت بشكل كبير الغرب بالدرجة الأولى.
0: يعني يمكن يا أستاذ طه أنه نرى خطوة من برلين ما وبالتالي من بروكسل بشكل عام؟
1: واضح جدا بأن حاليا الدول الأوروبية حاليا هي في ورطة، أستطيع أن أقول، وخاصة فيما يتعلق بإطالة أمد هذه الأزمة، هو سوف يكون له تداعيات سلبية على هذه الدول اقتصاديا. نتحدث عن اقتصاديات هذه الدول حاليا في تراجع كبير. هناك العلاقة، هذه النقطة المهمة، الأوروبية الأمريكية هي ليست كما كانت أثناء إدارة بايدن. الرئيس ترامب هو ينظر بشكل واضح إلى مصالح بلاده بشكل كبير، حتى أنه يعني في أكثر مرة يتحدث عن بأنه ممكن انسحاب من الناتو، على الرغم من أنه بعد أسابيع تتذكر تعلمين سوف تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو، أعتقد هي الأهم في تاريخ الناتو في ظل الخلافات.
0: وربما يكون لها تأثير، يعني تركيا ربما تلعب دورا في هذه القمة.
1: واضح جدا، يعني تركيا تعول وتراهم بشكل كبير على كثير من القضايا في هذه القمة، وأعتقد في مقدمتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وأن تكون تركيا يعني هي حلقة الوصل لأي حل قادم، خاصة كما أشارت فيها لك الخلافات واضحة وكبيرة والفجوة واسعة ما بين الغرب من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

0: نعم أستاذ طه، أيضا المجر اليوم صرحت بأن زيلينسكي يقوم بدفن رفات النازيين ويقوم بممارسات تمجد النازية من جديد، علما أن أوروبا عانت من النازية وشعوب الأرض كلها عانت من النازية. عودة هذا الفكر من جديد وتبني زيلينسكي لهذا الفكر ألا يضر بأوروبا نفسها؟ لماذا لا نرى أي تحرك أوروبي جدي لمحاربة هذه النازية الجديدة؟
1: يعني واضح من الدول الأوروبية حتى يعني بين يعني أعضاء هذه الدول هناك حالة من التباعد وحالة من الترهل صح التعبير والضعف في اتخاذ القرارات، هي كما أشرت لك في ورطة كبيرة خاصة في ظل هذا الدعم لأوكرانيا، وتعي تماما بأنها هي إن أوقفت الدعم لحظة سوف تكون روسيا تتقدم بشكل واضح وسوف يكون لها تداعيات مستقبلية على هذه الدول الأوروبية، إن كان على يعني الصعيد الدولي وأيضا على الصعيد الداخلي لهذه الدول أمام شعوبها، وإن كانت فيما يتعلق بمستقبلها وفيما يتعلق بقضاياها الداخلية وخاصة متعلقة بالطاقة والغاز.
0: نعم أستاذ طه، لكن بكل الأحوال عندما نمجد النازية وعانينا من النازية، يعني عانت أوروبا من النازية واليوم تغلق عينيها عن هذه الممارسات من قبل نظام كييف بل تدعمه، يعني تدعم نظام كييف، الشعوب الأوروبية هل يمكن أن ترضى؟ يعني من قتل أباه وأمه وأولاده بسبب النازية، أي يمكن أن يصمت على إعادة النازية؟ يعني سابقا يا أستاذ طه عندما كان أحد يذكر النازية يعتبر وصمة عار، يعني هذا وصمة عار على كل الشعوب. اليوم يمجد نظام كييف النازية ويفتخر بها وكأنه يريد من جديد إحياء هذا الفكر ولا نرى أي تحرك أوروبي. ألن يؤدي إلى اضطرابات أمنية ربما في أوروبا، ربما منظمات حقوقية أو الشعب نفسه الشعب الأوروبي؟
1: أنا أتصور أعتقد هناك أخطاء يرتكبها زيلينسكي وخاصة يعني بعد أن فشل خلال السنوات الماضية حتى في كسب الأصدقاء، هذه الخطوة دون شك سوف تكون لها تداعيات في الغرب وفي الدول الأوروبية، إن كانت على مستوى رجال الحقوق أو الحقوقيين أو المنظمات الحقوقية أو على مستوى الشعوب التي هي أيضا كما أشرت تضررت بشكل كبير من النازية على مدى العقود والسنوات الماضية. إذا حاليا الأخطاء ترتكب بشكل كبير من قبل زيلينسكي وتضعه في موقف حرج للغاية في ظل يعني هناك العجز الذي يعني تابعناه على مدى لا أقول السنوات الماضية ولكن على مدى العام ونصف من الماضي في تحقيق أي هناك نتائج لا أقول عسكرية ولكن حتى سياسية، هي لم تستطع أن يعني أن ترضي
0: يعني حتى بالإضافة يا أستاذ طه لقضايا الفساد، وأن تعلم على اطلاع واضح قضايا فساد، يعني الولايات المتحدة سئمت من هذه القضايا، أوروبا أيضا سئمت من هذه القضايا، فوق بعد يعني وفوق إسا قضايا الفساد، الآن زيلينسكي قضايا النازية، إلى متى يمكن للعالم أن يصمت؟ لماذا هناك من يغذي هذا الفكر من جديد؟ هل يمكن أن ترضى تركيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا؟
1: أنا بتصور أعتقد يعني حاليا يمكن زيلينسكي والرئيس الأوكراني هو في مرحلة حرجة للغاية، أشرت لكن نحن نمر في مرحلة حساسة للغاية، التدخل التركي الأخير وزيارة فيدان إلى موسكو ليست زيارة عادية أو عفوية، هي زيارة لوضع هناك نقاط على الحروب ويتوجه رسائل كبيرة للدول الغربية في ظل يعني كما أشرت لك السياسة الفاشلة بالنسبة لزيلينسكي الروس إلى أوكرانيا على وجه الخصوص بشكل عام. لذا أعتقد أعود وأكرر قمة حلف الناتو سوف تكون حاسمة للغاية، سوف نتائجها تضع الكثير من القضايا المتعلقة بأوكرانيا ومستقبلها ومستقبل يعني رئيسها الحالي، وخاصة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الدول الأوروبية على مدى السنوات الماضية، ولكن دون تحقيق نتائج، بل بالعكس كانت هناك مصائب كبيرة ارتكبتها أوكرانيا، وهي يعني تكبدتها الدول الأوروبية على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الشعبي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ طه عودة أوغلو، كنت معنا عبر الزوم من تركيا، شكرا لك.
1: شكرا شكرا، يعطيك العافية.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملفنا التالي، أكد تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع عام 2025 للمرة الأولى منذ عقود، لكن أعداد اللاجئين الذين يواجهون لجوءا طويل الأمد لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة الأستاذ أشرف ميلاد. أهلا بك أستاذ أشرف عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ معك من تقرير للأمم المتحدة الذي يقول إن عدد اللاجئين تراجع عام 2025 للمرة الأولى منذ عقود. بداية أستاذ، ما هي الاتجاهات وراء هذا الانخفاض الذي طال انتظاره في عدد النازحين داخليا واللاجئين حول العالم؟
4: طيب، احنا ممكن نتحدث يا أستاذنا إقليميا. دلوقتي احنا عندنا بالنسبة لمصر أهم جنسيتين هما السودان وسوريا، وأكيد زي ما حضرتك عارف في السودان الأمور يعني الحرب يعني بدأت في وضع أوزرها وبدأت الأمور تستقر ربما، بس موضوع حمى الضمك اللي عامل مشكلة ومقلل وتيرة العودة الطوعية. في أعداد كثيرة جدا بتعود بنفسها بترجع بلدها. نفس الوضع بالنسبة لسوريا، نظام جديد، كل من كان له مشكلة مع النظام السابق نظام الأسد، وفقا للتقرير للأمم المتحدة العام الماضي كان قالوا رجع 1,200,000، أفتكر من إجمالي أفتكر حوالي 7 أو 8 مليون لو الذاكرة ما خانتنيش. فبالتالي استقرار الأوضاع في بلد كانت يعني ممزقة بواسطة الحرب وتغير النظام كان هو السبب في نزوح وهجرة ولجوء العديد ملايين من أبناء الشعب السوري. أعتقد أن دي نقطة كانت مهمة جدا يعني. أيضا يعني ربنا كرم وما فيش حروب جديدة يعني حسن الحظ أن ما فيش جبهات جديدة فتحت مؤخرا تسببت في موجات لجوء جديدة يعني. فأتخيل أن هذا هو السبب يعني. أيضا بالمناسبة تلك الأزمة الاقتصادية اللي بتواجه المفوضية ربما خلت الناس يعني ما تحاولش ان هي تعبر الحدود، ان هي اذا كان في مشاكل بتواجهها بعض الناس فهم ينزحون داخليا داخل بلادهم، لان الخدمات التي كانت تقدم في تقلص مستمر التي كانت تقدمها مفوضية اللاجئين. بل العام الماضي اعلنت المفوضية اغلاق بعض المخيمات في بعض البلدان منها جنوب أفريقيا مثلا للقادمين من زيمبابوي. أيضا أعلنت عن تقليص برامج زي الجي دي بي، برنامج ونهضة العنف ضد المرأة، لأنه لا توجد هناك تمويل كافي، هناك ما يسمى بالفجوة التمويلية. فربما تسبب ذلك في أن يعرض البعض على أنه يعبط حدود دولية للوصول إلى بلد آخر لطلب اللجوء.
0: بخصوص التصعيد في الشرق الأوسط، هل سيؤدي إلى زيادة أخرى في عدد اللاجئين يعني، أو أنه المؤسسات الدولية يمكن أن تحافظ على هذا التوازن؟
4: بالنسبة لسوريا، من عادوا هم الذين ليس لهم مشكلة مع النظام الجديد، أو يعني طبعا أنا أعرف العديد منهم من الموجودين في القاهرة، ورغم الاختلاف الأيديولوجي الحاد بينهم وبين نظام الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، إلا أن هم في كده رسائل محبة أرسلوها للنظام الجديد. لكن الغالبية زي ما بقول لحضرتك، أعتقد أن في حوالي 6 مليون، أنا قلت هم 7 أو 8 مليون، عاد منهم حوالي 1,200,000، الباقي في حالة من التوجس. وبالمناسبة أيضا ما هو نظام الشرع يعني مش يعني هو لديه من الذكاء أن هو يقبل أعداد معينة عشان ما يعني ما يكتلش ناس تكون معرضة لي. فبالتالي بيشجعوا العودة للناس اللي هم مش هيكون فيه مشكلات بينهم يعني. فربما أدى ذلك للحاصل أن حوالي 15% من الناس، فأدى ذلك إلى ثبات عدد اللاجئين. هذا بالنسبة للبنان، هو أتخيل بسبب لأن الضربات الإسرائيلية يعني لن تستمر لفترات طويلة، كما رأينا مثلا في 2006 مثلا المسألة بتستغرق أسابيع مثلا ربما شهور. طبعا نتمنى مخلصين هي تنتهي فأقرب زمان، ولكن ده بس انتقال أو نزوح بسبب الحرب أتخيل يعني.
3: إذن أستاذ أشرف، ما هي مناطق العالم التي ساهمت بشكل أكبر في تحسين الديناميكيات الإيجابية لعام 2025؟
4: نحن تعلمنا منذ زمن طويل أن اللاجئين بالذات معلوماتهم بتصل لبعض بشكل سريع يعني. فبالتالي هؤلاء من جاءوا إلى مصر مثلا و استوطنوا الفترة، ثم رأوا أن حتى الخدمات الأساسية، وده طبعا أنا متابعه كان زمان يعني، أي لاجئ لما كانت الأعداد قليلة، يكفي أن حضرتك تعرف مثلا أن يوم نشوب الحرب في السودان 15 إبريل 2023 كانت أعداد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين بمصر 280,000، منهم 57,000 سوداني فقط. الآن العدد تجاوز المليون، منهم 850,000 سوداني. فبالتالي العدد تزايد عدة يعني تضاعف عدة مرات. أضف إلى ذلك يعني شبه الخدمات التي كان يحصل عليها اللاجئين مسبقا أصبحت شبه معدومة. لا توجد، كان زمان كل أسرة بتاخد مرتب شهري، هذا لا يحدث الآن. يحدث في نطاق ضيق جدا، أتخيل ما لا تجاوز 20% من الحالات، والمبلغ اللي بتحصل عليه الأسرة لا يتجاوز يعني 3000 جنيه على حد أقصى تقدير. 3000 جنيه حضرتك يعني 60 دولار يعني، فال 60 دولار دي يعني ما بتكفيش الأسرة. فبالتالي أعرضت عائلات كتيرة وأشخاص كتير عن عبور الحدود مثلا إلى مصر أو الدول المجاورة. أيضا أضف إلى ذلك كان من المميزات اللي قد يحصل عليها اللاجئ هي إعادة التوطين في بلد ثالث آمن، ودي نهاية دائرة اللجوء، يا إما العودة الطوعية أو الاندماج في بلد اللجوء أو إعادة التوطين. إعادة التوطين إن يذهب الشخص إلى أمريكا، الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو بعض دول أوروبا. الآن هذا الخيار أصبح أعتقد 1 في 1000، فكان زمان النسبة قد تتجاوز 70% من كل من يتم قبوله يتم إعادة توطين، يصبح مواطن أوروبي أو أمريكي أو أسترالي في غضون عدة سنوات، والدولة اللي تستقبله هي. طبعا ده كان يعني غاية المراد من رب العباد لكل لاجئ، تلك هي النهاية السعيدة. هذا أيضا هذا الخيار أصبح في أضيق الحدود في حالات من يواجه مرض ليس له علاج في بلد اللجوء مصر، أو إذا كان لديه مشكلات مع الأمن المصري والأمن المصري طالب بخروجه برا مصر، هذا لا تجاوز 1 في 1000. فبالتالي كل المميزات التي قد يحصل عليها اللاجئ، سواء طبعا كان لاجئ فعلا أو ناس يعني استغلوا الموقف وجم إلى بلد مجاورة، طبعا في مساعدات، طبعا في اكتساب جنسية من دولة من دول الرفاهية، أصبح هذا شبه منعدم. فربما كانت هذه أيضا من العوامل التي جعلت اللاجئين يحجمون عن مسألة عبور الحدود.
0: كيف يغير تغير المناخ والكوارث الطبيعية خارطة تدفقات الهجرة بعيدا عن الأسباب العسكرية والسياسية؟ يعني هناك أسباب إضافية هي المناخ.
4: دعني أستاذنا بس أقول لحضرتك أن كلتا الاتفاقيتين الخاصتين باللجوء، سواء الدولية 1951 اتفاقية جنيف أو اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 1969، كلتاهما لا يشملوا مسألة المناخ أو الكوارث الطبيعية. وبالعكس يعني أنا حضرت أكثر من مرة مؤتمرات لجعل الهجرة المناخية تضاف إلى هذه يعني ميثاق بروتوكول تكميلي للاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء لإشمال مسألة التغيرات المناخية أو التغيرات البيئية، التصحر ضمن أسباب اللجوء المقبولة. لكن طبعا دعني أقول لحضرتك أن الجانب الأوروبي يرفض ذلك بشدة، بل أن هو يتصدى لمثل هذه الاقتراحات، لأن هذه الاقتراحات تؤدي إلى توسع مفهوم اللجوء وتؤدي إلى تدفق مش عايز أقول الملايين يعني، لكن عدة ملايين من أبناء القارة السمراء إلى أوروبا مثلا. فكل من يذهب إلى أوروبا بشكل غير نظامي أو غير شرعي يتم فحص طلبه، هل هو لاجئ، هل تنطبق عليه شروط اللاجئ، هل هو لديه شرعية وجوده كلاجئ أم لا. إذا تم رفضه فيتم إعادته إلى بلده أو طلب أن يغادر إلى بلد ثالث آمن. لكن الهجرة المناخية والتصحر، ودي طبعا شائعة في دول العالم الثالث، هتؤدي إلى فتح بوابة كبيرة، فتح أعداد كبيرة لكي يشملهم قانون اللجوء، وهذا ما ترفضه وتخشاه أوروبا بالذات. الناس زي ما بقول حضرتك يعني هناك ثلاث حلول. الحل الأشمل والأفضل هو أن تتولاهم أو يحصلوا على جنسية دولة من دول الرفاهية، ولكن هذا الحل أصبح يعني شبه منعدم. فبالتالي حتى الأمم المتحدة مفوضية اللاجئين أصبحت تتعامل مع مسألة اللجوء على أنها شيء طارئ. يعني أذكر لحضرتك مثلا أن السوريين من مارس 2011 منذ بدء الأحداث في سوريا حتى الآن يحصلون على في مصر مثلا والدول المجاورة على بطاقة مؤقتة على اعتبار أن الحرب يعني سوف تنتهي قريبا، كذلك الليبيين والعراقيين واليمنيين على اعتبار أن الأمور سوف تتحسن ويعودان. لكن هذا الأمر يعني بالنسبة للسوريين في هناك عودة، ولكن هناك العدد الأكبر زي ما حضرتك ذكرت لازالوا موجودين على الحدود السورية أو خارج الحدود السورية. فبالتالي الدول المضيفة والأمم المتحدة تتمنى من قلبها أن الأمور تكون مؤقتة، ولكن لا، في ناس كتير مش حابة أنها ترجع حتى ولو استقرت الأمور أو تغير النظام. حتى القانون الدولي بيقول كده أن العودة تصبح كيس باي كيس، كيس باي كيس يعني كل حالة على حدة. ربما يعني إن صلحت الأمور في بلادي ولكن أنا نفسيا لا أستطيع العودة إلى بلدي حيث رأيت أهلي مثلا أو أفراد عائلتي يتم قتلهم أو تعذيبهم أمام عيني، فغير قادر على العودة. الأمم المتحدة والأيام منظمة الهجرة الدولية تعمل على تشجيع الناس على العودة الطوعية، لكن لا تستطيع إجبارهم على ذلك.
3: أستاذ أشرف، بالعودة إلى عمل المنظمات، هل الأمم المتحدة قادرة على تغيير عملها والانتقال من تقديم المساعدات إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات؟
4: طيب، المفروض أن طبعا يعني دعني أتحدث عن مصر. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لديها فجوة تمويلية تبلغ 79%. يعني هي الميزانية أعتقد أنها حوالي 140 مليون دولار سنويا، تشمل المصروفات الإدارية والإنفاقات ودعم البرامج المعيشية التي تساعد اللاجئين، ولكن موجود منها أعتقد حوالي 45 مليون إن لم يكن أقل. فالفجوة التمويلية 80%، وطبعا دي مشكلة كبيرة، وده بالمناسبة اللي خلى مفوضية اللاجئين تطالب الحكومة المصرية أن هي تتولى موضوع اللاجئين بنفسها، ولذلك صدر قانون 164 للعام 2024 في 16 من ديسمبر 2024 اللي بموجبه تتشكل لجنة مصرية للتعاطي مع مسألة اللاجئين من الألف إلى الياء بدلا من المفوضية التي سيكون دورها إشرافي فقط. فبالتالي ربما كانت هذه إحدى الحلول. جزء ثاني من سؤال حضرتك، طبعا الأمم المتحدة هي عبارة عن منظومة يعني مش حول متكاملة ولكن متواصلة في تنسيق بينهم وبين بعض. أيضا دعني أذكر حضرتك أن السيد أنطونيو غواتريش الدكتور العام للأمم المتحدة هو سابقا كان المفوض السامي للاجئين، فبالتالي هو نفسه حينما يتخذ قرار في ذهنه مسألة اللاجئين هم من يدفعون ثمن الحروب. ربما كانت هناك المساعي التي تقلل من ذلك، ولكن زي ما بقول لحضرتك مثلا احنا لدينا الحرب في إيران وغزة ولبنان، ربما كان هذا الهدوء النسبي اللي فيه ثلاث حروب مشتعلة فقط في العالم، ربما يعني احنا من كتر الحروب بينا نشوف ان ده يعني ده انجاز ان يكون فيه ثلاث حروب في المنطقة بالنسبة للعالم كمان هم اللي موجودين. فربما طبعا كانت المسألة البحث عن حلول جذرية من أولويات منظمة الأمم المتحدة زي ما حضرتك ذكرت.
0: نعم أستاذ أشرف، يعني العام الماضي كانت الأوضاع متوازنة، ماذا عن العام الحالي؟ ما الذي يحدد اتجاهات اللجوء لعام 2026؟
4: هي الحروب والاقتتال الداخلي، وأيضا مدى الخدمات التي يحصل عليها اللاجئ. يعني في بلدان كثيرة ربما يلجأ كبار السن والفئات المستضعفة من النساء وأطفال إلى أقرب بلد آمن بالنسبة لهم للحصول على المأوى التواجد في مخيم، لأنهم غير قادرين على العمل، بينما الشباب يأتون إلى بلدان بها لاجئون حضريون يقومون في المدينة ويعملون ويبحثون عن فرصة عمل، ومن ثم بعدها يتم إعادة توطينهم في بلد من بلدان العالم الأول. فبالتالي حالة الشخص ومدى استضعافه تؤثر على قراره سواء باللجوء خارج البلاد والبلد التي يلجأ إليها، وأيضا مسألة هل تنزح داخليا أم خارجيا. يعني دولة مثل السودان كان بها مثلا بسبب أزمة دارفور مخيمات في دارفور نفسها للنازحين، ولكن هناك من يفضل الذهاب خوفا من الميليشيات ميليشيات الجنجويد فيعبر الحدود إلى دولة شاد، والطموحين منهم كانوا يأتون إلى مصر حيث كانت برامج إعادة التوطين تعمل بشكل بنسبة عالية، هذه النسبة لم تعد موجودة مثلا. فبالتالي كان الانتقاء وفقا للخدمات والمميزات التي قد يحصل عليها اللاجئ، خاصة كبار السن غير القادرين على العمل، هو يريد فقط مكان به خيمة ويقوم فيها ويحصل على المساعدات الغذائية وأيضا المساعدات العلاجية.
3: كان معنا محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة الأستاذ أشرف ميلاد، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى فلسطين، وسط ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الميدان من استهداف وقصف واعتقال، ابتكرت الطالبتان سهير أبو عكيفان ووسن الدرابيع سترة ذكية للصحفيين تساعد الصحفيين في تقليل نسبة المخاطرة والكشف عن أماكن وجودهم في حال إصابتهم.
3: وتقول الطالبة وسن الدرابيع من مدرسة بنات أمريش لوكالة سبوتنيك:
5: أكلنا بسترة بتكون متميزة عن الستر الصحفي العادية، لأن الستر الصحفي العادية هي عبارة عن درع، يعني درع ظاهري بحمي من الشظايا الظاهرية فقط. أما المجسات الموجودة في الدرع الموجود معنا هو عبارة عن مجسات طبية تعمل على قياس العلامات الحيوية مثل نبضات القلب، تصبع الأكسجين في الدم، درجة الحرارة، بالإضافة إلى نظام الجي بي إس. النظام الجي بي إس بيعمل على تحديد موقع الصحفي بدقة. في حال حدوث أي إصابة للصحفي، النظام بيقوم بإرسال رسالة لجهة المعنية فيها علامات الحيوية وموقع الصحفي حتى يتم إسعافه بأسرع وقت والعثور عليه.
0: من جهتها تقول الطالبة سهير أبو عكيفان لسبوتنيك:
6: لا
5: هدف المشروع نفسه هو حماية الصحفيين داخل الميدان وبنفس الوقت سرعة الاستجابة في الظروف الصعبة. استعنا بمجسات طبية، عندنا بالبداية مجاس استشعار نبضات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ومجاس استشعار درجة حرارة الجسم بما يسمى بمسمار الحرارة، وكمان عندنا وحدة بلوتوث اللي هي CH06، وكمان عندنا اللي هي وحدة اللي هي GPS اللي بتشتغل على النظام العالمي والأقمار الصناعية وخطوط الطول ودوائر العرض.
3: وبدورها تقول مديرة مدرسة بنات إمريش الثانوية عبير دودين لوكالة سبوتنيك:
6: الوزارة طبعا دعمت هذا التوجه وإحنا دعمناه في المنهاج، فأصبح عندنا اللي هي أسلوب التدريس يعتمد على زيادة التفكير الناقد عند الطالبات، إيجاد المشكلات وحل المشكلات، فكانت طبعا فكان هذا المشروع من ضمن المشاريع اللي انبثقت بعد مخيم السيم، وفي مشاريع أخرى بإذن الله طبعا قادمة على الطريق.
0: ويقول الصحفي سامح الطيطي لسبوتنيك:
7: مشروع مهم ويأتي في سياق تعزيز دور الصحفي الفلسطيني ودور الرياديين المبتكرين لمثل هذه المشاريع في ظل افتقار الصحفي الفلسطيني لأدوات الاتصال والتواصل، خصوصا إذا ما كان هناك مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال، وكذلك مثل ما حدث في حرب غزة التي استمرت قرابة العامين ونصف.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي الجزائر انطلقت في العاصمة الجزائرية فعاليات مهرجان السينما الروسية حاملة أحدث الإنتاجات من موسكو إلى الجمهور الجزائري في حدث ثقافي يعكس متانة العلاقات بين الجزائر وروسيا ويبرز دور الفن السابع كجسر للتواصل بين الشعوب.
0: بهذا الخصوص صرح سفير روسيا لدى الجزائر أليكسي سلاماطين لسبوتنيك:
8: نبدأ اليوم أسبوع جديد لأفلام روسية الحديثة المعاصرة للمؤلفين المعروفين في روسيا، وهذه أفلام عن مجالات مختلفة لحياة الروسية وتاريخ لروسيا القديم جد. فحسب رأيي، وأنا متأكد 100% في ذلك، أن مثل هذه الخطوات الثقافية تساعدنا كثير في تطوير تقريب أول شيء مواقف لشعبين الصديقين روسي والجزائري، وفي فتح القلب للشعب الروسي لصديقنا الشعب الجزائري. فعبر ذلك عندنا إمكانيات أن نتقدم أكثر فأكثر تطويرا لعلاقات صناعية في مجالات مختلفة.
3: ومن جهته قال جمال حمدي الذي حضر فيلم افتتاح المهرجان:
9: ولن الفيلم الروسي بالطبع كما قال احنا نعرفه كما الافلام تاع بلدان اخرى، ولكن الفيلم الروسي ماخوذ من الواقع، خاصه هما عندهم الافلام معروفين افلام تاريخيه، واليوم اللي انا الفيلم اللي انا اشوفه فيه هو فيلم تاريخي. روسيا معروفة في الصناعة السينمائية من ناحية الصورة، من ناحية يعني الصناعة عندهم اللمسة خاصة. نعم، وهما والأفلام تاعهم أكثرتها هما عندهم أفلام اجتماعية وتاريخية.
0: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
12: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة مع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات المستمرة في لبنان وسوريا، فضلا عن حالة الاستقطاب الإقليمي التي فرضتها التطورات الأخيرة. ويثير هذا الاتفاق الذي لم تتضح جميع تفاصيله النهائية بعد تساؤلات واسعة حول انعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات القوى الدولية والإقليمية على حساب الحقوق الفلسطينية. كما تطرح التطورات الراهنة أسئلة مهمة حول مستقبل اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل ومواقف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا ومصر وإيران، فضلا عن طبيعة الدور الأمريكي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. لمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا من لندن السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. معالي السفير، وبعد التحية، كيف استقبل الفلسطينيون إعلان الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
13: فلسطين بالعادة منذ انطلاق الثورة إلى غاية الآن نعيش داخل غابة من البنادق، غابة من الديمقراطية، غابة من التباينات السياسية والفكرية حقيقة في اتجاه فرضية تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي حقيقة نعيش حالة من التباين اتجاه هذا الاتفاق، نعيش حالة من الاختلاف في وجهات النظر. منه من يرى حقيقة أن هذا الاتفاق هو يعني قد يخفف هذا التوتر الإقليمي الواضح حقيقة على عدة ساحات، على مستوى غزة ومستوى لبنان ومستوى العراق واليمن وإيران. وبالتالي المنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة الآن عزيزي صبري تعيش حالة من التغيرات الجيوسياسية القائمة، وبالتالي هناك طيار يخشى أن يتحول هذا الملف حقيقة إلى موضوع تسوية أمريكية إيرانية أوسع، وبالتالي يتأثر فيه من ناحية بعض التنظيمات الإسلام سياسي. وبالتالي هذه النقاط حقيقة ننظر إليها تجاه بعض الأبعاد في الأفق السياسي بالموافقة وعدم الموافقة. ولكن بصفة عامة حقيقة هناك إجماع فلسطيني عربي إسلامي على أنه هذا الاتفاق تم حقيقة يوم الجمعة القادم بكل بنود المتفق عليها سيكون لها حقيقة وقع إيجابي اتجاه موضوع كيفية فرض عملية الاستقرار داخل هذه المنطقة.
12: الرئيس عباس كان قد طالب أن يشمل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة، فكيف تعلق على هذا الأمر؟
13: باستمرار السيد الرئيس محمود عباس يعني صاحب وجهة نظر سياسية واضحة المعالم أنه لا يريد حربا عسكرية بقدر ما يريد طاولة مفاوضات وطاولة سلام، وبالتالي هو باستمرار يريد وقف العمليات العسكرية، وقف الإبادة الموجودة في غزة، وقف السرقات للأراضي الفلسطينية، وقف اعتداء المستوطنين اتجاه موضوع الضفة الغربية، وقف السرطانات القائمة من المستوطنات في الضفة الغربية مخطط E1. وبالتالي كل هذه النقاط عزيزي هي من ناحية السلطة الفلسطينية تمثل مشكلة أساسية في حالة الصراع بيننا وبين الجانب الآخر في هذه العملية. وبالتالي أعتقد أن القيادة تنظر إلى فرضية الاستقرار الإقليمي الحقيقي الذي بحاجة إلى النظر إلى القضية الفلسطينية نفسها، لأنه طالما هناك مؤثرات خارجية على القضية الفلسطينية هناك تأثير غير مباشر وهناك على موضوع القضية الفلسطينية وتستغل حقيقة إسرائيل. إسرائيل تحاول حقيقة استغلال الحرب الإيرانية الأمريكية الآن على اعتبار ما تقوم به من سرقات وبناء مستوطنات وأحداث سكنية والهمجية التي يقوم بها المستوطنين في أراضي الضفة الغربية. وبالتالي أيضا هناك نظرة غير مريحة بالنسبة للوضع السياسي الفلسطيني أن القوى الكبرى والقوى العالمية وأمريكا على رأسهم تنظر إلى فرضية الملف الفلسطيني بأنه مستقل تماما عن باقي الملفات، مع أنه كلها مع بعض البعض عزيز هي ملفات مترابطة مع بعض البعض، مركزيتها أساسيتها وضع التشابكي العسكري والسياسي والأمني مرتبط مع القضية الفلسطينية. وبالتالي خروج كل هذه الملفات عن القضية الفلسطينية أعتقد سيكون هناك تأثير سلبي في هذه الفرضية. ما تم حقيقة في الملفات الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية والإيرانية وهكذا، هي مرتبطة حقيقة في الحرب ما بعد غزة، ثم امتدت إلى جنوب لبنان، ثم دخلت الميليشيات العراقية، ثم تدخل الحوثيين، ثم إلى أن وصلنا إلى حالة المواجهة المباشرة الآن ما بين أمريكا من جهة وإسرائيل من جهة تانية. بمعنى أن الشرارة الأساسية في الشرق الأوسط هي شرارة فلسطينية، ولكن تداعيات حقيقة هي تداعيات إقليمية، وبالتالي أعتقد أنه الزلزال الرئيسي انطلق حقيقة من قطاع غزة وليس من اليمن وليس من العراق وليس من أي دولة أخرى. نحن أمام مواجهة حقيقة في عملية تغيير للوضعية العامة لقضية الشرق الأوسط، وبالتالي كل هذه المشاريع لها تأثير على فرضية القضية، وأنه الملف الفلسطيني يجب أن يبقى على رأس الشرعية السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومع الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة.
11: كثير من المراقبين أكدوا أن حكومة نتنياهو غير راضية عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وربما تفعل الكثير لإفشال هذا الاتفاق. فهل يمكن أن يقوم نتنياهو بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية بسبب هذا الاتفاق؟
13: علينا الحذر حقيقة، علينا الانتباه جيدا من فرضية نتنياهو وكرسي الحكم والليكود واليمين المتطرف. هذه حكومة عزيزي لأول مرة منذ إنشاء دولة ما يسمى بإسرائيل لدي 30 وزير، 24 وزير منهم حقيقة هو يمين متطرف، وبالتالي هو يتبع حقيقة إلى فرضية الاحتمال الواقعي بأنه توجد مشاكل وتوجد قضايا، وبالتالي لا يريد لا سلم ولا استسلام في هذه الفرضية. نتنياهو معني تماما أن يذهب مباشرة إلى الانتخابات التشريعية تحت فرضية المعركة وتحت فرضية الحرب، أنه المعركة والحرب عزيز الصبر هي التي تعطي لي نتنياهو غطاء قانونيا بعدم الدخول للمحاكم الداخلية وعدم الاهتمام بالقضايا الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وما تقوم به. وبالتالي ليس من الضرورة هدف معاقبة الفلسطينيين بقدر ما هو وجود هامش من الحرية لنتنياهو في البقاء سياسيا على كرسي الحكم. الآن هو يعتبر أنه الاتفاق يريد أن يقيد من حرية حركة إسرائيل اتجاه لبنان أو اتجاه إيران أو اتجاه غزة، وبالتالي هو يسعى جاهدا الآن، وهذا ما سوف نراه قريبا جدا حقيقة، إلى توسيع عملياته في غزة إن استطاعت أمريكا تفرض عليه حقيقة حالة من الهدوء النسبي مع جنوب لبنان. جنوب لبنان كان عبارة عن 5 نقاط استراتيجية عسكرية أمنية، الآن يتجاوز 30 نقطة عسكرية في هذا الموضوع. 2 يعني سيقوم بعمليات إجرائية في غزة، سيقوم بعمليات إجرائية في الضفة الغربية، سيفرض وقائع جديدة في القدس. هذه كلها ملفات هو معني تماما بأن يجعل المنطقة تعيش تحت فرضية الزلزال وتحت فرضية البركان الموجود. قدرات نتنياهو في هذا الموضوع ليست كاملة بقدر ما هي جزئية في هذا الموضوع، ولكن أبرز أدواته سيكون زي ما قلت حضرتك هذه النقاط المتسارعة مع العمل الاستخباراتي الذي سوف يعطي حقيقة نوعا من فرضيات وجود مشاكل بينه وبين ترامب، وبالتالي سينقل أيضا هذا الخلاف للساحة الأمريكية على مستوى اللوبي الصهيوني، على مستوى الكونغرس، على مستوى الإعلام، وبالتالي كل هذه النقاط تعطيه أنه قد يخرج في النهاية إلى أن يتحرك اتجاه لبنان أو اتجاه غزة والضفة الغربية منفرد، وقد يقوم أيضا مضربات اتجاه إيران تحت حجج، وهي أعتقد أن هذه النقاط جدا خطيرة إن لم ينتبه إليها ترامب في يوم الجمعة القادم. أما بعد يوم الجمعة القادم أعتقد أننا سندخل في مشاكل أخرى جديدة.
11: سعد، سفير إيران قالت إن الاتفاق يشمل وقف الحرب على لبنان، لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من إسرائيل، فهل هذا يؤكد نظرية رغبة نتنياهو في إفشال هذا الاتفاق؟
13: سيبقى كذا نتنياهو عزيز الصبر، لن يقبل مطلقا نتنياهو بأن يعيش حالة من الثانوية وأن يوضع على الرف بما معناها. يعني ترامب الآن علنا لأول مرة في تاريخ التحالف الأمريكي المحوري مع إسرائيل، هناك انتقادات لازعة حقيقة موجهة من ترامب، موجهة من الديمقراطيين، موجهة من بعض الجمهوريين اتجاه إسرائيل، وبالتالي يعتبر أن السلوك الإسرائيلي أو بين قوسين سلوك نتنياهو سلوك خارج عن دائرة العمل الدبلوماسي في التحالف بينهما. أيضا هذه النقطة يجب علينا أن ننظر إليها نظرة قوية تجاه فرضية السيطرة على القرارات السياسية والدبلوماسية. هل أمريكا ستحمي حقيقة الاتفاق القائم الذي سيتم توقيعه عمليا يوم الجمعة في سويسرا أم لا؟ نحن ننظر حقيقة إلى أنه سيكون هناك في دور إيراني مميز عما كان سابقا. السابق كانت حقيقة الدور الإيراني واضح المعالم ولكنه غير شرعي. أعتقد ما بعد الاتفاقية سيكون هناك بعض النقاط الأساسية والضغط السياسي الأقصى تجاه موضوع تسوية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وفي الوضع الإقليمي. أعتقد أنه هناك سؤال جدا خطير أنه هل هذه الهدنة ستكون مؤقتة وبالتالي تضع نتنياهو خارج الإطار أم ستكون بداية لنظام إقليمي جديد؟ دعنا نرى في هذه النقطة لأن نحن نقبل.
14: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إنه يتبنى مع نتنياهو سياسة بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، فهل يمكن لترامب أن يغير من هذه القناعات؟
13: لا، يعني إسرائيل منذ أن أنشئت عزيز الصبر وتعيش حالة من الفرضية العقائدية الأمنية القائمة وهي إبعاد أي تهديد أمني عسكري عن حدود الإسرائيلية، ومنذ أن أنشئت هذه الدولة لهذه اللحظة سواء مع جمهورية مصر العربية ما قبل كامب ديفيد عن ما بعد كامب ديفيد، سواء مع اتفاقية عرابة في الأردن آسف، سواء مع اللبنانيين، سواء مع حزب الله، سواء مع حماس، سواء مع السلطة، هي ما زالت تعيش حالة الوهم بخلق مناطق عازلة مع كيانية هذه الدولة. هذا الموضوع لن يكون له حقيقة قوة تأثيرية على ترامب. ترامب هو زعيم العالم، ترامب يستطيع حقيقة أن يكون لديه قدرة على التأثير في أربع نقاط كتير مهمات. أولا حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل حجم مخيف يا عزيز الصبري، وانت يمكن لاحظت منذ ما بعد 7 أكتوبر لهذه اللحظة كم من الطائرات وكم من الجسر الجوي الذي وجه من أمريكا إلى إسرائيل. اثنين، يستطيع ترامب حقيقة أن يؤثر في نوعية الأسلحة والذخائر، بمعنى أنه لا ممكن يوقف هذه السلاح كما تم في عهد بايدن في هذا الموضوع. النقطة الثالثة، لا تنسى الغطاء السياسي والدبلوماسي، يعني أمريكا هي سيادة الموقف اتجاه مجلس الأمن والفيتو وما لها من تأثيرات حقيقة على كثير من الدول الصغيرة إن أردنا أن نقوله. بالتالي أيضا لترامب كثير من المواقف في المؤسسات الإنسانية، حقوق الإنسان والمناخ وما شابه، كل هذه النقاط قد تترك أثر على إسرائيل إذا اعتبرت واشنطن أنه بقاء في هذه المنطقة جدا مهم، وبالتالي على إسرائيل الخروج من فرضية تهديد الاتفاق أو الاستقرار الإقليمي. ولكن هل نحن سنكون حقيقة أمام فرضية انسحاب كامل من إسرائيل؟ يعني أعتقد أن الصورة ستكون معقدة تجاه 3-4 نقاط في هذا الموضوع. النقطة الأولى، غزة لن تسمح إسرائيل لنفسها أن ترجع إلى ما كانت عليه ما قبل 7 أكتوبر. هذه نقطة كتير مهمة بالنسبة لهذا الموضوع. جزء كبير منهم ترفض، من المؤسسة الأمنية بالمناسبة، ترفض تماما فرضية أن تعود غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر. أيضا بالنسبة لجنوب لبنان قد تكون يعني أقل تعصبا في هذا الموضوع وأكثر قابلية التفاوض إذا وجدت حقيقة ضمانات دولية، وجد دور للجيش اللبناني، ووجد حقيقة أنه في ترتيبات دولية مراقبة على اليونيفيل الموجودة وما شابه. وهنا تستطيع واشنطن حقيقة أن تقنع إسرائيل بالموافقة على الانسحاب. النقطة الأخيرة، الوضع في سوريا أيضا ما بعد سرقة الأراضي هناك اختلاف من ناحية أنه إسرائيل لا تنظر إلى سوريا إلا أنها عبارة عن ممر بري للنفوذ الإيراني وثقل الأسلحة التي تنتقل من إلى، وبالتالي كل ما تقوم به حقيقة إسرائيل هو عبارة عن سرقة للأراضي تحت حجج واهية أمنية. 1220 كيلومتر مربع تم سرقتها من غزة ومن سوريا ومن لبنان. هل هذه ستكون هي أساس صياغة قواعد اشتباك بين الجهات الثلاثة مع إسرائيل أم لا؟ أعتقد أنه إذا نجح الاتفاق يجب أن يكون هناك نفوذ قوي لترامب على نتنياهو في تنفيذ هذا الاتفاق، وأن تكون أمريكا الحليف الأكثر والأقوى تأثيرا في ذلك، ولكنها في مصالحها الاستراتيجية عليها تقف وقفة قوية أمام إسرائيل في هذا المجال.
14: لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد انتقد إيران وقال إنها أضرت بالقضية الفلسطينية بالاتفاق مع فصيل محدد دون التنسيق مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فكيف تعلق على هذا الأمر؟
13: تاريخيا حقيقة يعني سيسجل التاريخ أن الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبين قوسين الشهيد القائد أبو عمار كان له فضل كبير جدا على الثورة الخمينية لغاية 1978. كان جميع يعني قادة الثورة الخمينية قد تم تدريبهم عسكريا في معسكرات الثورة الفلسطينية، وبالتالي لها دور وله فضل على الثورة الخمينية. ولكن عندما أصبح هناك في هجوم على البيت العربي بين قوسين على موضوع العراق، يعني أبو عمار كان له موقف وهو يجب أن يعالج هذه القضايا داخل البيت العربي جامعة الدول العربية، ومن هنا بدأ الخلاف بيننا وبين النظام الإيراني في هذا الموضوع. نحن يعني عمقنا هو البيت العربي وليس البيت الإيراني وليس البيت الدولي، البيت العربي هو عمق القضية الفلسطينية، بمعنى لا فرق بين المصري والفلسطيني واللبناني والعراقي. نحن أخوة حقيقي أستاذ صبري في هذا المجال، ولن نختلف لا اقليميا ولا دينيا ولا عادات ولا تقاليد، الا بعض خلينا نسميها باللغه العاميه شويه ابهارات في هذا الموضوع. السلطه الوطنيه الفلسطينيه، السيد الرئيس محمود عباس له نهج سياسي فلسطيني واضح لا غبار عليه، هو يريد الان ان يخرج من المقاومه المسلحه الى المقاومه الشعبيه. هذه المقاومه الشعبيه اثبتت حقيقه ما الدبلوماسيه الدوليه الشعبيه أنها أكثر نجاح وأكثر تأثير على الرأي العام. نحن لدينا حقيقة أستاذ صبري الآن رأي عام دولي قوي جدا في دعم القضية الفلسطينية. إذا بالأوروبا حقيقة ستجد أنه هذا الدعم الذي موجه إلى منظمة الحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني لم نكن نحن به، نحن كدبلوماسيين ننطلق في دول العالم. يعني الآن حقيقة أينما تذهب ستجد فري بلسطين فري بلسطين فري بلسطين، جملة أصبحت عبارة عن نغمة موسيقية عن جميع الشباب. الجامعات الأوروبية والأمريكية السورالية الكندية لا تأثير، وبالتالي السيد محمود عباسي أعتقد هو ما زال مصمم هذا الموضوع وينطلق من فرضية أن ميم تافه منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما تقوم به حقيقة إيران هو تعميق لهذا الانقسام. يعني حتى نكون واضح جدا، إيران من ساعدت حماس، إيران من ساعدت الجهاد، إيران من ساعدت فرضية الإمارة الإسلامية سواء في غزة أو في مصر أو في الأردن أو الأخرو. إيران معنية حقيقة أن تطرح روايات كثيرة متباينة ومختلفة عن الفكر العربي العام، بمعنى إيران تقول أنه دعمها موجه للمقاومة المسلحة بينما السلطة تريد المسار المفاوضات هي والأنظمة العربية. أنا لا أريد عمليا أن أعترف بذلك، أريد أن أدعم المنظمة. إذا أنت تدخل في الشؤون الداخلية للأمة العربية والإسلامية، لا يوجد حقيقة في هذا الموضوع إلا انتقاد واضح وأساسي للسيد محمود عباس اتجاه هذا النظام الإيراني، على اعتبار أنه أي حركة تحرر تواجه بصعوبة أو تواجه صعوبة حقيقة في فرضية قرار عندما يكون هذا القرار موزع في الاختلاف في المواقف السياسية في العلاقات الإقليمية في إدارة الحرب والسلم. وهنا هذه القدرة ستكون أضعف مما لو كانت موحدة في هذا الموضوع. ولكن هل فعلا إيران لا تأثير مباشر على القضية الفلسطينية؟ بنسبة كبيرة أؤكد لك هذا الموضوع موجود. ولكن أيضا لا تنسى عزيز صبري أنه هناك لدينا خلافات داخلية فلسطينية متباينة في فرضية الطريق إلى القدس. هناك حقيقة نتائج انتخابات 2006 وما قدمها السيد محمود عباس كواجهة ديمقراطية بين قوسين، حقيقة نحن كثير خسرنا من وراء هذا الموضوع. هناك صراع على كراسة السلطة وهذه النقطة المأساوية التي يعيش الإنسان. هناك التداخلات الإقليمية المتعددة ما بعد الربيع العربي الكذاب. هناك أيضا السياسات الإسرائيلية والأمريكية الموجودة. هناك فوارق، هناك يعني قد نتفق على سبيل المثال أن هناك في قواسم مشتركة ما بين إيران وبين السلطة وما بين الدول العربية، مصر، الأردن، دول الطوخ وهكذا، ولكن في فرضية المواجهة.
14: سعد السفير، من المعروف أن الحرب الأولى بين إسرائيل وإيران كانت على خلفية الحرب على غزة والدعم الإيراني لمحور المقاومة، والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لم يكتمل بعد، فهل يمكن أن يتم تحييد إيران ضمن الاتفاق وهو أحد شروط إسرائيل الرئيسية لعدم عودة الحرب؟
13: هناك فرق حقيقي بين التحييد وبين التخليص. يعني عملية التحييد أنا في رأيي في رابع المستحيل على اعتبار أنه المجتمع العربي لديه حقيقة طوائف دينية، هناك طائفة شيعة متمثلة حقيقة بالبعد السياسي مع النظام الإيراني، وبالتالي عملية أنه أنت تحيد إيران بصفة كاملة عن هذا الموضوع يعني أعتقد أنه هي ستكون صعبة جدا في هذا الموضوع. دورنا العسكري الإقليمي قد يكون قد يمكن ضبطه، قد يمكن طرحه بفكرة النقاش، بمعنى أنه إسرائيل تريد وقف البرنامج النووي، تريد تقييد الصواريخ، تريد تقييد النفوذ الإقليمي، ولكن التسريبات حول هذا الاتفاق بتقول لك لا، في اتفاقات أخرى غير متفق عليها ما بين واشنطن وبين إيران، وبالتالي صعوبة تحييد إيران في هذا الموضوع بأنها ليست مجرد دولة تدعم حلفائها في الخارج. إيران أصبحت لاعب مباشر حقيقة في 4-5 ملفات، ملف لبنان جدا مهم وجدا خطير، ملف غزة حماس والجهاد جدا مهم وجدا خطير، ملف العراق الميليشيات العراقية، ملف سوريا أيضا ما زال حتى الآن له بصمات سلبية على الساحة السورية، ملف الحوثيين في اليمن. هذه العقد الأساسية الموجودة أعتقد ستجعل من تحييد إيران فرضية سلبية جدا. إذا تم الاتفاق بهذه الطريقة أعتقد أنه سنخرج من دائرة أنه قد يتم تقليص إيران وليس تحييد إيران، لن يكون عملية تحييد إيران. نعم.
14: إذن كيف ترى نتائج هذه الحرب على ما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية والتي أضرت كثيرا بالقضايا الفلسطينية بكل تأكيد؟
13: شوف، دعنا نكون واضحين حقيقة بهذه الفرضية، هناك فرق شاسع ما بين السابع من أكتوبر، ما قبل السابع من أكتوبر عن ما بعد السابع من أكتوبر. ما قبل السابع من أكتوبر كان هناك حالة من الترهل في الفرضية العربية اتجاه عملية التطبيع واتجاه موضوع الاتفاقات الإبراهيمية، وأعتقد أنه يعني الرئيس الوحيد على الكرة الأرضية الذي استطاع أن يواجه ترامب في هذا الموضوع كان السيد محمود عباس عندما رفض رفضا مطلقا فرضية الاتفاقات الإبراهيمية، وبالتالي كان هناك في يعني إمكانية بناء نظام إقليمي جديد بين النظام بين الكيان الإسرائيلي وبين الدول العربية مع إدارة القضية الفلسطينية أو تأجيلها ووضع على الرف كما نسميها. ولكن الحرب حقيقة التي تمت ما بعد 7 من أكتوبر، وهنا حقيقة لا يسعني في هذه النقطة إلا أن نقدم جليل تقديرنا لشهداء الشعب الفلسطيني وللثورة الفلسطينية وللقدرة لهذا الشعب على الصمود والتصدي في هذا الموضوع، وليس القدرة لأي تنظيم كان. حتى نكون واضحين وصريحين في هذه المجال أستاذ صبري، لا يوجد أي فضل لأي تنظيم على موضوع صمود الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عانى الويلات، عانى الإبادة، عانى الدمار، عانى كل ما يتعلق بأبعاد إنسانية الشعب الفلسطيني عانى فيها. ما قبل الحرب حقيقة يختلف عن ما بعد الحرب. ما قبل الحرب كان الحديث عن ممرات تجارية، عن تكنولوجيا، عن تعاون أمني، عن احتمالية انضمام السعودية. الآن بعد الحرب اختلفت الفرضية، أصبحت القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي والرئيسي مع البعض العربي والبعض الدولي. يعني أصبح لدينا واضحة المعالم حقيقة أنه لا بديل ولا يستطيع أي كان أن يبعد القضية الفلسطينية عن محور العلاقات ومحور التطبيع ومحور التطبيع ما بين السعودية وبين باقي الدول أو إسرائيل. ناسب جدا. لذلك نستطيع أن نقول أنه الحرب عادت ربط الاستقرار الإقليمي بالملف الفلسطيني بعد محاولة من الزمن في من أجل فصله، ولكن إذا درنا حقيقة النص ما بين ما هو موجود في اتفاقات إبراهيمية عن ما بعد ما هو موجود الآن، نستطيع أن نقول أن سيد الموقف في هذا الموضوع المملكة العربية السعودية لأنها تملك حقيقة مفتاح الميداني والإنساني والسياسي في هذا المجال، خصوصا أنها تقود رأس الحربة في دول الخليج. نعم.
14: مراقبون قالوا إن موقف السعودية سوف يختلف تماما عما قبل الحرب من قضية التطبيع مع إسرائيل بعكس الإمارات والبحرين، كيف ترى ذلك؟
13: يعني عزيز الصبر، أرجو التركيز والانتباه حقيقة، لأننا نتحدث عن دولة عميقة، دولة قوية، دولة ذات أبعاد إسلامية جدا العالم أجمع بصفة عامة ينظر للحرمين الشريفين، ينظر للمتي، ينظر للمسجد النبوي الشريف، ينظر لهذه الدولة القوية اقتصاديا مستوى الطاقة والنفط. وبالتالي عندما نتحدث عن السعودية نتحدث عن وزن السياسي الخليجي القوي في العالم العربي، وبالتالي لا نستطيع أن نقول السعودية تقبل بهذه الفرضية دون ربط فرضية التطبيع مع الدولة الفلسطينية. وهذا ما نراه حقيقة كخطوة ملموسة بمعايير واضحة المعالم مع التحالف الجديد السعودي الفرنسي بالدعم المصري من أجل إيجاد صيغة حل الدولتين. الحرب ما قبل الحرب كانت هناك في ضمانات أمنية، في تعاون نووي مدني، في ترتيبات إقليمية، في شروط اقتصادية والآخره مع موضوع التطبيع بين السعودية وإسرائيل. طبعا هذا كان

0: القومي بعهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر وبعد ذلك القادة العظام من الأمة العربية والإسلامية. هي فكرة جميلة جدا للمواطن العربي والمواطن القومي للنظر حقيقة لكيفية أن نكون بيت واحد وقلب واحد حقيقة. ولكن هذه الفكرة في الأوساط السياسية أصبح لها كثير من المعوقات، كثير من العقبات الموجودة. الفكرة جذابة وجميلة جدا لو قدرنا نجيب الأربع دول هذول على رأس الأمة العربية والإسلامية، سنجد أنه لهم وهج كبير جدا. عندك لا يعني ما يقال من أكثر من 350 إلى 400 مليون عدد السكان هناك. عندك غالبية الممرات البحرية، باب المندب، مضيق هرمز، قناة السويس، الفسفور، كل هذه النقاط عزيزي لا تأثير على الاقتصاد الدولي. وبالتالي هذه النقطة كثير مهمة، نقل الثقة الاقتصادي والطاقة الهائلة الموجودة. الجيوش الكبيرة، الجيش المصري هو الجيش الذي له بصمة حقيقة أمام الكيان الصهيوني، الجيش أيضا الإيراني، الجيش التركي، القوة الاقتصادية السعودية، كل هذه لها مؤثرات في إيجاد تأثير مباشر على الملفات في الشرق الأوسط.
1: سعد سفير، بالتأكيد حضرتك تتابع وكالة سبوتنيك وتغطيتها للقضية الفلسطينية والتوترات والأحداث في المنطقة، وكذلك تتابع الإعلام الغربي، فما الذي يميز سبوتنيك برأيك؟
0: عندما تعرفت على قناتكم جميلة حقيقة، يعني كنت مبهور من اسم سبوتنيك، ولكن عندما تعمقت في التواصل مع هذه القناة الرائعة شعرت أن هذه حقيقة قناة موضوعية بعيدة عن العاطفة، بعيدة عن حقيقة التحيز في هذا المجال أو مع هذه الدولة العظمى أو مع بعض الدول الأخرى. أنا أرى حقيقة أنه لا، لهذه المحطة سيكون إن شاء الله بصماتها القوية جدا في نشر الرسالة ونشر فرضية الرأي العام أمام العالم أجمع، حتى يكون لها بصمة جميلة في هذا الموضوع. أتمنى حقيقة لسبوتنيك التوفيق، كل التوفيق في نشر الرسالة بسلم وسلام وأمن وأمان.
1: السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، كنت ضيفا كريما علينا من لندن، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نناقش الصين تمنح أول ترخيص تجاري لشرائح الدماغ الذكية، والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة لصحة الأمعاء. في إنجاز تاريخي يضع الصين في صدارة السباق العالمي لواجهات الدماغ الحاسوب، منحت الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية أول ترخيص تجاري في العالم لزراعة شريحة دماغية، وهو جهاز نيو الذي طورته شركة نيوراماتريكس الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة سينغهوا. تم زرع الجهاز حتى الآن في 21 مريضاً ضمن التجارب السريرية، ويتميز الجهاز الصيني بتصميم أقل تدخلاً جراحياً، حيث يتم تثبيت 8 مستشعرات فوق الطبقة الواقية للدماغ خلال عملية جراحية تستغرق 90 دقيقة فقط دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، وذلك خلافاً لشريحة نيورالينك الأمريكية التي تعتمد على إدخال خيوط دقيقة داخل نسيج الدماغ. يسمح هذا الجهاز للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي، يسمح لهم بالتحكم في أجهزة المساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية وتحريك الأيدي والإمساك بالأشياء ورفع الأكواب عن طريق التفكير فقط من خلال تحليل الشريحة الجديدة للإشارات

0: العصبية بشكل لحظي. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة خبير الذكاء الاصطناعي المهندس شاكر الجمل. أهلا بك معنا، وبداية لو تحدثنا عن شريحة الدماغ الصينية الجديدة نيو التي تنافس نيورالينك، وما الذي يميزها عن التقنيات السابقة؟
1: تحياتي فندم لحضرتك وتحياتي لمشاهدين حضرتك الكرام. يعني خلينا الأول نتكلم عن الشريحة الخاصة بإيلون ماسك، وبعد كده هنبدأ إن احنا نقارن بينها وبين الشريحة الصينية. يعني الشريحة الخاصة بالنيورالينك اللي هي اللي عملها إيلون ماسك، ماسك قال إن احنا هنزرع في عقول البشر شرائح سبرانية هتعطيهم قوة خارقة في للشخص اللي هو مريض، الشخص اللي هو المشلول هيبدأ إن هو يمشي، والشخص اللي هو أعمى هيبدأ إن هو يبصر أو هيبدأ إن هو يشوف بصفة عامة، والشخص اللي هو أخرس هيبدأ إن هو يتكلم. فطبعا يعني الموضوع في مقارنة بين الشركة الأمريكية الخاصة بإيلون ماسك وهي نيورالينك والشركة الصينية وهي NEO. طبعا الشركتين طبعا هم عاملين طفرة كبيرة جدا، ولكن تعالي نتكلم النهاردة على المقارنة الخاصة بين الشركة الخاصة الصينية والشركة الخاصة بنيورالينك وهي الخاصة بإيلون ماسك. النهاردة إيلون ماسك بيبدأ أن هو يعمل عملية داخل المخ نفسه عشان يبدأ يعمل الشريحة الدماغية علشان تبدأ تشتغل أعلى نسبيا، تبدأ تشتغل بقدرة عالية جدا، تبدأ تشتغل بطريقة أسرع، تبدأ تشتغل بألاف الإشارات أكثر من الشريحة الصينية. ولكن الشريحة الخاصة بالنيورالينك هي أصعب شوية، بتحتاج لي روبوت جراحة دقيق جدا، لأن الشريحة دي لو اتزرعت بطريقة خاطئة هيحصل مشاكل كبيرة جدا داخل الدماغ، ممكن الإنسان نفسه يموت. فالتجارب لسه شغالة على هذه الشريحة، في تجارب يعني سارية في الفترة الحالية، تجارب متقدمة جدا بيستخدم روبوتات في زرع هذه الشرائح. هي تعتبر النيورالينك هي أبطأ بسبب القيود الطبية، بيبدأ يدمج الإنسان مع الذكاء الاصطناعي، بيعمل ميكس بينهم الاثنين ويوسع في القدرات الخاصة بالعملية البشرية. دي المقارنة بين الشريحة الخاصة بالنيورالينك. طيب تعالي كده نتكلم على الشريحة الصينية المدعومة من خلال الحكومة الصينية أو الجهة البحثية الخاصة به الصين في الفترة الحالية. هنلاقي إن الشركة الصينية النهاردة اللي هي الـ NEO بدأت إن هي تعمل طفرة كبيرة جدا، وبدأت إن هي تشتغل بطرق سهلة جدا من خلال فريق بحثي، فريق قوي صيني. الشريحة دي بيبدأ إن هي تشتغل فوق الغشاء الوقي للمخ من فوق، فهي طبعا مش هتبقى معقدة زي الشريحة الخاصة بالنيورالينك، لأن الشريحة الخاصة بالنيورالينك بتتزرع داخل الدماغ، لكن دي فوق الغشاء الواقي للمخ، بتبقى فوق الدماغ. تمام كده. الشريحة الصينية هنا الـ NEO بتبدأ ان هي اقل نسبيا في عملية الخطر، ما فيش فيها اي مشكلة، متوسطة جدا في الاستجابات. ولكن الـ NEO النهاردة بتشتغل على هي أبطأ، تعتبر قليلا من نيورالينك، ولكن هي تعتبر أقل مئات الإشارات من برضو نيورالينك، لأن لو جينا نشوف نيورالينك لها أكبر في آلاف الإشارات لأنها بتتزرع داخل المخ، فبتبدأ تعتمد اعتماد كامل على الإشارات الحسية والإشارات السمعية والإشارات الحركية وجميع الإشارات اللي موجودة داخل الجسم. لكن NEO الصينية تعتبر أقل من النيورالينك.
0: بالحديث عن دعم الحكومة الصينية، كيف وصلت الصين إلى مرحلة الموافقة التجارية لشريحة نيو قبل نيورالينك، رغم أن الأخيرة بدأت التجارب البشرية مبكرا؟
1: يعني بحيي حضرتك على السؤال ده، لأن الشركة الصينية النهاردة مدعومة من جهات بحثية وجهات حكومية، فتعمل تجارب كبيرة جدا، وزي ما قلت حضرتك أن الشريحة دي أصلا فوق الغشاء الواقي للمخ، لكن نيورالينك داخل المخ في الزرع جوه داخل المخ فبتحتاج لعملية جراحية معقدة، عملية جراحية كبيرة جدا، فده الفرق بينهم. عشان كده الشركة الصينية بدأت تشتغل أسرع من نيورالينك لأنها أقل تدخل جراحي، ما فيش فيها تدخل جراحي، التدخل الجراحي فيها بسيط جدا نسبيا، يعتبر لتثبيت الشريحة فقط. لكن نيورالينك هنا بتحتاج عملية كاملة داخل المخ عشان تتزرع داخل الخلايا الخاصة بالمخ. فعلشان كده اتوافق عليها يعني على طول عن النيورالينك. الشريحه الصينيه كمان ال NEO اسهل في عمليه التنفيذ، ما بتحتاجش لمجهود، ما بتحتاجش لروبوت ان هو يعمل العمليه، لان العمليه مش معقده، العمليه سهله خالص، فممكن طبيب بشري يقدر يعمل عمليه ويعملها بطريقه دقيقه جدا، لان زي ما قلت لحضرتك هي سهله جدا في انشاء هذه العمليه واقل خطوره من نيورالينك. الشريحه الصينيه كمان يا فندم بتستخدم او استخدامها طبي تجاري محدود معتمد في الصين في الفتره الحاليه، بدا الاعتماد الرسمي ليه. الشريحه الصينيه كمان بتستخدم في عمليه سرعه وسهوله زراعه الموافقات الخاصه بكين بصفه عامه. الشريحه الصينيه كمان بتعالج الانتحالات الطبيه العصبيه، وبتركز اكتر يا فانتم الشريحه الصينيه على الشلل وفقدان الحركه. يعني لو جينا نقارن بين نيورالينك ونقارن بين الشريحه الصينيه، هنجد ان الشريحه الصينيه بتعالج وتؤكد تماما على علاج او انتحالات الطبيه العصبيه زي الشلل. طيب لو جينا نقارن ونلاقي الشريحه اللي هي خاصه بنيورالينك اللي عملها ايلون ماسك، هنلاقي ان ايلون ماسك بيعتمد اعتماد اساسي على الحركه السبرانيه اللي بتبدا تشتغل بقى في الشخص المشلول، الشخص اللي ما بيقدرش يشوف ببصره، الشخص اللي هو الاخرس، ففيها اكتر من حاجه، ولكن طبيا هي اكثر خطوره، ولكن العمليه الصينيه هي اقل خطوره من الشريحه الامريكيه اللي هي الخاصه بإيلون ماسك.
0: لكن هذه الشريحه خارجيه كما تفضلت مهندس شاكر، كيف تعمل الشريحة إذن في ترجمة الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية مثل التحكم في ذراع روبوتية أو كتابة النصوص أو غيرها؟
1: هو ده سؤال مهم جدا. الشريحة الصينية هنا هنلاقي زي ما قلت لحضرتك إن هي الجراحة بتاعتها أبسط، مخاطرها أقل، اعتمادها التجاري أسرع، التكلفة بتاعها أو تكلفة التشغيل بتاعتها يعني متوقعة أقل جدا، إمكانية انتشارها أوسع، فبتبدأ تشتغل بطرق سهلة جدا في الزراعة ويدوبك هي بتثبت فقط. أما نيورالينك لا، هي لها دقة طبعا عالية لو نجحت، قراءة الأفكار، إشارات المخ بتشتغل من خلال الإشارات الخاصة بالمخ، التحكم أفضل في الأجهزة والكمبيوتر، إمكانية مستقبلية أكبر للتواصل بين الدماغ والذكاء الاصطناعي، وخصوصا بقى اللي بيعمل عملية هو روبوت، مش تدخل بشري، هو روبوت بيبدأ، روبوت جراحي أو دكتور روبوت جراحي بيبدأ يعمل العملية المتطورة. لو جينا نتكلم على السهولة والخطورة، هنجد أن الشريحة الصينية هي تعتبر سهلة التنفيذ من الشريحة الأمريكية. الشريحة الصينية الـ NEO هي الأسهل في عملية التنفيذ حاليا في الفترة الحالية، عشان كده وافقوا عليها بسرعة وقدروا يعملوا عليها تجارب كتيرة جدا، والموضوع ما خدش حاجة زي النيورالينك. الشريحة الصينية بأسهل في الحصول على الموافقات الطبية، مناسبة لعدد كبير من المستشفيات، مناسبة لعدد كبير من الأطباء البشريين. الشريحة الصينية كمان يا فندم التكلفة بتاعتها، تكلفة التشغيل تعتبر متوقعة أقل جدا من النيورالينك. النهاردة الأكثر خطورة هي نيورالينك، لأن النيورالينك النهاردة ما ينفعش يكون فيها غلطة. نيورالينك النهاردة هو روبوت هو بيبدأ إن هو يشتغل في العملية، والعملية يا تنجح يا للأسف بيتم فشل العملية، فأكثر هي تعتبر خطورة، لأن بيتعمل بنج كامل للمريض أو الشخص نفسه اللي بيدخل هذه العملية، وهي تعتبر أكثر خطورة من الشريحة الصينية، لأنها بتدخل يعني داخل أنسجة المخ نفسه، أنسجة المخ مباشرة. يعتبر الاثنين متساويين، ولكن تقريبا في المخاطر السبرانية تعتبر الشريحة النيورالينك هي تعتبر أخطر شوية من الشريحة الصينية، لأن الخطر الحقيقي في الاتصال اللاسلكي، تخزين بيانات الدماغ، تحديثات البرمجيات، سرعة التلاعب، الإشارات العصبية، كل ده بيأثر. طيب السؤال بقى هنا يا فندم، وده اللي لسه يعني هنشوفه في الفترة يعني القادمة، ماذا لو حصل عملية هاكينج على هذه الشريحة؟ ماذا يحدث؟ يعني ان النهاردة الشريحة حد قدر يعمل عليها هاكينج ويتحكم في الشخص، دي الكارثة الكبيرة بقى اللي ممكن تحصل في الفترة الحالية. فمن خلال التجارب في الفترة القادمة هنبدأ ان احنا نشوف ده وايه اللي هيبدأ يحصل في الفترة القادمة.
0: إذن ما هي الفئات المستهدفة الأولى للشريحة الصينية الجديدة؟
1: هم الأكثر عرضة لعملية الشلل الحرفي، الناس اللي هي ما بتقدرش تتحرك، اللي عندهم ضمور في الجسم بسبب قلة الحركة، اللي بيكون عندهم مرض عصبي خطير جدا بيؤثر عليهم ويسبب شلل في الجسم وفقدان الحركة. فبيبدأوا يعني الشخص نفسه بيتم معالجته من خلال هذه الشريحة الخاصة الصينية.
0: مهندس شاكر، ما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير هذا النوع من الشرائح؟
1: يعني النهاردة دور الذكاء الاصطناعي بقى كامل متكامل، بيبدأ ان هو يدخل في العملية الخاصة بي، يعني اللي إيليون ماسك بيبدأ يشتغل من خلالها في نيورالينك، وخصوصا ان النهاردة الذكاء الاصطناعي هو روبوت، هو اللي بيبدأ يعمل العملية. فالنهاردة العملية بتتم تامة كامة متكاملة من خلال الاعتماد بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال الإرشاد البشري أو الطبيب البشري اللي بيبدأ يحرك ودي بعض الأوردرات للروبوت نفسه عشان يبدأ يعني يعمل عملية الدمج لهذه العملية. فالنهاردة النيورالينك تعتبر كاملة متكاملة من خلال أو بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الدكتور الخاص بالذكاء الاصطناعي، الروبوت اللي بيبدأ يعمل العملية، وبتبدأ تنجح في هذه الفترات من خلال بعض التجارب اللي حصلت في الفترة الحالية. ولكن العملية الصينية هي تعتبر زي ما قلت لحضرتك هي أقل خطورة من العملية الخاصة بنيورالينك، لأن نيورالينك زي ما قلت لحضرتك كده إن هي بيتعمل عملية كاملة متكاملة للشخص نفسه وبيتزرع داخل المخ نفسه هذه الشريحة الخاصة بنيورالينك، وبالاعتماد طبعا من خلال الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو الروبوت نفسه اللي بيبدأ يعمل العملية ويدمج الشريحة داخل المخ البشري أو داخل مخ الإنسان علشان يبدأ إن هو يبدأ يعني يقف على رجله، يبدأ إن هو يتكلم، يبدأ إن هو يشوف، يبدأ إن هو يبقى الإشارات العصبية حتى لو هو بيفكر في حاجة معينة اللي هو يقوم يقف مثلا هو فقد الحركة تماما بيبدأ إن هو يقف من خلال الإشارات العصبية الخاصة بالمواطن. وهذا أيضا في الشريحة الصينية، الشريحة الصينية النهاردة يعتبر الاعتماد الأساسي عليها هي طبيا من خلال الشريحة الخاصة باللي هي بتبقى فوق المخ مباشرة وبتبدأ تتثبت بطريقة معينة لعلاج الالتهابات العصبية مثل الشلل، فقدان الحركة، فقدان المشي. ده الاعتماد الأساسي عليهم في الفترة الحالية.
0: ولكن هل هناك مخاوف من استخدام هذه التقنية في أغراض غير طبية مثلا أغراض عسكرية؟
1: مؤكد تماما، لأن النهاردة احنا في 2026 كل حاجة واردة في الفترة الحالية. النهاردة الذكاء الاصطناعي كل يوم احنا وصلنا لمش نظام بقى النيرو اي اي او نظام الذكاء الاصطناعي اللي هو العادي، لا احنا النهارده وصلنا للسوبر اي اي، يعتبر الذكاء الاصطناعي العالي جدا في العمليه الخاصه بالعمليات العسكريه. النهارده الذكاء الاصطناعي بقى جزء يعني كبير جدا في كل مجالات الحياه، حتى المجال العسكري، المجال الطبي، المجال الخاص بالهندسه، المجال الخاص بالتعليم، كل المجالات بدا فيها يعني يدخل فيها الذكاء الاصطناعي بطرق كبيره جدا وطرق يعني سريعة جدا. والنهاردة كمان الذكاء الاصطناعي النهاردة بعض الأدوات الخاصة به أو بعض التولز الخاصة به النهاردة بدأت تستخدم استخدام رسمي كامل متكامل في الفترة الحالية، بيبدأ أنه هو يشتغل وينفذ أوامر كبيرة جدا وينفذ أوامر صعبة على الإنسان البشري اللي هو يقدر يعملها في الفترة الحالية من خلال الروبوتات العسكرية، من خلال الروبوتات اللي بيبدأ الإنسان اللي هو يستخدمها ويبدأ أنه يشتغل من خلالها. احنا شفنا النهاردة طيارات بدون طيار بتبدأ أن هي تنفذ عوامل كبيرة جدا، عوامل عسكرية كبيرة جدا بتتم في الفترة الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي. بنشوف كل يوم يعني الذكاء الاصطناعي بقى قادر على تنفيذ المهام اليومية في كل مجالات الحياة.
0: أخيرا يا مهندس شاكر، مع تداخل الشريحة الجديدة مع نشاط الدماغ، هل هناك تهديد لخصوصية الأفكار والبيانات العصبية؟ وما هي طرق الحماية في عصر هذه التقنيات؟
1: يعني موضوع التهديدات ما فيش حاجة النهاردة ما فيش فيها تهديد، يعني هنقول النهاردة مش حاجة كاملة بنسبة 100%، كل حاجة في بدايتها طبعا بتكون صعبة، ولكن النهاردة الذكاء الاصطناعي النهاردة كمان بدأوا يعتمدوا عليه اعتماد كبير جدا في عمليات الهاكينج، في عمليات الاتاك اللي هم يبداوا يعملوا هجمات سيبرانيه كبيره جدا من خلال بعض المخططات اللي بتتم بالاستخدام الكامل المتكامل من خلال الاعتماد الاجتماعي على بواسطه الذكاء الاصطناعي. فالنهارده ما فيش حاجه اسمها ما فيش تهديدات، لا في تهديدات طبعا، لان زي ما الذكاء الاصطناعي بيقدم يعني خير كبير جدا للبشر، هو بيقدم برضه يعني مخاطر سيبرانيه كبيره جدا بيستخدمه المهندسين اللي بيبداوا يشتغلوا بطرق كبيره جدا وطرق سريه يصعب للانسان اللي هو يعملها. فالنهارده بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ده، وبيبدا يتدخل الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياه، من انسجه المخ، من انسجه الحواس الخاصه بالانسان، سواء حواس سمعيه، حواس بصريه، حواس حركيه، كل الفئات في الفتره الحاليه. النهارده الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، حتى الشرائح اللي موجوده في الفتره الحاليه بداوا يستخدموا بعض الاجزاء الخاصه بهذه الشرائح من خلال الذكاء الاصطناعي، وبداوا يعملوا التجارب دي من خلال الذكاء الاصطناعي بتنجح بطرق كبيره جدا. فالنهارده الذكاء الاصطناعي بقى يعتبر جزء كبير جدا، جزء عظيم جدا لكل انسان ولكل مواطن في الفتره الحاليه.
0: من القاهره المهندس شاكر الجمل خبير الذكاء الاصطناعي كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الاضاءه.
2: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM، عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، 92.5 في ليبيا، وعبر موقعنا الإلكتروني sarabic.ae.
0: والآن إلى البروبيوتيكا، عالم من الأحياء الدقيقة اللازمة لصحة الأمعاء. في عالم الطب والتغذية يشهد مفهوم البروبيوتيكس تحولاً نوعياً كبيراً، فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك المعروف باسم Next Generation Probiotics أو NGPs أصبح محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية نافعة متخصصة مثل فيكالاي بكتيريوم وغيره. وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية أديا إلى تعزيز فعالية واستقرار البروبيوتكس الجديدة لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة والالتهابات واضطرابات المناعة. حول أحدث الابتكارات في مجال البروبيوتكس معنا من القاهرة الدكتورة مروة عبد الكريم شعير، استشاري التغذية العلاجية. أهلا بك معنا دكتورة مروة، وبداية ما هي البروبيوتكس التقليدية وما الفرق بينها وبين الجيل الجديد من البروبيوتكس NGP؟
3: أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين، يومكم جميل دايما. احنا بنتكلم على البروبيوتيك، ده اساسه ايه؟ في فرق بين البروبيوتيك والبريبيوتيك. البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه في جسمنا، او البكتيريا النافعه دي بتكون موجوده في الامعاء، ودي طبعا اللي بنستمد منها حوالي 60% من مناعه جسمنا بنستمدها من هذه البكتيريا اللي هي بتقوي الجهاز المناعي بتاعنا، وكل بقى الحاجات اللي مسؤوله في جسمنا بتشتغل كويس، وتلاقي كل وظائف الجسم كويسه وكل حاجه تمام. طيب احنا عشان نغذي البكتيريا النافعة دي البروبيوتيك، احنا بنحتاج لها الغذاء بتاعها اللي هو البريبيوتيك. ده بناخده من ايه؟ مصادره احنا عندنا زي الحاجات الغنية، من ضمنها يعني الحاجات الغنية بالالياف، زي قشور الفواكه، زي ان احنا بناخد اللي هي الحاجات مثلا نقول خدوا الحبوب الكاملة، خدوا معرفش الشوفان، الخضروات عامة بوجه عام، كل الحاجات دي بتكون مفيدة، حتى نقول الناس كل التفاح بقشره وكل الحاجات دي كلها. وممكن يكون البروبيوتيك الغذاء بتاعه ان احنا ناخد أغذية مدعمة بالبكتيريا دي نفسها، يعني زي دلوقتي مثلا نجي ناخد ألبان متخمرة أو بعض أنواع الزبادي بتكون مدعمة بالبكتيريا البروبيوتيك. ده بناخدها ليه؟ علشان تدعم البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في الأمعاء، ويكون عددها كويس ويكون كفائتها كويسة، فيكون جهازنا المناعي كويس. طيب ممكن كمان دلوقتي في اللي هي بتبقى مستحضرات او مكملات غذائيه غنيه بالبروبيوتيك ديت ان انا ممكن اخدها كحبوب، وبرده في ان انا ممكن حد عايز يقوي المناعه او يحسن عمليه الهضم بصوره جيده يبتدي يدي اللي هو البريبيوتيك في صوره زي مسحوق كده مستخلص من القشور وبيبتدي ان هو يدوه في الميه ويتشرب. طيب ده اللي هو الفرق ما بينهم الاثنين.
0: يعني هذا النوع الجديد من البروبيوتكس من سلالات ميكروبية تعتبر جيل جديد، لو تشرح لنا أهم التطورات في هذا المجال.
3: احنا ما بنتكلم عن السلالات الجديدة من اللي هي طبعا احنا بنقول دي بكتيريا نافعة، فهو طبعا دي بيتم تخلقها ميكروبيولوجية. طب في منها أنواع كتير جدا، والبروبيوتك منها الحاجات زي اللاكتوباسيلس زي حاجات كتيرة جدا. الجيل الجديد اللي حضرتك تكلمي عليه ده يعني نوع أو سلالات مخلقة بكتيرية جديدة تندرج تحت اللي هي سلالات البروبيوتيك زي ما احنا بنتكلم عليها. طيب دي هيكون الكفاءة بتاعتها ايه او كده، لما احنا بنتكلم عليها دي كده هيدعم بيها زي ما احنا قلت لحضرتك او فهمتك او للسادة المستمعين ان احنا هنبتدي دعم بيها الأغذية بتاعتنا أو هتتاخد على أساس اللي هي مكملات غذائية. يعني هتبص هتلاقي مثلا مدعمة اللي هي منتجات الألبان المتخمرة سواء الزبادي سواء اللبن الرايب حاجات دي، أو هتلاقي إن هي موجودة في الأقراص إن إحنا بناخدها أو مكملات غذائية. طيب الجيل الجديد ده هيكون الهدف بتاعه إيه أو بيعمل إيه أو إيه الهدف إن هم جم يعني دعموا بيه او ابتدوا ان هم يخلقوا سلالات جديده؟ عشان كده كنت بسال حضرتك تقصدي ايه بالظبط فيها عشان النقطه دي بالذات اللي انا اجي اشرحها. لما احنا كده احنا خلاص قلنا ان احنا هناخدها كسبلمنت او هناخدها كحاجه مدعمه هتخش في الاغذيه، دي هيكون من كفاءتها او من يعني الميكانيزم بتاعها ان هي هتيجي هتعمل تنشيط للبكتيريا دي بشكل اكتر. يعني احنا طبيعي ما احنا بنيجي كنا بنتناول مثلا حضرتك تيجي تاخديها في صوره سبلمنت او حاجات مدعمه في الغذاء ووصلنا للبكتيريا دي هيكون تم هدر جزء كبير من البكتيريا اللي انا جيت خدتها او البروبيوتيك اللي انا خدته على ما يوصل للتحت في قلب الامعاء ويبتدي ان هو يكون بكميه كبيره تبتدي يكون الامعاء بتعمل بشكل نشط. طيب لما انا جيت خلقت سلالات بكتيريه جديده من البروبيوتيك هيكون دي من شأنها ان هي اثناء مرورها بتحتفظ بكامل كفاءتها في العمل، ما بيحصلش منها اي فقد، ما بيحصلش منها تقليل في كفاءة الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها، ما بيحصلش اي حاجة، فبتوصل لي بكمية كبيرة عندي في الامعاء بتاعتي. طيب هيكون ايه اللي بيحصل فيها؟ هتحسن عملية الامتصاص احسن، هتحسن حركة الامعاء اكتر. ولكن احنا هنا بنبص النقطة الجوهرية اللي عايزة اوصلها للسادة المستمعين، في حاجة مهمة جدا عايزة اقولها طبعا للمستمعين او تكون بصورة يعني مبسطة علشان هم يعني يكون الدنيا واضحة بالنسبة لهم. نقدر نقول ان الجيل الجديد دوت محدد بخصائص وظيفية علاجية جديدة، بمعنى ان هو هيكون يخلي البكتيريا النافعة اللي في الامعاء اللي احنا قلنا ان جسمنا بيستمد مناعته من حوالي 70% من البكتيريا اللي موجودة في الامعاء البروبيوتيك. فإحنا بنقول البكتيريا دي مصنعة أو مخلقة إن هي تكون الجسم أكثر استفادة ومحدد لمقاومة حاجات معينة، منها مقاومة الأنسولين، منها السكري، منها السمنة، فبيكون هي محدد أكثر إن هو يكون له خصائص وظيفية وعلاجية تفيد الجسم بصورة مخصصة أو بصورة أوضح من الجيل القديم.
0: إذن دكتورة، هل يبالغ الباحثون في تقدير أهمية المجموعات البكتيرية النافعة في الأمعاء أو الميكروبيوم؟ وماذا عما يثار عن عمليات نقل البراز بعد معالجته لتنشيط بكتيريا الأمعاء النافعة؟
3: تمام، احنا بنتكلم طبعا ما بيبلغوش، لان انا بقول ان البكتيريا النافعة او البروبيوتيك هي مسؤولة عن او بتمد جسمي بحوالي 70% من مناعته، انا باخدها من البكتيريا النافعة في الأمعاء. طيب ايه حكايه نقل البراز اللي بيتاخد؟ هو مش نقل البراز الصراحه بيرجعوه الكلام ده، هو بياخد عينه البراز دي نفسها في بيتم منها استخلاص بعض انواع البكتيريا، بمعنى ان ممكن احنا مثلا ساعات لما نيجي نعمل ابحاث عن تاثير ماده على الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي الموجوده في أو هي المسؤولة عن اللي هي بنقول البكتيريا الحلزونية أو الكلام ده كله اللي هي مسؤولة بعد كده عن حدوث قرحة في المعدة وبعد كده ممكن تسبب كمان سرطان المعدة. فأنا لو عايزة أجيب نموذج من الهليكوباكتر بايلوري وأشتغل عليها بعمل إيه؟ بجيب البراز واجي اروح مسكه مطلع منه البكتيريا ديت اللي هو باكتر بيلوري بتاع طبعا مريض عنده البكتيريا دهيا وبروح جايه واخداها منها تمام بستخلص منها البكتيريا دي بقت عندي سلاله اقدر اعمل بيها الابحاث بتاعتي بعد كده اقدر ان انا مثلا اشوف تاثير ماده معينه اللي هي المقاوم للهليكوباكتر بايلوري او اي ماده طبيه فببتدي بشوفها على الايه البكتيريا دي البكتيريا دي منين ان انا استخلصتها من البراز بتاع مريض. طيب ان انا باخد بكتيريا نافعه اللي هي مثلا موجوده وببتدي ان انا مثلا اعمل لها تخليق او ببتدي ان انا اعمل عليها دراسات لا دي مش مبالغه هو ما بيرجعهاش الجسم هو بياخد من البراز بياخد منه اللي هي البكتيريا دي ببتدي هو بقى يخلق منها حاجات او ببتدي ان هو يستخلص انواع معينه نوع معين من البكتيريا بيشوف تاثير ماده عليها والحاجات دي كلها.
0: هل يمكن ان تساهم الاجيال الجديده من البروبايوتكس في علاج او الوقايه من امراض مزمنه مثل السمنه والالتهابات واضطرابات المناعه؟
3: طبعا تساهم في العلاج بصورة كبيرة وبتحسن في رفع كفاءة جهاز المناعي وان انا ما بختار سلالة معينة مخصصة لحاجة معينة فباخد بحسن من خلالها مقاومة الانسولين بحسن منها مقاومة الانسولين بحسن منها ممكن السكري الكلام ده كله. ليه؟ لان انا بعد ما بيتم الهضم وبيتم الامتصاص فبيجيلي في الامعاء فالبكتيريا دي موجودة في الامعاء فاقدر ان انا بقى اروح جاية متحكمة في حتة الحاجات العالية في الدهون الحاجات العالية في نسبة الجلوكوز الحاجات كل السكريات اللي داخلة أقدر أن أنا أتحكم فيها من خلال البكتيريا الموجودة دي فبقدر أن أنا بالتالي نسبة الجلوكوز اللي بعد كده اللي هتمشي في الدورة في الدم بتاعتي أو الدورة الدموية بتاعتي أو بقى بيوصل للمخ والكلام ده كله وخلاص توزيع بقى الجلوكوز بعد الكلام ده كله على الخلايا بتاعتي هتكون العملية مقننة أو مظبوطة يقدر فعلا اللي هي البكتيريا دي انها تعمل كده ان هي موجوده في الامعاء اللي بيتم من خلالها الامتصاص ويقدر ان هو يتحكم في كل العناصر الغذائيه اللي هتتوزع في الجسم.
0: بحديثي الى استشاري التغذيه العلاجيه الدكتوره مروه عبد الكريم شعير نصل الى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
8: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الـ MTV المسائية.

يدعو الرئيس عون لزيارة واشنطن خلال أسبوعين. مفاوضات واشنطن مسار مستقل وعون لا تسويات على حسابنا. حزب الله 26 عاما من الارتهان والهزائم. توغل إسرائيلي جديد في القطاع الأوسط والأم تي في تعرض الأرقام الأولية لحجم الدمار. قصة بيركنشتوك الذي يعيد رسم الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من MTV وMFM. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب وإن بوتيرة أخف، وكأنها تقول لدونالد ترامب لن نلتزم ما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل إيران تسوق وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل لها. وبين عدم الالتزام الإسرائيلي والتسويق الإيراني، فإن لبنان الرسمي على موعد مع حدثين اثنين. الأول تمثل في توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية غدا أو بعد غد كما قال الرئيس ترامب. أما الحدث الثاني فانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. لكن الانتظار الرسمي اللبناني ليس بلا حراك، وفي هذا الإطار بالذات تندرج الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا، والغاية منها واضحة: معرفة حقيقة المواقف تجاه لبنان في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني. وعليه فإن سلام سيلتقي الرئيس الفرنسي وأمير قطر، وخصوصا بعد الكلام الذي تردد عن دور أكبر لقطر في المرحلة المقبلة فيما خص الملف اللبناني. في هذا الوقت قمة مجموعة السبع أعطت جرعة دعم جديدة للسلطة اللبنانية، إذ دعمت جهودها الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. والموقف الدولي المذكور الصادر عن أبرز الدول المؤثرة في العالم يؤكد أن كل ما يحاول محور الممانعة الترويج له عن لا مبالاة دولية بالشأن اللبناني ومحض توهمات. فالقرار المتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية متخذ على أعلى المستويات، رغم تأكيد الشيخ نعيم قاسم قبل قليل أن مشروع نزع السلاح لن يمر، إذ قال الرئيس ترامب إنه يجب العمل على ملف لبنان، وأن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين، وأنه يجب حل ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى. لكن بالتوازي مع الاتفاقيات والمفاوضات والزيارات وقبل تحليل نتائجها، الحقيقة التي يجب التنبه لها أن حزب الله هو واحد منذ تأسيسه، وربع قرن وأكثر من الممارسات أكدت الوهمية المقاومة والانتصار وجسدت واقع الارتهان والهزائم. تقرير ماريان زوين.
1: المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
2: صاروا قاتلين من القاضي باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القاضي أكثر ما قتلت إسرائيل.
3: في مقاوم بيقتل مقاوم. حزب الله قتل مقاومين من حركة أمل، قتل مقاومين من الحزب الشيوعي. مفروض نحن بالألفين ظهرت إسرائيل ونحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وبالتالي ما الداعي كان لحرب 2006 إلا أنه خدمة لإيران لما كانت عم تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا أيضا المقاومة ساعة للدفاع عن بشار الأسد، وساعة لنصرة الحوثيين، وساعة لنصرة غزة، وساعة ثأرا لدماء علي الخامنئي.
4: المقاومة مفترض تخدم مصلحة بلدها. كل دور حزب الله بالحرب الأخيرة كان أنه يشتت قسم من القوة العسكرية الإسرائيلية حتى ما تكون كلها موجهة ضد إيران، وظيفة أداة عم يعملها حزب الله وليس وظيفة مقاومة. بالمناسبة بالثمانينات كل دور حزب الله كان يخطف رهائن بلبنان ويتم الإفراج عنهم بسوريا لحتى حافظ الأسد يبين أنه هو he's the good guy. بعد الوظيفة هي خدمة مصالح أجنبية ما لها علاقة بالمصلحة اللبنانية، بالعكس تنقض أساسيات المصلحة اللبنانية.
1: نحن مش مهزومين. نهنئ الشعب الإيراني والمقاومة بهذا النصر الكبير.
4: نحن لحديت هلأ منا أكدين أنه فعلا تمكنت إيران من دمج الجبهتين. ما بدنا ننسى أنه إسرائيل عم تقول صراحة أنه أنا مني معنية بالاتفاق يلي صار، ولكن بكل الأحوال بدو أفترض فقط على سبيل النقاش، ما أصلا لماذا التورط بهذه المعركة أساسا؟ يعني لو توقف إطلاق النار اليوم، العالم اللي ماتت بترجع بتقوم من الموت، يعني العالم الجرحى بتشفى بكرة عبكرة، ما في معركة خضناها ما كان لازم نخوضها أساسا. الحرب بلشت بال2023، ما في أراضي لبنانية محتلة، وصلوا على النبطية الإسرائيلية، فهذا العامل لوحده كفيل بفضح خرافة وكذبة الانتصار.
3: في مليون جنوبي هن خارج بيوتهم بالوقت اللي حزب الله عم بيطالب بوقف لإطلاق النار. لو فعلا حزب الله قوي، لو فعلا حزب الله منتصر، المفروض إذا إسرائيل عم بتطالب بوقف لإطلاق النار هو يرفض، لأن بده يحرر الأرض بالعسكر. بالعكس، حزب الله نتيجة الهزيمة الميدانية يلي عم يتعرض لها بحاجة تياخد نفس وبحاجة لوقف لإطلاق النار حتى لو بقيت إسرائيل محتلة لجزء من الأرض.
0: قبيل الإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حذر في بعبدة، تفاؤل في عين التين، واتفاق على الخطوط العريضة. والرئيس اللبناني يجزم أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وتسوية تحصل من خلالها لا على حسابها. تقرير رامي نصر.
5: تضارب في التأكيدات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عكسته كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني الجمعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، مؤكدا أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. لا يستند الرئيس عون في هذا الكلام إلى أجواء واردة من واشنطن حصرا، بل تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الإيرانية في اتصاله السابق معه لم يأتي بتاتا على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل اقتصر على موضوع وقف النار. في المقابل تبدو الصورة مغايرة في عين التين، إذ أن الرئيس نبيه بري بدأ متفائلا بالمظلة التي أرسلتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كغطاء دولي أكبر من لبنان والمنطقة، وهو واثق من أن مفاوضات الأيام الستين بين أمريكا وإيران ستكون ملزمة لأطرافها، أي أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، كما قال وزير الخارجية الإيرانية. وهذه المفاوضات ستشمل جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفق أجواء بري الذي أكد ضرورة بقاء اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه، ومساندة الجيش بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال.
6: التفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن يعني بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم.
5: عون وبري ورغم بعض الاختلاف في المقاربات متفقان ومتكاملان في الخطوط العريضة، أي التمسك بتثبيت وقف النار والحذر من استمرار إسرائيل في ضرباتها التي لا تزال قائمة قبل الجمعة، علما أن مصادر دبلوماسية تقول إن مفاعيل وقف النار أصولا كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة الإعلان عن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني إلكترونيا. وتلفت إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في هذه المرحلة من مناطق لم يكن قد أطلق منها من قبل. والمؤكد أيضا أنه من المستبعد بحسب مصادر دبلوماسية أن يوافق الإسرائيليون على الانسحاب من المنطقة العازلة في لبنان إلا في مقابل ترتيبات تخص السلاح، وسوف تبحث في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
7: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، تستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط اهتمام أمريكي متزايد، باعتبار أن هذا المسار مستقل ويؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لمزيد من المعلومات حول الجولة الخامسة من المفاوضات ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. نتابع معك أنتوني أخي المستجدات.
8: بداية يعني قال لي البيت الأبيض منذ قليل مصدر بالبيت الأبيض أنه يتم العمل على وضع تاريخ محدد لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، وهذا التاريخ سوف يكون ما بين الأسبوع المقبل ومنتصف تموز. يتم البحث في جدول أعمال الرئيس ترامب على أن يتم إبلاغ السفارة اللبنانية والسفيرة ندى معوض بالتاريخ الذي سوف يكون على جدول الأعمال. أما بالنسبة لمصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في قال أنه تم
7: يبدو أننا فقدنا الاتصال بأنتوني، سنعاود الاتصال لاحقا.
0: بعد طرح ترامب فكرة أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله، تتجه الأنظار إلى دمشق، والسؤال هل يمكن أن يتحول هذا الطرح إلى تدخل عسكري سوري في لبنان أم أن حسابات الشرع مختلفة؟ الجواب في تقرير ألان درغام.
9: لم يعد الحديث عن دور سوري محتمل في لبنان مجرد تكهنات سياسية، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال قمة مجموعة السبع أنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله، واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع الحزب إذا كانت إسرائيل غير قادرة على إنهاء المواجهة من دون خسائر مدنية كبيرة. لكن رغم هذا الطرح الأمريكي، تبدو احتمالات التدخل العسكري السوري المباشر في لبنان محدودة للغاية، فبحسب مقربين من رئيس الشرع هو يدرك تماما بأن أي دخول عسكري إلى لبنان قد يضعه في مواجهة مباشرة مع قوى لبنانية وأقليمية، ويهدد مسار الانفتاح الدولي الذي حققته دمشق خلال الأشهر الماضية بعد رفع قسم كبير من العقوبات الأمريكية واستئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والغربية. أما عسكريا، فيؤكد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS أن أي مواجهة مباشرة مع حزب الله ستكون مكلفة ومعقدة نظرا لطبيعة انتشار الحزب داخل لبنان وخبرته القتالية المتراكمة. في المقابل، يرى مقربون من الرئيس ترامب أن حديثه لا يعني بالضرورة وجود خطة عسكرية أمريكية سورية مشتركة، بل قد يندرج ضمن ضغوط سياسية على إسرائيل من جهة وعلى حزب الله من جهة أخرى لدفع الأطراف نحو ترتيبات أمنية جديدة في لبنان. وبين رغبة أمريكية في تقليص دور حزب الله وحرص سوري على تجنب الانخراط العسكري المباشر، يبقى سيناريو دخول الجيش السوري إلى لبنان أقرب إلى ورقة ضغط سياسية منه إلى مشروع تنفيذي فعلي حتى الآن.
7: ورغم الإعلان عن وقف الحرب في تفاهم طهران واشنطن، لم توقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وقد سجلت اليوم توغلات جديدة في القطاع الأوسط. للمزيد ينضم إلينا الزميل صبح إبلاوي في الاستوديو. صبح، نتابع معك هذا التوغل الإسرائيلي المستمر والضربات الإسرائيلية المستمرة.
10: شكرا نبيلة، مساء الخير ماجد. قبل الحديث عن التفاصيل العسكرية، نبدأ من الأرقام الرسمية التي حصلت عليها الـ MTV من المركز العلمي للبحوث العلمية، الجهة الرسمية صاحبة الأرقام التي تعتمد على رصد الأقمار الاصطناعية لكل ما يحصل في لبنان. بالأرقام، لدينا من 2 آذار حتى 8 حزيران 88,359 وحدة سكنية ما بين متضررة بشكل جزئي وكلي في جنوب لبنان، 8.5 مليون متر مكعب من الردميات، نحن نتحدث هنا عن أرقام جنوب لبنان الأولية فقط. أيضا لدينا 12.5 مليون طن من الردميات في جنوب لبنان فقط، والكلفة التقديرية لرفع هذه الردميات حوالي 250 مليون دولار، ونحن نتحدث هنا فقط عن المناطق التي تمكنت الأقمار الاصطناعية من كشفها قبل 10 أيام. الجيش الإسرائيلي عاد لينفذ عمليات توغل في عمق البلدات اللبنانية، وبحسب هذه اللقطات توغلت جرافة D9 وعدد من الدبابات الإسرائيلية في عمق بلدة حديثة في قضاء بنت جبيل، وأيضا أظهرت لقطات أخرى تمركز دبابة ميركافا بالقرب من حسينية البلدة. إلى ذلك أيضا نفذ الطيران الإسرائيلي غارات بمناطق عدة في جنوب لبنان، والطيران الحربي ظهر للمرة الأولى في أجواء جنوب لبنان وتحديدا في القطاع الأوسط، هذه اللقطات لدبابة المركافة، وهنا أيضا قصف مدفعي لا يهدأ بالقرب من قرى النبطية، وهنا طائرات حربية إسرائيلية عادت لتحلق في الأجواء بعدما توقفت ل 72 ساعة واستخدمت البالونات الحرارية. إلى ذلك أيضا كانت المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى زحلة في البقاع، مرورا بكل مناطق جنوب لبنان تشكل إطباقا جويا كما تظهر في هذه اللقطات تحلق على علو منخفض جدا. أما إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية، نلاحظ بشكل واضح أن اللون البرتقالي أي القصف المدفعي هو فقط بشكل خفيف جدا ولكن متمركز هنا بالقرب من النبطية، إنما أيضا اللون البنفسجي ما زال يزداد، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول التوغل بالمناطق اللبنانية، المناطق اللبنانية المحتلة بعد حرب إسناد إيران. إنما منذ بعض الوقت أيضا قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى، وأن أيضا المضادات الأرضية الإسرائيلية انطلقت، علما أن حزب الله يطلق الصواريخ ولكن من دون أن يتبنى رسميا بأي بيان إطلاق صواريخ باتجاه الجيش الإسرائيلي. نبيلة،
7: شكرا لك صبحي. تبادل لأفكار حول لبنان في قمة السبع والبحث حول بديل لقوات اليونيفل، والأرجح قوات أوروبية بصلاحيات أكبر. تقرير حسن الرفاعي.
11: حتى على الساحة الدولية يطغى الملف اللبناني على ما عداه، فبحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية حضر لبنان على طاولة البحث في قمة الجي 7 بين قادة الدول السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات، بالإضافة إلى الرئيس المصري. وأن عرج البحث على الحرب ووقف إطلاق النار، فإن الاجتماع بحث في إيجاد بديل عن قوات اليونيفل التي تنتهي مهمتها نهاية العام الحالي.
12: حتى الآن لم يتخذ القرار بالشكل القانوني اللي حتكون عليه القوات الأجنبية، ممكن تكون مطعمة بعرب كمان. أحلى حد هلأ ما طرح هو أفكار، ولكن الأكيد أن الألمان والفرنسيين والطليان هيكونوا موجودين، والدليل هو بناء القاعدة الضخمة على البحر بالناقورة، هي حتكون مشتركة فرنسية ألمانية.
11: بات معلوما أن دورا أساسيا سيسند الجنود البريطانيين، وهي الدولة التي أثبتت نجاعتها في التعاون مع الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية، لا سيما العمل على الحدود الشرقية. وبحسب المعلومات فإن دور القوة يعتمد على القرار السياسي اللبناني.
12: إذا كان في قرار سياسي بأخذ السلاح بالقوة، هذه القوة راح تكون مؤازرة لألوها، حتستعمل القوة إلى جانب الجيش اللبناني. الفرق بين هالقوة اللي حتكون موجودة والقوة الموجودة حاليا اللي هي القبعات الزرق، إنه القوة اللي حتكون حتشكل وممنوع الاعتداء عليها، أي اعتداء عليها سيجابه بالقوة.
11: وبحسب المصادر فإن المجتمعين عازمون على الدفع باتجاه تغيير الأوضاع في لبنان عبر تغيير موازين القوى القائمة راهنا على الأرض لتعزيز أوراق الدولة اللبنانية، ما يمكنها من الوصول إلى حصرية السلاح، سواء كان سلاح حزب الله أو تنظيمات أخرى عبر التفاوض.
0: دستوريا استحالة سقوط حكومة نواف سلام، إنما التحدي هو في قدرتها على الصمود أمام صراعات الداخل. تقرير زينة باسيل شمعون.
13: لا يفوت قادة أو أبواق حزب الله أي فرصة من دون توجيه الانتقادات إلى حكومة نواف سلام واتهامها بالخيانة، وصولا إلى التهديد بإسقاطها. لكن الدعم الدولي والعربي الواضحين لاستقرار لبنان وبناء المؤسسات يجعل هذا الطرح صعبا جدا. أما إسقاط الحكومة دستوريا فهو أمر مستحيل استنادا إلى المادة 69 من الدستور التي تنص على حالات استقالة الحكومات، وهي وفاة رئيس الحكومة، استقالة رئيسها إذا فقدت ثلث أعضائها، عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب، وأخيرا عند نزع ثقة مجلس النواب منها.
14: يملكون الغالبية النيابية فليجردوا هذه الحكومة، وإن كانوا لا يملكون هذه الغالبية النيابية فالحكومة باقية.
13: في المقابل ثمة بحث يطرح بالتوازي في الكواليس حول إجراء تعديل وزاري يطال 4 وزراء يزعجون الثنائي الشيعي بمواقفهم وأدائهم.
14: إما العودة إلى مجلس النواب ونزع الثقة عن هذا الوزير، أو بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
13: في تاريخ لبنان الحديث لم يسجل سقوط أي حكومة عبر نزع الثقة منها، إنما دائما كان يحصل ذلك تحت ضغط الشارع. فعام 1969 سقطت حكومة رشيد كرامي، وعام 1974 حكومة تقي الدين الصلح، وبعدها بعام سقطت حكومة نور الدين الرفاعي وحكومتا عمر كرامي عامي 1992 و2005، كما سقطت حكومة سعد الحريري عام 2019 جراء ثورة 17 تشرين، وأخيرا حكومة حسان الدياب عام 2020 بعد انفجار 4 آب. إذن الحديث عن إسقاط الحكومة فارغ من مضمونه، وحده الشارع يتحكم بذلك. لكن هل حزب الله قادر حاليا على تحريك الشارع، أم إن خطابه يوضع في خانة شد العصب لجمهور يواجه أصعب أزمة اجتماعية واقتصادية؟
7: بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي نعيم قاسم ينصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة. الجيش الجنوب الليطاني فقط وسلاح الاستراتيجية الدفاعية خارج أي تفاوض.
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. خلاص جربت حظا وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل، هيا ترامب وفشل، فضبطوا حالكم لأقولكم طريقة معنا ما بتربحوا. لك والله ندوقكم زوم المر، أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة.
0: بين تهدئة هشة ولاعب إسرائيلي حاضر، عودة الجنوب تبدأ قبل الجمعة والامتحان يبدأ بعدها. تقرير مجدولين اللحام.
15: ولو بحذر وبشكل محدود، عودة أهل الجنوب إلى القرى بدأت، وبدأت مع رحلة العودة إلى الحقيقة والواقع المر.
16: بالسبعين فتح السبعينات كنت بعد نشاب. نعم بالسبعينات تتذكر.
15: عودة قبل الجمعة وامتحان بعدها.
17: مثل العرب الرحالين صرنا. هيك أحلى هيك.
15: على طرقات الجنوب عاد الأهالي إلى القرى والبلدات، بعضهم عاد نهاراً بس لا يتفقد شو تبقى من البيوت من الأملاك أو المؤسسات، وبعضهم عاد ومعه سؤال واحد، مين رح يعوض؟
18: الحمد لله يعني رجعت الكرامة ورجعت الشهامة ورجع الأرض، هذا أهم شيء. بس بلدنا منكوبة، هي 78 اللي مضت الحرب ونص ما في بيت بينسكن، وهي الغندرية هي البلد اللي بتفصل بين المحافظات دائما بنت جبال والنبطية.
15: المشهد إنساني أولاً، ناس راجعة إلى أرضها، إلى بيوتها، إلى صور العائلة وإلى قرى تغيرت ملامحها تماماً. لكن المشهد سياسي أيضاً، وربما هون الصوت الأكبر. حربي إسناد حزب الله لمحور ربط الجنوب بحسابات إيران وتفاوضها انتهت اليوم إلى فاتورة ترمى أمام الدولة اللبنانية.
19: يعني ضربة على الرأس إجت إنه نزل البيت، ناطر لتعود علينا الدولة لنشيل حالنا نجرف ونبلش عمار.
15: بزمن الخطاب قيل للناس أنهم جزء من معركة أسطورية كبرى، أما على الأرض فوجدوا أنفسهم أمام بيوت مهدمة، أرزاق مكسورة، وموسم انتظار جديد، انتظار إعادة الأعمار.
20: رغم هيدا الحزن والأسى، يعني أنت لما تشوف بلدك مدمر قديش بكون عندك هيدا الجرح من الداخل، بس عنا أمل كبير حنرجع نعمر يعني أكيد.
15: حتى اللحظة ما في شيء ثابت ولا مضمون، لا وقف النار محصن ولا الانسحاب نهائي ولا التعويضات واضحة ولا إعادة الأعمار بدأت فعلا. ويبقى اللاعب الإسرائيلي حاضر على الحدود قادر على خلط الأوراق متى قرر.
7: بعد الإعلان بيرغنشتوك والاتفاقات الكبرى،
0: وملاكاي ينتظر الأيادي البيض.

0: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء.

0: السوق السعودي أمام الإنتاج اللبناني وإنعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: نعود إلى واشنطن والزميل أنطوني مرشا لمتابعة معه آخر الأخبار عن زيارة الرئيس اللبناني دونالد ترامب. إذا أنطوني، كنا نتابع معك عن تفاصيل عن هذه الزيارة. ترامب دعا الرئيس عون لزيارة واشنطن، فهل بدأت التحضيرات في البيت الأبيض؟
1: فعلا ويتم وضع التاريخ بالبيت الأبيض بين الأسبوع المقبل وصولا إلى المنتصف من شهر تموز على أن يتم تحديد هذا التاريخ ونقله إلى السفيرة ندى معوض ليكون عم بيوصله للرئيس عون هذا التاريخ. أما الآن الخارجية الأمريكية للأم تي في مصدر بالخارجية قال عن تأجيل انطلاق جولة المفاوضات ليوم 1 من 22 إلى 23 حزيران وتبقى 3 أيام ل 25 حزيران. ليش هالتأجيل نبيلة؟ لأنه هنالك ارتباط للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بقمة جي إن سي إنترناشونال بوليسي سامت بالقدس ب 21 حزيران، وهو مؤتمر جدا مهم من حيث السياسة والأمن، بيناقشوا فيه ملفات التهديد الإيراني والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومستقبل الشرق الأوسط، ما يجعل 23 حزيران هو فعلا الموعد العملي لإسرائيل بواشنطن لانطلاق المفاوضات. الوفد السياسي والوفد العسكري رح يكونوا سويا بمبنى الخارجية الأمريكية بغرفتين مجاورتين على أنه يتم المفاوضات بالتزامن، وهذا الترابط المباشر بين المسارين مستمر خلال هذه الجولة. في موازاة ذلك بتأكد صدر أمريكي في البيت الأبيض للأم تي في أن لبنان ليس جزءا مباشرا من الاتفاق مع إيران، وأنه لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان منه شرط ضمن هذا الاتفاق، إلا أن واشنطن ترى أن نجاح التهدئة مع إيران من خلال وقف إطلاق النار من قبل حزب الله على الجبهة اللبنانية يجب أن يساهم في خلق الظروف اللازمة لتقدم الدولة اللبنانية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وهيدي جدا نقطة مهمة نبيلة، أنه لبنان منه ضمن إلا بموضوع وقف إطلاق النار. كما تصف الإدارة الأمريكية أنه مسار المحادثات هو مسار تاريخي، خصوصة أنه عم بتم معالجة القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل، وأنه واشنطن لا تنظر إلى الملف اللبناني كملف ثانوي أو مؤجل، هو جزء أساسي من ترتيبات الاستقرار الإقليمي اللي عم تشتغل عليها حاليا.

0: يعني. وبعرف نبيلة لأنه خلص الوقت، بس في نقطة جدا مهمة
1: نسأل عن
0: لازم
1: موضوع
0: نحكي عنها.
1: الشرع.
0: لماذا ذكر الرئيس ترامب؟
1: نعم،
0: لماذا ذكر الرئيس ترامب موضوع الشرع؟ لأنه واشنطن كانت عم تتوقع أنه يكون في خطوات أسرع من الدولة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وكانت تعتقد أنه لبنان أضاع فرصة للتقدم في بعض الملفات. ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التركيز بعض الشيء على مسارات إقليمية موازية، من بين الانفتاح على سوريا ودورة المحوري في الترتيبات وهذه الاستقرار المقبل. ولكن عودة الرئيس عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب سوف تقلب الموازين، وهذا ما قامت به السفيرة ندى معوض بهذا الطلب من البيت الأبيض لتحديد موعد اللقاء، ويتم العمل على هذا التاريخ على أن يتم تحديده لمجيء الرئيس العون خلال الأسبوعين المقبلين. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
2: شكرا لك أنتوني. العين على يوم الجمعة وعلى الاتفاق المرتقب وسط تضارب في البنود. فانس يرغب بنشر نص الاتفاق اليوم لكن باكستان ترفضه. فإليكم أبرز التسريبات في تقرير لأورور كرم.
3: قالها بالفم الملآن، قد تستأنف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل التوقيع المرتقى بين واشنطن وطهران في سويسرا، لكن عن أي التزامات؟ لا شيء مؤكدا وواضحا حتى اللحظة.
4: Shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
3: وبينما كشفت بلومبرغ تسريبا لما قالت إنه نص مذكرة التفاهم، كان النفي الإيراني عبر تسنيم حاضرا باعتبار أن النص المتداول غير دقيق والنسخة النهائية لن تنشر بموجب الاتفاق، مما يرسخ حال الغموض التي تحيط بهذا الملف. ولكن اللافت كان أن مذكرة التفاهم تتضمن حزمة حوافز اقتصادية لطهران وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار.
4: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And we are not invest. That's a false story that got picked up incorrectly.
3: حتى الساعة الصورة غير واضحة، إلا أن بحسب المعلومات المتداولة فواشنطن ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الإيراني فور توقيع الاتفاق، كما سيتم إعلان إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما سيتم التعهد بالتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي، كما تتعهد إيران بإزالة الألغام والمعوقات خلال 30 يوما، وتلتزم إيران أيضا نصا بأنها لن تنتج أبدا أسلحة نووية.
1: بيرغنشتوك، الجبل الذي يجذب العالم لتوقيع اتفاقاته الكبرى، لماذا اختارت واشنطن وطهران هذا المكان بالذات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
5: هنا على ارتفاع 874 مترا فوق سطح البحر وأكثر من 400 متر فوق بحيرة لوسيرن الساحرة في منتجع بيرغنشتوك، اختارت الولايات المتحدة وإيران أن تضع توقيعيهما على الاتفاق المنتظر. لكن السؤال، لماذا بيرغنشتوك ولماذا سويسرا؟ المكان ليس مجرد فندق فاخر أو منتجع سياحي يطل على واحدة من أجمل بحيرات أوروبا، بل هو عنوان للدبلوماسية الهادئة. على هذه القمة الجبلية حيث لا يصل الزائر إلا عبر قطار مائل أو مروحية، تتوافر عناصر تبحث عنها كل المفاوضات الحساسة: الخصوصية، الأمن، الهدوء والابتعاد عن الضغوط السياسية والإعلامية. أما سويسرا فليست مجرد دولة محايدة، فمنذ أكثر من 4 عقود تؤدي دور الوساطة والقوى الحامية للمصالح الأمريكية داخل إيران، ومن خلال السفارة السويسرية في طهران نقلت رسائل سرية ومفاوضات حساسة ومحطات مفصلية بين الطرفين. لكن ما يضفي على بيرغنشتوك هالته الخاصة هو تاريخه السياسي. في عام 2002 شهد المنتجع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جبال نوبة السودانية في خطوة مهدت لاحقاً لمسار سلام أوسع. وفي عام 2004 استضاف المنتجع المفاوضات النهائية لخطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص قبل أن تتعثر لاحقاً في الاستفتاء الشعبي. وفي حزيران 2024 عاد اسم بيرغنشتاك إلى صدارة الأخبار العالمية عندما استضاف قمة السلام بشأن أوكرانيا بحضور عشرات الدول والمنظمات الدولية، لكن ذاكرة المكان لا تقتصر على السياسة فقط. فهنا تزوجت النجمة العالمية أودري هابيرن عام 1954، وهنا أيضا صورت مشاهد من فيلم جيمس بوند الشهير جولدن فينجر، ليجمع الجبل بين قصص الحب وأسرار السياسة ومفاوضات السلام. واليوم يفتح بيرغنشتاك صفحة جديدة من تاريخه، لكن كما يقول الدبلوماسيون فإن التحدي الحقيقي لا يكون عند التوقيع على القمة، بل عندما ينزل الاتفاق من الجبال إلى أرض الواقع.
2: دراب تنقل الرعاية الصحية إلى مستوى جديد، فتجعل خبرات الأطباء اللبنانيين في متناول المرضى أينما كانوا عبر منصة رقمية واحدة تجمع الاستشارة والمتابعة والرعاية الصحية المتكاملة. تقرير ماريو دويري.
6: بس نحكي عن القطاع الصحي بلبنان، مشاكل عدة بتخطر ببال اللبنانيين.
7: النطرة تأخذ الموعد very stressful، العجقة على الطريق،
8: نطرة الحكيم لأنه يعني بس عم ناخد موعد عم بيطولوا كتير.
6: هالمشاكل ممكن كلها تنحل بكبسة زر على التليفون، وتحديدا عبر تطبيق دراب. دراب هي منصة صحية رقمية متكاملة تجمع المريض، الطبيب، شركات التأمين ومستشفيات ضمن نظام واحد. أسرع وأسهل وأكثر فعالية، بلا موعد مسبق بإمكانكم التواصل مع الطبيب عبر الشات أو الفيديو كول من أي مكان بالعالم.
9: بونجور دكتور.
10: أهلاً، أهلاً مدام، تفضلي.
11: سيرفيسز على دراب تشمل كل الاختصاصات انطلاقاً من جنرال ميديسن طب العام، مروراً بالويلنس والمنتل هيلث، وصولاً بالآخر للطب البيطري.
6: دراب بتضم اليوم أكثر من 12 ألف طبيب من أكثر من 10 دول، بتغطي أكثر من 100 اختصاص طبي، وبتخدم مرضى بأكثر من 100 دولة حول العالم.
12: دراب موجودة بلبنان وبمصر، كمان قدمت خدماتها بقطر، الكويت وبحرين من خلال شراكات استراتيجية، وكمان اليوم عم نتطلع على توسيع الخدمات ونشرها بالسعودية، بالأردن وببلاد بأفريقيا، تنكون قادرين عم نغطي أكبر عدد ممكن من البلاد، ونكون عم نعمل بارتنرشيبس مع عالم مهتمين بالهيلث كير.
6: هالمنصة مدرجة مع أكثر من 60 شركة تأمين وأهم شركات إدارة التأمين TPA بالمنطقة، لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض الكلفة على الجهات الضامنة. ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى والأطباء، تسعى دراب لتسريع التشخيص، تحسين جودة الرعاية، وتخفيف الكلفة الصحية.
1: ملكاي الأشقر ابن السنة ونص، حياته معلقة بتأمين دواء كلفته 300,000 دولار، والوقت ما بيرحم. تقرير ستريدا بعينه.
13: هيدا ملكاي قبل 6/1/2026، ومن هالتاريخ ما غادر المستشفى وعم بيواجه أصعب معركة ممكن يمرق فيها طفل بعمر 10 أشهر، سرطان. ملكاي اليوم بحاجة لدواء كارزيبا تكلفته 300,000 دولار قبل ما يروح على زرع نقي العظام. ملكاي يلي عيد عيده السنة بالمستشفى تغيرت حياته ومعه حياة عائلة بأكملها.
14: ملكاي له 6 أشهر عم بيتعالج، ما طلعنا من المستشفى كل هيدي الفترة، هو ما بيعرف شو هي الحياة برات المستشفى، وهلأ صار بمرحلة صعبة كتير من مرضه، وتياخد فرصة بهالحياة لازم يتلقى علاج مكمل للعلاج اللي هو فيه، وهو دواء اسمه كارزيبا، وهذا الدواء ما انه متوفر بلبنان، والحصول يعني انه نحصل عليه صعب كتير.
13: كل صورة هون هي جزء من يوميات ملكاي بالمستشفى، وكل كلمة من أهله طالعة من قلب موجوع. البي ما قدر حكي، والأم حبست دمعتها.
14: أصعب شيء كأم إن أشوف ابني عم بيقطع بهذا الوجع وما كنت قادرة أعمل له شيء. حتى إنه الأصعب بعد إني عارفة إنه في عندي أمل بهذا الدواء، إنه ما قدر أعمل له إياه، رح يضل بقلبي، وان شاء الله ما بنوصل له. بقى بتمنى انه يعني بنطلب انه يتعمل الدواء، ونطلب صلوات الكل.
13: ملكي ما بيعرف شو يعني 300,000 دولار، ولا بيعرف شو يعني علاج مكلف أو معركة طويلة. كل يلي بيعرفه أنه بده يركض ويلعب ويرجع ينام بحضن أمه وبيه بأمان.
2: أكدت الجبهة السيادية أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الدولة لدورها الكامل من خلال تطبيق قرارات الحكومة ونزع سلاح حزب الله. ورفضت الجبهة خلال اجتماعها الدوري منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع، مؤكدة أن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح.
15: تطبيق الدستور اللبناني والقرارات الدولية وقرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله فورا وحل تنظيمه العسكري والأمني وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تثبيت سلطة الجمهورية على كامل أراضيها، تحرير القرار الوطني بشكل كامل ونهائي من إيران وحزبها في لبنان، إعادة الجنوب وأهله إلى كنف الدولة، وضمان عودة جميع المواطنين إلى قراهم بكرامة وأمان تحت سقف الدولة، ومنع قوى الأمر الواقع من ابتزازهم وترهيبهم.
2: أطلقت مؤسسة أمين الريحان في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع متحف أمين الريحان في لبنان برنامج الاحتفالات الثقافية أحياء للذكرى 150 لمولد المفكر والأديب أمين الريحاني. وتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة التي ستقام على مستوى كل لبنان، والتي تهدف إلى إبراز الإرث الفكري والأدبي للريحاني.
1: بعد الإعلان، جمهور الأرجنتين يخطف الأنظار
2: ومهرجان الموسيقى.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتية كلهم يعني كلهم.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312 برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
4: صوته وأداؤه التمثيلي وسيلتين بيرسم من خلاله ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان
6: والآن إلى الفقرة الاقتصادية
7: كشفت وزارة الزراعة عن حجم الأضرار والخسائر الزراعية بجنوب لبنان وبحسب نتائج التقييم بلغت قيمة الأضرار المباشرة في القطاع الزراعي نحو 41.2 مليون دولار في حين تقدر خسائر الإنتاج الزراعي بنحو 530.5 مليون دولار وهو ما يرفع إجمالي الخسائر إلى ما يتجاوز النصف مليار دولار كما أشار التقييم إلى تضرر أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من حيث الإنتاج إضافة إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل آلاف الهكتارات المتضررة مباشرة أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بحديث له عبر إذاعة MFM أنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي في لبنان من دون استعادة الثقة بالقطاع المالي مشددا على أنه الثقة لا يمكن أن تعود من دون معالجة ملف أموال المودعين واستردادها ورافضا أي طرح يقوم على شطبه وأشار كنعان إلى أنه قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع ما زال قيد إعادة الدراسة ويعاد النظر بهذا القانون بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي لأنه بصيغته الحالية لا يوافق عليه أي طرف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي ما يستدعي إعادة صياغته بما يضمن حقوق المودعين ويحافظ على الاستقرار المالي بعد أشهر من الاضطرابات اللي هزت أسواق الطاقة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز بدأت التقديرات تتحدث عن مرحلة مختلفة قد تحمل وفرة بالنفط بدل نقصه وكالة الطاقة الدولية توقعت أنه تستعيد الإمدادات النفطية العالمية مسارها تدريجيا إذا استمر اتفاق التهدئة وإعادة فتح المضيق ما يسمح بعودة صادرات الخليج وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بشكل تدريجي وتشير الوكالة إلى أنه السوق قد تواجه بحلول عام 2027 فائض كبير في المعروض النفطي مع زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من النمو والطلب العالمي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار بي 75 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع استقرار سلبي على أو المؤشر السعودي كما أيضا الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض الارتفاعات، وارتفعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين الأفاق الاقتصادية بأوروبا بعد توصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. ارتفعت الأسهم الأمريكية بجلسة اليوم مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة واللي يصدر في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيتها دون تغيير. تبينت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اللي بينتهي أيضا اليوم، وسط توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4364 دولار للأونصة، الفضة 70 دولار، أما النفط 79 دولار لبرميل برنت، بعد ما تبينت أيضا أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير اتفاق السلام على أسواق الطاقة، إلى جانب تحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض خلال العام المقبل. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1592. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أدائها بذل ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
6: شكرا أنطوان.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
8: قبل مباراة إسبانيا الأخيرة كان حارس كابو فيردي فوزينيا عنده 50,000 متابع على إنستغرام، وبعد المباراة والطريقة الخيالية اللي رد فيها الأهداف وما سمح لإسبانيا بتسجيل ولا هدف، حصل على تعاطف مش بس من وراء اللعبة، ولكن فوزينيا اللي عمره 40 سنة عنده قصة إنسانية، لأنه أمه ما قدرت تحضر الماتش بسبب غلا الفيزا اللي فرضته أمريكا، وزيد عدد متابعينه بشكل خيالي، يعني بمعدل كل ثانية كان عم بيزيد 1000 فولوور.

وبالساعات قليلة صار عنده أكثر من 11 مليون فولور. والمفارقة أنه قميص كابوفيردي من تصميم كابيلي سبور، الشركة اللي أسسها رجل الأعمال اللبناني جورج تيرس بنيويورك، لتصير هي كمان من أكثر القصص انتشاراً بمونديال 2026. خطف الجمهور النرويجي الأضواء أكثر من نتيجة المباراة نفسها قدام منتخب العراق، فالمشجعين لبسوا ثياب الفايكينغز ورددوا هتافات التجديف المعروف فيها المسلسل وكأنهم بسفن حربية، والمشهد تحول إلى ترند عالمي على السوشيال ميديا.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية مع كرة القدم المحلية، حيث فاز جوية على النجمة بنتيجة 2-1 باختتام الجولة 18 من الدوري اللبناني لكرة القدم، وتقدم جوية بواسطة الكونغولي جوناثان كانو بالدقيقة 71، وعزز تقدمه عبر سعيد عواضة بالدقيقة 83، بينما قلص النجم الفارق متأخرا بواسطة البديل محمد صادق بالدقيقة 89، وانتزع الفريق الجنوبي الوصافة بعد ما رفع رصيد نقاطه إلى 35 مقابل 34 للنجمة يلي تراجع أكيد للمركز الثالث يلي بقي متفوق على العهد بفارق المواجهات المباشرة، علما أنه الصدارة بقيت للأنصار برصيد 41 نقطة. بدوره حقق العهد فوز صعب على الحكمة بهدف وحيد سجله محمد حيدر بالدقيقة 61 من ركلة جزاء ليرفع رصيد فريقه إلى 34 نقطة، بحين تجمد رصيد الحكمة عند 23 نقطة بالمركز السادس. بدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بنجاح لافت بفضل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي يلي قاد التانجو إلى الفوز على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة، ضمن أكيد الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026. سجل ميسي أهداف الأرجنتين الثلاثة بالدقائق 17 60 و76، محققا أول هاتريك له بتاريخ مشاركته بكأس العالم، وذلك بمباراته المونديالية 27. ورفع ميسي رصيده إلى 16 هدف بنهائيات كأس العالم ليتجاوز حصيلة النجم الفرنسي كيليان امبابي صاحب ال 14 هدف، ويعادل الرقم القياسي للهداف التاريخي للمونديال ميروسلاف كلوزي صاحب ال 16 هدف. وبالمباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها فاز منتخب النمسا على منتخب الأردن بنتيجة 3-1. من جهة أخرى حقق المنتخب الفرنسي فوز صعب على منتخب السنغال بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، وسجل كل من كيليان امبابي هدفين بالدقيقتين 66 و96 وبرادلي باركولا هدف بالدقيقة 82. بالمقابل سجل إبراهيم مباي هدف السنغال الوحيد بالدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع. وبالمباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تغلب المنتخب النرويجي على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، وافتتح التسجيل إيرلينغ هالاند بالدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 43، فيما أضاف ليو أوستيغارد الهدف الثالث بالدقيقة 76. أما الهدف الرابع فجاء عن طريق الخطأ بعد ما سجل أيمن حسين بمرمى منتخب بلاده بالدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع، وبهالفوز رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 3 نقاط بصدارة المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي. أما الليلة حاليا بتواجه منتخبي البرتغال والكونغو، وعم يتقدم البرتغال بنتيجة 1-0 بالإضافة إلى مواجهة نارية بين كرواتيا وإنجلترا الساعة 11 المساء. أكيد عودة لعندكم.
3: شكرا لك.
1: شكرا ناهل.
3: بيروت تستعد لمهرجان الموسيقى في الفقرة الفنية.
4: بتنظم بلدية الجديد البوشري السد مهرجان الموسيقى من 19 ل 21 حزيران. هالمهرجان متنوع وفي برامج لكل الأعمار، وكان لنا هاللقاء مع رئيس البلدية المحامي الأستاذ أوغست باخوس اللي كشف لنا عن تفاصيل هالحدث.
5: ببلدية الجديد بوشري السد عم نقوم بحفل موسيقى ب 19 20 21 حزيران فدو لاميوزيك. نهار الجمعة رح يكون ناجي قسطى، بعدين تاني نهار رح يكون في غنوة وسيبال اللي بتغني بعدة لغات، ومن بعدها في مروان حويك من المنطقة، أو الأحد قالين لحود. مش بس موسيقى، رح يكون في ألعاب للولاد، رح يكون في رقص، رح يكون في ستاندات، ورح يكون في أمور تقدر كل العائلة تنبسط. دعوة مجانية والدعوة جامعة،
6: ورح تكونوا بشارع أوغست باخوس اللي هو جدك.
5: هذا الشارع اللي ربينا فيه، هذا الشارع اللي جدي موجود فيه، كان شارع أساسي بالمنطقة.
6: هالساحة اللي عم تحكي عنها ده ممكن ساعة
5: 20-30 ألف ممكن يستقبل هذا الشارع من الساعة 5 للساعة 12، وهيدي رسالة صمود، صمود بأنه رغم كل التحديات نحن مستمرين بالبناء، مستمرين بالفرح. نحن شعب لبناني قوي، ما في شيء بيكسرنا، والموسيقى بتجمعنا، والصيف ببلش معنا، فناطرين كلكم ونحن جايين نبسط ونعمل فرق إيجابي بالمنطقة عنا.
4: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
7: شمس قوية والبحر رايق هيك مكمل طقس هالأسبوع. وإذا حابين حاسين إنه الشوب زايد أكثر من درجة الحرارة بالأرقام فهيدا بسبب الرطوبة العالية. الهواء بكرة شمالي خفيف والرطوبة على الساحل بتسجل 70%. شمس وشوب بكل لبنان بكرة بنهار والحرارة عم بتسجل 28 ببيروت 26 ببعقلين و 27 درجة بشتورة. من عشية الحرارة بتوصل 22 ببيروت 18 ببيت الدين و 20 درجة بطرابلس. سما صافي ببيروت وما في غيوم بكرة، الشمس قوية وموج البحر نص متر. أما على الجبال في خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 23 درجة. الخميس والجمعة ما في تقلبات بس الخطيطة قوية على الجبال، طقسنا مستقر كليا، الأجواء صافية والحرارة 28 درجة على الساحل. السبت والأحد الطقس ما بيتغير، يعني بيبقى مستقر وقليل الغيوم، بيقوى الهواء والحرارة مستقرة على 28 درجة، بس بسبب الارتفاع بالرطوبة بتوصل الريل فيل ل 33 درجة. إذا ظاهرين تفادوا تتعرضوا للشمس بلا حماية.
3: شكرا دانيالا.
1: شكرا دانيالا. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام mtv.com.lb.
3: شكرا للمتابعة مشاهدين الكرام، وتنسوا ايضا على ما فهم. الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح لانه العلم هو رايتنا والمعرفه طريقنا ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه
7: طلعت شمسة
6: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء للحجز تيكتينج بوكس أوفيس
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.

0: في عناوين نشرتنا المسائية: إنذار العالم تشخص إلى أرض سويسرا المحادية مع بدء العد التنازلي للتوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة. رئيس الحكومة يزور فرنسا للقاء الرئيس ماكرون والاطلاع على مداولات قمة الدول السبع. رئيس الجمهورية: مسار لبنان التفاوضي مستقل وأي تسوية من خلالنا لا على حسابنا. الرئيس بري لبقاء اليونيفيل وفقا لولايتها لمساندة الجيش في مهمته بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية. العدو يواصل طرقاته في الجنوب وجوا فوق بيروت والبقاع والغموض يسود، فهل ينسحب جيش الاحتلال إلى الخط الأصفر؟ رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وتأكيد على متانة العلاقات الثنائية.
1: LBCI. مساء الخير. يتابع اللبنانيون الأخبار بشغف، شاشات التلفزة ممتلئة بالتحليلات والمقاهي بالنقاشات. من ربح الحرب، واشنطن أم طهران؟ ومن فرض شروطه على الآخر؟ من النووي الإيراني إلى مضيق هرمز إلى جنوبي لبنان، وماذا عن مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟ وماذا عن رد فعل إسرائيل على ما يجري؟ ينشغل كثيرون بتسجيل الأهداف السياسية فيها، يطرح آخرون سؤالا مختلفا: ماذا لو نجحنا هذه المرة في تحويل أي تفاهمات إلى فرصة؟ وماذا لو تحول الاستقرار إلى استثمارات وفرص عمل وسياحة وثقة بالدولة؟ السؤال يكتسب أهميته لأن المنطقة تدخل مرحلة جديدة. اتفاق أمريكي إيراني يفترض أن يوقع إلكترونيا في الساعات المقبلة، ويستتبع الجمعة بجلسة تفاوض أولي بناء على الاتفاق. أما نتائجه السريعة فوقف نار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تبدأ في 23 من حزيران وتمتد حتى 25 منه في واشنطن، وهي تشمل مباحثات سياسية وأخرى عسكرية، وتختتم بجولة سياسية عسكرية بين وفدي البلدين. تسعى واشنطن لإعلان نص نيات في نهايتها تضع لمساته الأخيرة الخارجية الأمريكية، حسب ما قالت مصادر مطلعة للـ LBCI. وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس جوزيف عون لواشنطن. كل ذلك فيما يصر لبنان الرسمي على تثبيت معادلة فصل مساري التفاوض، وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون قائلا: نحن مع وقف النار ومع أي دولة تساعدنا في ذلك من ضمنها إيران، لكن الدولة وحدها تفاوض وتتخذ القرار، وأي تسوية ستأتي من خلالها ولمصلحتها لا على حسابها. رئيس الحكومة نواف سلام يجري من جهته مباحثات في باريس غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتناول ملفات أساسية من الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى نتائج قمة السبع، وصولا إلى مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب. أهمية كل ما يحصل في نقطتين: لبنان الدولة يحاول أن يكون جزءا من أي تفاهمات تطاله، وأي تفاهمات تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة. فالمهم ليس من ربح ومن خسر، بل القدرة على تحويل هذه اللحظة الإقليمية إلى فرصة وطنية نادرة.
2: الجديد. مساء الخير. في المنتجع السويسري المطل على بحيرة لوسيرن بعيدا عن صخب المدن ومكللا بهدوء الجبال وسحر التاريخ، سوف يجلس الوفدان الأمريكي والإيراني لينهيا حربا وضعت الشرق تحت النار وأقفلت مضائق وبحارا وفتحت جبهات وأشعلت محاور وخطوط تماس وامتدت على مساحات إقليمية ودولية ودخلت في تفاصيلها حسابات ومصالح ومخاوف. بعد أقل من 48 ساعة سوف تستقبل الأرض السويسرية المحايدة طرفي الحرب لينهيا صراعا دفع العالم إلى هاوية الاشتعال، وقد يكون الاستقبال بروتوكوليا ومسبوقا بتوقيع إلكتروني لم يغب عن مروحة الخيارات. وإلى هناك تتجه الأنظار لتشهد على مذكرة تفاهم سيبدأ بموجبها مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد. ما كشف من المذكرة على شبكة إرسال بلومبرغ الأمريكية قابلته تسنيم الإيرانية بالتشكيك، ناقلة عن مصدر إيراني أن ما نشر غير دقيق والنص النهائي لن ينشر بحسب اتفاق الطرفين. وعلى معطيات التسريبات فإن واشنطن وطهران وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. وفي البنود أن الولايات المتحدة ترفع فور توقيع الحصار البحري وتلتزم بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق، فيما تؤكد إيران أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا، والجانبان اتفقا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق النهائي. وفي الخلاصة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سيل تصريحاته اليومية أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل قائلا إن حلفاءنا أيدوا الاتفاق مع طهران، مشيرا إلى خلاف مع نتنياهو في شأن لبنان. وأضاف ترامب: لا أقول إنه يجب ألا يحمي الإسرائيليون أنفسهم، لكن لا داعي لهدم مبان في بيروت. ومواكبة للاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن إسنادا إقليميا تشكل للدفع باتجاه إرساء الحلول العابرة للملفات الساخنة في المنطقة. وفي معلومات الجديد أن خماسية إقليمية تضم باكستان ومصر والسعودية وتركيا وإيران بدأت بالاستعداد لعقد أول اجتماعاتها بعد توقيع مذكرة التفاهم. وعلى جدول أعمالها البحث في المسار الإقليمي وعلاقات إيران بدول المنطقة ومعالجة شوائب هذه العلاقة. وتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن الملف اللبناني سيكون حاضرا من ضمن بند مناقشة ملف الوكلاء أو ما يعرف بأذرعة إيران في المنطقة، وسينطلق البحث من مدرجات الاتفاق الأمريكي الإيراني وظروف المنطقة واتجاه الرياح صوب إرساء الحلول المستدامة للملفات الساخنة. وعلى الخط اللبناني الداخلي لفت اليوم كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأن ما بلغنا ونصر عليه أن مسار لبنان في المفاوضات مستقل، مضيفا: وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران. وفي معلومات الجديد أن لبنان يعمل على إعداد أوراق كاملة لمفاوضات واشنطن المقبلة في 23 من الحالي، مع حرص رئيس الجمهورية على استكمال المسار التفاوضي من منطلق سيادة لبنان واستقلالية قراره وتأكيد ثوابت الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى وصولا إلى الاستقرار الأمني الذي سيليه إعادة الأعمار. وبحسب المعلومات فإن خيار المناطق التجريبية يتقدم على ما عداه، لكن تفاصيل المكان والمساحات لم تحسم بعد، وهو ما ستناقشه طاولة واشنطن المقررة على مدى 3 أيام. وفي انتظار توقيع سويسرا أولا وطاولة واشنطن ثانيا، فإن الميدان لم يهدأ نارا وتصريحات. ففي الجنوب تتواصل الخروقات بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي والطيران الحربي. وعلى ضفة المواقف أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، بل عليها أن ترحل. وفي رسالة لافتة إلى رئيس الجمهورية والسلطة السياسية دعا قاسم إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا، ونحن حاضرون للتعاون. هي رياح الحلول والتسويات هبت من خطوط التوتر العالي باتجاه هدوء الجبال السويسرية لتنسحب على ملفات وساحات اشتعلت بصواعق التفجير وتنتظر زمن التسويات الكبيرة والحلول المرتقبة.
3: MTV. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من MTV وMFM. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب وإن بوتيرة أخف، وكأنها تقول لدونالد ترامب لن نلتزم ما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل إيران تسوق وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل لها. وبين عدم الالتزام الإسرائيلي والتسويق الإيراني، فإن لبنان الرسمي على موعد مع حدثين اثنين. الأول وتمثل في توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية غدا أو بعد غد كما قال الرئيس ترامب. أما الحدث الثاني فانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. لكن الانتظار الرسمي اللبناني ليس بلا حراك، وفي هذا الإطار بالذات تندرج الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا، والغاية منها واضحة، معرفة حقيقة المواقف تجاه لبنان في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني، وعليه فإن السلام سيلتقي الرئيس الفرنسي وأمير قطر، وخصوصا بعد الكلام الذي تردد عن دور أكبر لقطر في المرحلة المقبلة فيما خص الملف اللبناني. في هذا الوقت قمة مجموعة السبع أعطت جرعة دعم جديدة للسلطة اللبنانية، إذ دعمت جهودها الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. والموقف الدولي المذكور الصادر عن أبرز الدول المؤثرة في العالم يؤكد أن كل ما يحاول محور الممانعة الترويج له عن لا مبالاة دولية بالشأن اللبناني ومحض توهمات، فالقرار المتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية متخذ على أعلى المستويات، رغم تأكيد الشيخ نعيم قاسم قبل قليل أن مشروع نزع السلاح لن يمر، إذ قال الرئيس ترامب إنه يجب العمل على ملف لبنان، وأن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين، وأنه يجب حل ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى. لكن بالتوازي مع الاتفاقيات والمفاوضات والزيارات وقبل تحليل نتائجها، الحقيقة التي يجب التنبه لها أن حزب الله هو واحد منذ تأسيسه، وربع قرن وأكثر من الممارسات أكدت الوهمية المقاومة والانتصار وجسدت واقع الارتهان والهزائم.
4: NBN.
5: أهلا بكم. في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لاحتواء التوتر في المنطقة، نشرت وكالة بلومبرغ مسودة مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية مؤلفة من 14 بندا تتضمن وقفا دائما للأعمال العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، إلى جانب رفع تدريجي للعقوبات عن طهران وتفاهمات تتعلق بالملف النووي والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في المقابل، أكد مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض أن نص وكالة بلومبرغ يحتوي على عدد من أوجه القصور في بعض جوانبه، موضحا أن نص مذكرة التفاهم لا ينشر إلا بعد توقيعه يوم الجمعة وفقا لاتفاق الطرفين. إلى ذلك، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه رسائل إلى إيران، معلنا أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، معتبرا أن الحصار على إيران كان فعالا، ومحذرا الإيرانيين من أنهم إن لم يحسنوا التصرف فسنعاود وستعاود واشنطن إسقاط القنابل على رؤوسهم. أما في كيان الاحتلال، فقد نقلت صحيفة معاريف تقديرات تفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يكون قابلا للاستمرار، رغم عدم اطلاعهم على مضمونه الكامل. وفي السياق نفسه، قال الوزير الإسرائيلي زائف إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات الجارية مع إيران، ولا يمكنها المطالبة بالاطلاع على مذكرة تفاهم ما دامت غير ملزمة لها. فيما شددت طهران على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأكدت الصين استمرار جهودها لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران وتقديم مساعدات إنسانية للبنان وإيران. وفي التطورات الميدانية جنوبا، يعود الأهالي إلى بلداتهم وقراهم وسط مشهد الدمار والأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي، فيما يواكبهم الجيش اللبناني وتبذل البلديات والهيئات الإغاثية الجهود لإعادة الحياة تدريجيا إلى المناطق المتضررة. وتأكيدا على أن إرادة الجنوبيين لا تنكسر، ينفض الأهالي غبار الحرب عن صروحهم ويبدأون إحياء مراسم عاشوراء، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته عبر غارات جوية وقصف مدفعي واستهدافات بالطائرات المسيرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية واستمرار خطر الذخائر والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان. أما على الصعيد التربوي، فأكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ملف الامتحانات الرسمية لا يزال قيد التشاور، مشددة على السعي إلى حل يراعي ظروف أبناء الجنوب ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الطلاب.
4: OTV.
6: شيئا فشيئا يرخي التفاهم الأمريكي الإيراني بظلاله على المنطقة في وقت يبدي الطرفان ليونة واضحة في المواقف قبل يومين من التوقيع الرسمي في سويسرا تمهيدا لانطلاق المفاوضات حول الملفات التي توصف بالصعبة. أما في لبنان فتواصل إسرائيل خرق وقف النار فيما احتلالها للأراضي اللبنانية مستمر، وتصريحات مسؤوليها لا توحي باستعداد للبحث في أي ترتيبات تمهد للانسحاب على عكس التسريبات المتناثرة حول مها المحددة في هذا الإطار. غير أن دخول العامل السوري على الخط اللبناني أعاد خلط الأوراق في الساعات الأخيرة في ضوء تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكلام على وجوب تولي سوريا أحمد الشرع أمر حزب الله، وأنه تحدث مع الأخير في هذا الشأن علما أن الشرع كان نفى قبل أيام أي نية لإقحام في بلاده في شؤون لبنان. واليوم أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي كشف الرئيس دونالد ترامب عن زيارة يقوم بها لواشنطن خلال أسبوعين أن التأكيدات التي بلغته وأن ما يصر عليه هو أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وأن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران. كما قال رئيس الجمهورية مشددا على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا، على حد تعبيره.
4: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة ضلت
3: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: يا دار السلام،
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: الوحش
8: وحش
7: وحش
8: وحش
9: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
7: دوري السمراني.
10: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
10: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الجمهورية جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى تحقيق السلام في لبنان، وشدد مجددا على أن سوريا قد تلعب دورا في دعم الاستقرار اللبناني، مشيدا بأداء الرئيس السوري ومشددا أيضا على أن ملف حزب الله يجب أن يحسم بطريقة أو بأخرى. وقال: السلام في لبنان أمر يجب أن نعمل عليه قليلا، في الواقع هو جزء صغير جدا من الصورة الكبرى، لكنه ما يزال يثير

0: يثير الكثير من الجدل، ورأى أن القضية الكبرى هي الاتفاق مع إيران، فهناك تكمن الأهمية الحقيقية. وتابع ترامب: لديهم حزب الله ويجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى، يمكننا نحن أن نقوم بذلك، ويمكن لإسرائيل أن تقوم بعمل أفضل بكثير في هذا الشأن، كما أن سوريا ترغب في القيام بذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كان الناس يريدون ذلك، ربما لا، وربما لبنان لا يريد ذلك، علينا أن نسترشد إلى حد ما بما يريده لبنان. وكشف الرئيس الأمريكي عن تباين في وجهات النظر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بعض الجوانب المتعلقة بالسياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، لافتا إلى أنه دعاه إلى تجنب التصعيد والتعامل بحذر مع الأوضاع القائمة والتصرف بلطف وحكمة، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الظروف الإقليمية الحساسة وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر. إلا أن ترامب أكد مجددا دعمه في الوقت نفسه حق إسرائيل في حماية نفسها، وكشف أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران إلى الجانب الإسرائيلي. وقال ترامب للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا: الاتفاق سيتم توقيعه غدا أو ربما بعد غد، من دون أن يستبعد حضور حفل التوقيع مع إيران. أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن مذكرة التفاهم مع أمريكا مؤلفة من 14 بندا، وأكدت أن لبنان ذكر في المذكرة 3 مرات، وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات ولا سيما في هذا البلد لبدء التفاوض. وشددت الخارجية الإيرانية على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للبنان هو خرق لمذكرة التفاهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهة ثانية، أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تدرس حاليا فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران مسعود بيزيشكيان والولايات المتحدة دونالد ترامب عن بعد، إلا أن الفكرة ما تزال قيد الدراسة. وسط هذه الأجواء، قال موقع أكسيوس: تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء مناقشات حول إمكان توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا في أقرب وقت ممكن، وربما يتم ذلك اليوم الأربعاء بدلا من التوقيع الحضوري يوم الجمعة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. شكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان، ورأى أن مشروع واشنطن الاستعماري لإيران فشل وقوة إيران أصبحت معتبرة الآن في المنطقة. وفي كلمة خلال افتتاح مجلس عاشورائي، قال الشيخ قاسم: أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، وسقف المفاوضات مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، داعيا إلى تحقيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024. وتابع: لا وجود لمناطق تجريبية ولا مناطق صفراء، وعلى إسرائيل أن ترحل وسترحل. ودعا قاسم رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار، ناصحا بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء. بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمعارض رشيد كرامي الدولي هاني شعراوي في واقع المعرض والخطط التطويرية لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كنعان أبدى اهتمامه بالخطط المطروحة، مؤكدا أهمية توفير المقومات اللازمة لتعزيز دور معرض رشيد كرامي الدولي الاقتصادي والإنمائي لما يمثله من رافعة أساسية لمدينة طرابلس والشمال ولبنان عموما. مع استمرار التوتر قبيل توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي المنتظر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن اليمنية، وأكدت سلامة طاقم السفينة. أشارت القناة 12 العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد أول اجتماع عمل مع رئيس الموساد رومان غوفمان. وإلى هنا وينتهي موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وإنعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو نادر الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
0: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الخميس 18 حزيران 2026، غانا ضد بنما الساعة 2 الفجر، أوزبكستان ضد كولومبيا 5 الفجر، تشيكيا وجنوب أفريقيا 7 المساء، سويسرا ضد البوسنة والهرسك 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: في حلقة اليوم، رغم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يشمل الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وقصة مسعف اللبناني تشغل منصات التواصل الاجتماعي.
2: المشاهد اللي شفناها كانت أشبه بالجحيم، ناس عم تحترق بسياراتها.
1: كيف حرمت الحرب أطفال غزة من حقهم في حياة طبيعية؟
3: نروح عند طخ والمول عشان نجيب بلار، في ناس تموت تحت عشان لما تدور على الشيكل.
1: المواطنون في قرية النبي إلياس بالضفة الغربية يشكون صعوبات في التنقل.
4: هذه البوابة اللي سكرت مساء يوم السبت بالنسبة لنا كمواطنين بتشكل شريان الحياة.
1: أهلا بكم متابعينا في كل مكان، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي لم تزل ملامحها غير واضحة تماما، وسط ترحيب دولي واسع باعتبارها خطوة نحو خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه الساحة اللبنانية تشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا. ورغم تراجع حدة الضربات في لبنان عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، شنت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني. كما قتل أمس الثلاثاء 4 أشخاص بضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في الجنوب وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. لمتابعة آخر التطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين. في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد الميداني في الجنوب، رغم الحديث عن شمول الاتفاق لجبهة لبنان، إلى أي مدى يعول لبنان على التفاهم الإيراني الأمريكي في خفض التوتر فعليا، وكيف أو ما هي بالأحرى انعكاسات ذلك على الأرض؟
5: يعني طبعا كما أشرت في المقدمة، نحن بشكل ملحوظ شهدنا تراجعا كبيرا في حدة الغارات وفي العمليات العسكرية التي تنفذها الجنود ينفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، إن كان من ناحية الغارات أو القصف أو حتى التدمير يعني غيرها من العمليات العسكرية. ولكن ذلك لا يعني أن الأمور باتت هادئة بشكل تام. اليوم شهدنا غارات، شهدنا قصف مدفعي، وأيضا بحسب الوكالة الوطنية كانت هناك مواجهات مباشرة بين عناصر من حزب الله وبين جنود إسرائيليين حاولوا التوغل أكثر على محور بلدة حداثة، أو أنه كانوا أيضا بحسب الوكالة الوطنية هناك تحركات برية للجنود الإسرائيليين في منطقة الخيم، وبالتالي الوضع لا يزال متوتر بشكل كبير. هدأت الأمور إلى حد بعيد ولكنها لم تنتهي.
1: نعم، انعكاسات هذا الهدوء هل باتت واضحة في عودة المواطنين إلى بعض بلدانهم أو قراهم في الجنوب؟
5: زائدا كل البلدات التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها، هذه بلدات لا يمكن لأهلها العودة إليها أو حتى للتفقد أو يعني معاينة الأضرار فيها. بالنسبة للبلدات الأخرى، الحركة لا تزال نوعا ما مستمرة ولكن بشكل خجول، لأنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تعليمات أو توصيات لتشجع الناس على العودة. على العكس، كل ما يصدر حتى هذه اللحظة يطلب من الأهالي التريث في العودة حتى يثبت المشهد، لأن بالرغم من أن هناك نوع من انطباع بأن شيئا ما تحقق هذه المرة بشكل جدي لاتجاه فرض وقف لإطلاق النار تلتزم فيه إسرائيل بشكل يعني يغير المشهد الأمني في الجنوب، إلا أن الوقائع على الأرض إضافة إلى انعدام الثقة بذلك وربطا بالتجارب السابقة، لا يزال الناس يتحفظون والجميع ينتظر ما الذي سيحصل يوم الجمعة. هل سيكون هناك خواتيم لهذه المسألة، توقيع في سويسرا، وهل سيكون هناك التزام إسرائيلي بما ستتضمنه هذه الوثيقة بما يتعلق بلبنان؟
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طربي. ونبقى في لبنان، وفيما سجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 132 مسعفا وطبيبا منذ 2 مارس آذار الماضي، تأتي قصة المسعف اللبناني حسن شقير لتشغل منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة توثق إحدى عمليات الإنقاذ التي شارك فيها خلال القصف، حيث كان يحاول مساعدة سيدة عالقة تحت الأنقاض بعد مقتل أفراد من عائلتها. نستمع لجانب من قصته كما رواها ليوميات الشرق الأوسط.
2: يوم 8 نيسان على بيروت كان يوم أسود، يوم المشاهد يلي شفناها كانت أشبه بالجحيم، ناس عم تحترق بسياراتها، ناس عم تهرب من مكان وإذ بتموت بالمكان اللي هربت عليه لتحس إنه هو ملجأ آمن. اليوم ما بنقدر ننسي إلى أن وصلت آخر ضربة على بيروت كانت على منطقة تلت الخياط، وصلت على تلت الخياط وإذا بلاقي نص مبنى منهار من بين كل الدخان، بلمح بصيص نور خفيف لست عم تستغيث. بهذه اللحظة تمت الناس، عرفت أنه في أول جسمين شلته عن وجه الركام هو لابن عائلة شهاب. ولما طلعت على العالي من مبنى تاني لمبنى وصلنا لنقدر ننقذها للمرأة، سألتها شو اسمها، قالت لي أنا لينا شهاب. هون عرفت أنه أول جسمين شلناه هو جسمين جوزة. كنت خايف كتير إلا لينا مثلا زوجك مات، تقوم لينا تخط الخطوة وتركض كرماله، أي كلمة غلط ممكن لينا تخط الخطوة لقدام وتصير بالطريق، يعني عم بتصير بالمهوار، لأنه هي بمتر بمتر ونص، مجرد ما تفتح باب أوضتها هي صارت على الطريق، لأنه البنية كلها نزلت. قالت لي وين جوزي؟ قلت لها اطمني هو بخير، بس المهم أنت هلأ تكوني بخير. فقلت لها اتكلي على الله. قالت لي ما أنا ما متكلي إلا على الله. صعب تخبر إنسان بسهولة إنه فقد عزيز عليه، وهون القوة إنك كيف تقدر تحميه بلحظة ممكن يفقد وعيه فيها ويكون هو التالي.
1: المسعف اللبناني حسن شقير.
6: شرق الأوسط.
1: يأتي تجدد الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان ليضعف الأمال بإمكان احتواء التصعيد الإقليمي وإنهاء الحرب التي اندلعت عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي، حيث نفذت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء غارات جوية جديدة استهدفت مناطق في جنوب لبنان رغم تحذيرات إيرانية من رد قاس ما لم تتوقف الهجمات. وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لإسرائيل معتبرا أن ردها على حزب الله غير متناسب. بصورة أقرب من الموقف في إسرائيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. في ظل ما تداولته وسائل إعلام في إسرائيل بشأن اتهامها الولايات المتحدة بالخيانة فيما يخص الاتفاق مع إيران، وما نقلته مصادر عسكرية لهآرتس من أنه لا تعليمات واضحة بعد من المستوى السياسي للجيش بشأن الوجهة النهائية في لبنان، تأتي الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم، فهل هناك ثمت مؤشرات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل على توجه ما نحو لبنان سواء بشأن توسيع المواجهة أو السعي لاحتوائها؟
7: ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية هو أدق ما يمكن الحديث عنه، لأنه في النهاية لا أحد يمكن أن يجيب على هذا السؤال حتى هذه اللحظة، ما التوجه الإسرائيلي تجاه لبنان، وكم هذا التوجه مرتبط بتوجه الإدارة الأمريكية وبالملفات الإقليمية المطروحة مع إيران. لذلك هذا السؤال هو السؤال المركزي. الجيش والمؤسسة الأمنية قلقة من إمكانية أن يدفع المستوى السياسي بسبب هذه الضغوطات الدولية على إسرائيل للانسحاب تدريجيا من لبنان، بدءا بالانسحاب نحو الخط الأصفر، وصولا إلى إمكانية الانسحاب حتى الحدود متعارف عليها سابقا، وبالتالي هذه القضية تثير القلق لدى المؤسسة العسكرية التي قد تدفع مرة واحدة وبشكل مفاجئ باتجاه هذا الانسحاب. في المقابل واضح من أن الجيش عملياتيا على الأرض يقوم فقط بما يسمى بالعمليات العسكرية التي تشكل تهديدا على قواته، وبالتالي واضح من أن وتيرة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان قلت، وهذا دليل على وجود ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل على الرغم من كل الانتقادات الإسرائيلية والحديث على أن ترامب تخلى عن نتنياهو وعن الحكومة الإسرائيلية، ولكن في نهاية المطاف يوجد تعاطي إسرائيلي واضح على الأرض يقرأ من خلال ما يجري مع الإدارة الأمريكية خصوصا فيما يتعلق بجنوب لبنان. الاتفاق بالنسبة لإسرائيل سيء بطبيعة الحال، سيكون له تبعاته على مسألة لبنان بشكل واضح. يبقى السؤال إلى أي مدى ستستطيع إسرائيل أن تغرد خارج سرب الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة، وعلى الرغم من كل الانتقادات ما زال هناك احتفاظ من قبل المستوى السياسي على الخط الواضح لعدم انتقاد الإدارة الأمريكية بشكل مباشر.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى قطاع غزة، فبعد أن حرم أطفال القطاع من التعليم وتلاشت آمالهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، وجد كثير منهم أنفسهم مضطرين للعمل في ظروف شاقة لا تتناسب مع أعمارهم. فبين أنقاض المنازل المدمرة يقومون بتنظيف الحجارة والبلاط وتقويم أسياخ الحديد لإعادة بيعها واستخدامها، فيما يسعى النازحون إلى فرش أرضيات خيامهم للحد من انتشار القوارض. عن أطفال غزة الذين كان يفترض أن يحملوا الكتب والدفاتر بدلا من انشغالهم بالبحث عن لقمة العيش، أعدت مروى جمال التقرير التالي.
3: نروح عند طخ والمول عشان نجيب بلاط، في ناس تموت تحت عشان لما تدور على الشيكة، ولا عمر حلمت أن نشتغل الشغل هذا.
0: كان هذا حسن سعد، طفل من قطاع غزة يبلغ من العمر 11 عاما، يحكي لنا عن مهنة جديدة خلقتها الحاجة في القطاع، مهنة جمع الحجارة وأسياخ الحديد من بين الركام وإعادة تدويرها كي تكون صالحة للاستخدام. هذه المهنة الحديثة في القطاع رغم قسوتها غالبية العاملين بها من الأطفال، يضيف حسن.
3: بس في تنظيف الحجارة البلاط من الساعة 7 الصبح الساعة 7 المساء، واخر نهار باخذ 20 شيكل، والشغل هذا متعب عليا. الشغل هذا مش للصغار، للكبار هذا اتجرح من ايدي وانا قاعد ادوق ونامش، انا اخش الليل عين وانا اشكي من ايدي، بس الدار يجعني من وجع، نجيب 2000 حاجه بنتعب لما بننزل. احلم في المدرسه علوش البلاط، اما انا بتعب لما اجي ادوق، بستخدم شاكوش وزميل بنظف لحالي 500 دار حاجه بتعب. اما انا مستعد ال20 شكل عين هذا اهلي اخواتي، بس تكفناش العشرين، تعشين بتوع التكان فيها تاخدك التين جبنا لخلصت.
0: يسرى محمود والدة الطفل حسن تحكي عن الظروف التي دفعتها لترك صغيرها يعمل في المهنة التي لم تتخيل أبدا أنه قد يعمل بها في يوم من الأيام.
8: أحيانا بكون تعبان بقول له خلص يما ما تنزلش بنشيها لأشي شكل برزق الله، بصير يقول لي يما لو أنا ما نزلتش من يومك تجيب اليوم، بشد حاله بالوجع وبينزل. حسن كل يوم لازم يجيني مخبوط، يا بإيده من الشاكوش الزميل، يا إما حجر وقع على رجله، بيجيني مكحت، بيجيني دائما بشكي من الصداع. طبعا هذا من ضربة الشمس، دق الحجارة طول النهار في الشمس. ما كنتش أتوقع لو 1% أنه في يوم من الأيام أشوف واحد من أولادي بيشتغل الشغلة هذه، بس إحنا مجبورين ومضطرين إلها. وحسن هو البعين، إخوته 5 الصغار وولاد أخوه استشهدوا 2. احكي لي أنا لو شريت لمهران تليين بحس كل وجع، طبعا نهار كله تعب النهار كله بروح.
0: حسن ليس الطفل الوحيد الذي دفعته الحرب لهذا المصير، يشاركه فيه أطفال آخرون من بينهم سامح زيارة ذو 12 عاما.
9: صار لي 2 بشتغل هان، بتعب وأنا بشتغل، كل ما دق بالشاكوش بنخبط هان، نفسي أبطل الشغل هذا أروح على المدرسة، لكن الحرب خلتنا أشتغل هذا الشغل.
0: أما الطفل محمد العجلة فاختصر مأساته هو وزملاؤه من الأطفال في هذه المهنة بهذه الكلمات.
10: يعني احنا مش عايشين، مش عايش قادر عايشينها احنا. يعني الشاب هاي عمره 11 سنة، طلع بتلاقيه بينظف الحجارة، طلع ايديه مورمات، فيش الاصابع صار اظافيره زرق من كثر الدق والنيله، الدم محبس في اصابعه. يعني الحرب هذه اجت دمرتنا على اخر، خلت الصغير قبل الكبير مهيون، ما ضلش حياه. يعني الموت اشرف من هيك عيشه.
11: أفادت تقارير صادرة عن منظمتي يونيسف وأونروا بأن مفهوم عمالة الأطفال التقليدي في قطاع غزة قد انتهى تقريبا نتيجة التدمير الواسع للمنشآت الاقتصادية، ولكن الوضع الذي خلفته الحرب دفع مئات الآلاف من الأطفال للانخراط قسريا في أعمال سخرة يومية شاقة وبدائية لمساعدة عائلاتهم على البقاء، وسط انهيار كامل للمنظومة التعليمية ما أدى لحرمان أكثر من 600 ألف طفل تماما من التعليم بسبب تدمير أو تضرر نحو 90% من المدارس بشكل كلي أو جزئي وتحويلها إلى مراكز إيواء. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
1: وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية للمرة الأولى منذ شهرين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإن حملة القصف العسكري قد تستأنف إذا لم يوافق على المذكرة النهائية حسب وصفه. غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وإيران تهدد برد قاس إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، والرئيس ترامب يوجه انتقادا علنيا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان أحد سكان البلدات الجنوبية.
14: قد تكون رسالة من إسرائيل للتأكيد أنها غير معنية باتفاق أمريكا وإيران، وأن أولويتها هي أمنها ولا شيء يعلو فوق ذلك.
13: قادة الدول السبع الكبرى يرحبون باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ويطالبون بوقف إطلاق النار في لبنان.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: غارات إسرائيلية وعمليات عسكرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، واستمرار عمليات النزوح الداخلي للسكان أحد سكان القطاع.
15: طبعا المنطقة التي أسكن فيها تعتبر منطقة خطرة بقرب من ما يسمى بالخط الأصفر، تشهد يوميا إطلاق نار، إطلاق قذائف، كوات كابتر، تحليق دائم لطيران استطلاع.
13: البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق تقول إن أطراف الصراع في السودان تستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري كوسائل للسيطرة على السكان، وحذرت من استمرار تلك الانتهاكات الواسعة في مختلف أنحاء السودان. في كأس العالم لكرة القدم، الأردن يتعثر أمام النمسا بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف، وثلاثية نظيفة سجلها ليونيل ميسي في مرمى الجزائر تقود الأرجنتين للفوز، وهزيمة العراق بأربعة أهداف مقابل هدف أمام النرويج. كان معكم وليد قنديل،
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع بعض ما تداوله الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي اليوم من فريق البرنامج ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
16: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
16: من غزة محمد، حيث لم يعد الحصول على قطرة الماء أمرا عاديا بل حلما يوميا، فقد انتشر على نطاق واسع مقطع مصور يظهر فيه طفل نازح يقف تحت أشعة الشمس رافعا رأسه إلى الأعلى محاولا التقاط قطرات ماء تتساقط من أنبوب فوقه، فيما يفتح فمه ليلتقط منها ما يروي عطشه. وبينما يفعل ذلك محمد، كانت هناك ابتسامة ترتسم على وجهه في مشهد يلخص أزمة إنسانية عميقة، إذ أصبح الوصول إلى المياه النظيفة تحديا يواجه آلاف النازحين في القطاع في ظل شح المياه وتضرر البنية التحتية.
1: يبدو أنه مقطع يختصر الكثير من المعاناة التي يعيشها المدنيون خاصة الأطفال في غزة.
16: نعم.
1: ماذا لديك في المحطة التالية؟
16: محطتنا الثانية من سوريا، وتحديدا العاصمة دمشق التي شهدت ليلة أمس حالة من التوتر، فقد خرجت مظاهرات طالب المشاركون فيها بمحاسبة عناصر من النظام السابق من المتهمين بالتورط في انتهاكات خلال السنوات الماضية وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. دعنا نستمع لجزء من هذه المظاهرات. علق محمد العديد من المتابعين بأنها مشاهد أعادت إلى الواجهة سؤالا لا يزال حاضرا بقوة في سوريا، وهو كيف ستتم محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي.
1: نعم، الختام يبدو أنه من اليمن، أليس كذلك؟
16: نعم، وتحديدا من مدينة الحديدة، حيث وثق أحد المواطنين مشهدا أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. في المشهد تظهر أسلاك كهرباء متدلية على ارتفاع منخفض في أحد الشوارع، ما أثار المخاوف من خطر يهدد حياة المارة لا سيما الأطفال. ويوجه المواطن في الفيديو تحذيرا من الكارثة التي قد تقع في أي لحظة إذا لم تعالج هذه المشكلة سريعا. فدعنا نستمع له.
17: نحن نفسه في مواطن ماشي من الشارع، تمام، مسكت السلك هذا وفي بو كهرباء، ولا السلك هذا وفي بو، ايش بيجرى لي انا؟ نحن هذا شغل من.
1: هل كان واضحا في هذا المقطع المصور إلى أي مدى كانت الأسلاك قريبة من هذا الشخص المتحدث؟
16: كانت قريبة جدا محمد، لدرجة أن الرجل كان يتحدث أمام الكاميرا فيما كانت الأسلاك تكاد تلامس شعر رأسه، بل إنه مد يده وأمسك بعضها ليظهر مدى قربها وخطورة موقعها.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم على هذه الجولة. تريندينج. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي إغلاق المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية بواسطة بوابة حديدية، ما يعيق حركة تنقل المواطنين والمركبات ويضاعف من معاناتهم اليومية وفقا لمصادر محلية فلسطينية. ويواجه المواطنون صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم ومراكز الخدمات الأساسية في ظل اضطرارهم إلى سلوك طرق التفافية طويلة، كما تحدث عدد منهم.
18: من قرية النبي إلياس، والله المعاناة مركبة عندنا ومعقدة، لأنه هذه البوابة اللي سكرت في الفترة الأخيرة اللي هي يوم مساء يوم السبت سكرت إلى 5 أيام. بالنسبة لنا كمواطنين يعني، وبالنسبة لنا كسكان، وبالنسبة لنا كمزارعين، إحنا بتشكل شريان الحياة، لأنه إحنا كل أراضينا، خلينا نحكي عن الأراضي الزراعية، كل أراضينا الزراعية اللي هي من غرب البوابة باتجاه قلقيلة النبي إلياس تحديد، يعني فيها مزروعات موسمية. هسه في هذه اللحظة بنجهز لموسم بعد شهر ونص تقريبا، شهر ونص، فانقطاع تواصلنا مع الأرض ومع هذه الأشجار له أثر كبير سلبي على الإنتاج.
19: بسام خليف من قرية النبي إلياس قضاء قلقيلي. كل إشي سلبي مردود علينا في إغلاق البوابات هذه اللي حطونا إياها يا سيدي. يعني البوابة مغلقة، يعني تجارة البلد مشلولة. ثانيا مش بس تجارية البلد تجارية وزراعية بشق الأنفس. إحنا مشان نقدر نوصل لأراضينا، يعني في طرق التفافية في الجبال نضطر نسلكها، وللأسف الشديد حتى امبارح أجوا سكروها بالسواتر الترابية وبالصخور.
20: من الاستمرار الاحتلال أغلق بوابة البلد، المدخل الوحيد الرابط بيننا وبين كلكيلي والشارع الرئيسي شارع 55 بالنسبة للمحلات، ومغلقة من 4 أيام. وإذا صير عندنا حالة وفاة، حالة مرضية، كنا نستخدم طريق ترابية، ومبارح كان عندنا الجراف وفكروا الطرق الترابية، المنافذ التنفيسية إلى عندنا متغلبين كثير. احنا بالطريق يعني بنحط سيارة من المدخل من جوا من عنا من البلد، وبنطلع بنركب سيارات ثانية تكاسي، وبنخدم امرار بيطلعوا مشي بيقضوا مشوارنا لاول كلكيلة عبين نلقى سيارة. يعني عنا معاناة قوية جدا والله.
1: استمعنا لعدد من سكان قرية النبي إلياس بالضفة الغربية المحتلة.
21: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: بعد سنوات من الحرب والنزوح والانقطاع عن الدراسة، يعود آلاف السوريين إلى مقاعد التعليم في محاولة لتعويض ما فاتهم. وبين تحديات العمر والظروف المعيشية الصعبة، يصر عدد كثير منهم على استكمال الدراسة رغم الفجوة العمرية التي فرضتها سنوات الصراع. عدد منهم تحدث إلينا.
4: أنا اسمي قصي عبد الباري من حي القابون بالعاصمة دمشق. انقطعت عن الدراسة بعام 2013 المرة الأولى بعد المعارك اللي صارت بحي القابون وتدمير المدرسة اللي كنت أنا أدرس فيها. بعام 2015 صار في مدارس محلية فأنا رجعت دراستي بوقتها وأخذت شهادة الإعدادي. بال 2016 وأنا عم بدرس للشهادة الثانوية بدأت المعركة من جديد بالقابون وصار بعد منا التهجير، وبعد ما تهجرنا بقيت فترة قصيرة بإدلب وطلعت على تركيا. طبعا بتركيا ما كان في إمكانية الدراسة بسبب الأوضاع والأعباء يلي بتحملها الشخص السوري هنيك وضغوط العمل وهي الأمور. بعد سقوط النظام رجعنا على سوريا، حاليا مقيم بريف دمشق. رجعت للدراسة، حاليا عم أقدم شهادة الثانوية بفرع الأدبي. كتجربة ممكن تكون صعبة شوي بعد انقطاع مدة 9 سنوات أو أكتر، ولكن يعني اللي بيباله هدف فما في شيء بيصعب عليه. الهدف طبعا هو إكمال الشهادة الثانوية ومن ثم الالتحاق بفرع الإعلام بجامعة دمشق.
5: أنا يوسف، عمري 26 سنة، من مدينة إدلب. انقطعت عن الدراسة في عام 2013 بعد حصولي على شهادة التعليم الأساسي. سبب الانقطاع هو الحرب الحاصلة في سوريا وتخوف الأهل دائما من القصف على المدارس وتجمع الطلاب وعمليات النزوح المتتالية من مناطق إلى أخرى وفقدان الأوراق والثبوتيات. بعد التحرير قررت أرجع للتعليم إدراكا لأهمية العلم، وحاليا عم قدم امتحان الثالث ثانوي. طبعا اتخذت قرار العودة لأنه من المهم أن يكون لدينا شهادة حتى نكون قادرين على بناء سوريا الجديدة ويكون لنا فرصة في عملية البناء.
1: سوريون يعودون لمقاعد الدراسة بعد غياب طويل. رغم البداية الإيجابية للمنتخب الإيراني في كأس العالم بتعادله مع نيوزيلندا، طغت في الأيام الأخيرة أحاديث عن صعوبات لوجستية وإدارية رافقت تنقلات البعثة بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما دفع مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم والجهاز الفني إلى انتقاد الجهات المنظمة. بين الأداء داخل الملعب والتحديات خارجه تباينت آراء الإيرانيين حول مشاركة منتخبهم وحظوظه في مواصلة المشوار، بحسب ما تحدث بعضهم لبرنامج يومية الشرق الأوسط.
22: كانت خطة الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقضي بأن يتوجه المنتخب إلى معسكر تدريبي في تركيا ثم يسافر إلى إسبانيا لمواجهة المنتخب الإسباني قبل أن ينتقل إلى أمريكا، إلا أن الحرب والظروف التي رافقتها قلبت جميع هذه الترتيبات، واضطر المنتخب إلى الاكتفاء بمباريات ودية أقل مستوى في تركيا قبل السفر إلى مدينة تخوانا المكسيكية. ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الظروف سلبا على الحالة النفسية للاعبين، إذ يضطرون قبل كل مباراة إلى الانتقال من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم العودة مجددا، مع الخضوع في كل مرة لإجراءات التفتيش والاستجواب على الحدود الأمريكية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح في وقت سابق بأن التأشيرات ستمنح فقط للأشخاص الذين يتعين عليهم الحضور للمشاركة في المنافسات وليس لغيرهم.
23: لا نعلم سبب تعرض المنتخب الإيراني لكل هذا القدر من التمييز، فقد منع الفريق من السفر إلى لوس أنجلوس قبل مباراته الأولى كما كان مخططا، ولم يسمح له أيضا بالبقاء ليلة إضافية بعد المباراة. وإذا كانت القضية مرتبطة بالخلافات السياسية بين البلدين فما علاقة كرة القدم بذلك؟ المنتخب الإيراني هو أكثر المنتخبات تعرضا للظلم، ليس فقط في هذه البطولة بل في تاريخ بطولات كأس العالم بأكمله.
24: يعد المنتخب الإيراني المنتخب الوحيد المشارك في كأس العالم 2026 الذي يواجه مشاكل غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم. فرغم أن جميع مبارياته تقام في الولايات المتحدة، حصلت البعثة على تأشيرات محدودة تلزمها بمغادرة البلاد بعد كل مباراة والعودة إلى المكسيك. كما لم يتمكن 14 عضوا من الجهاز الفني من الحصول على تأشيرات الدخول. يأتي هذا في حين لم يواجه أي فريق آخر لمشاكل مماثلة.
1: إيرانيون يتحدثون عن مشاركة منتخبهم في بطولة كأس العالم الجارية حاليا. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة في يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 002-011-11-3909. أما الآن فتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، وهندسة الصوت لإيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد.

0: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوا من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل الدول.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان
0: عبر صوت كل لبنان، ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حكومات كتيرة ووزراء كتار تعاقبوا على لبنان واللبنانيين، تحديات كمان كتيرة وملفات عالقة ما زالت حتى الآن مطروحة أمام الرأي العام اللبناني. تحدثنا عنها في حلقات قبل معكم مستمعينا، ورح نستمر بالحديث عنها لأنه تمثل فعلا أولوية بالنسبة للرأي العام اللبناني. سياسة لبنان الخارجية تحمل العديد من أسئلة الاستفهام على صعيد الكثير من الملفات، منها مثلا تنويع شبكة علاقات لبنان الخارجية بعيدا عن أي ضغوطات أو إملاءات. لبنان الرسمي في خضم هذه المحاولات يتعلق أو فيما يتعلق بالكثير من التفاصيل، ولكن دايما في بالسياسة، ولكن الموضوع مش سهل أبدا، وفي فعلا عقبات كثيرة وتحديات كبيرة. وزير الطاقة اللبناني السابق سيزار أبي خليل، وكان أيضا هو مستشار لوزارة الطاقة لفترة طويلة ونائب حالي، رافق وساهم في النهضة التي شهدتها وزارة الطاقة حين كان وزير في هذه الحقبة بمرافق عديدة، وأيضا حاول على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الوزارة تنويع وتكبير مروحة علاقات لبنان لكي يستفيد اللبنانيون من هذه العلاقات. نرحب بك بداية معالي الوزير.
5: شكرا على الاستضافة،
4: شكرا
5: لك ولمستمعيك،
4: شكرا على تلبية الدعوة. وعلينا أن نسأل بداية، كيف يمكن تقييم العمل السياسي في لبنان بشكل عام وبشكل خاص من بعد تجربتك في هذا المجال وهي مستمرة حتى الآن كما ذكرنا؟
5: هلا العمل السياسي في لبنان هو يعني ما إنه سهل، متشعب كثير، بده سكيلز، بده مهارات حتى واحد يقدر يعني يقطع كل الألغام اللي موجودة الداخلية والخارجية. نحن بالآخر دولة صغيرة بمنطقة احتكاك، منطقة احتكاك الحضارات، منطقة احتكاك الأديان، منطقة احتكاك المصالح الكبيرة، وهذا الأمر بيكون له امتداداته داخل البلاد. هذا بتزيدي على طبيعة البلد المتنوع ثقافيا، حضاريا، إثنيا، دينيا، طائفيا، كل ما إلى ذلك. الأمر بيؤدي إلى وجود مشهد معقد بالسياسة اللبنانية. الأمر بصير سهل لما السياسة بيقدر يرتفع على هالتعقيدات كلها وما يفكر إلا بأمر واحد يلي هو المصلحة اللبنانية الصرف. ما هي المصلحة اللبنانية الصرف؟ يفكر بعقل لبناني صرف، مش بعقله المناطقي قبل عقله اللبناني، مش بعقله الطائفي قبل عقله اللبناني، مش بعقله الحضاري إذا بدك، أو ميله الحضاري قبل عقله اللبناني. العقل اللبناني بيقطع قبله، هيك بيكون المسار الصحيح، الوجهة الصحيحة حتى يقدر واحد يعمل سياسي في لبنان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أنا معليك فعلا وصف دقيق وبنفس الوقت معقد، لأنه اختصرت فيه بشكل سريع الواقع اللبناني كما ذكرت حضرتك واقع يحمل العديد من التنوع، إن كان على صعيد الطوائف، الأديان، السياسة حتى، ويصبح العمل السياسي فيه عمل فعلا صعب، ويشمل خطوات كتير حساسة على السياسة أن يتخذها اليوم على صعيد اتخاذ القرارات. شو أصعب قرار وشو أسهل كمان قرار كان عليك أنه أنت تاخده نظراً لكمية التعقيدات التي تشوب الساحة اللبنانية، إن كان لما كنت وزير طاقة مثلاً أو حتى في الفترة الحالية؟
5: ليك القرار لما مثل ما قلت أنا، لما واحد بيفكر بالمصلحة اللبنانية الصرف بصير القرار سهل. هلأ تداعياته عليك بالشخص فيها تكون كثير كبيرة، فيها تجيب لك عداوات بعض الأطراف الداخلية، عداوات بعض الدول الخارجية، إنما هيدي واحد بده يقرر هو وين بده يعمل، سياسي لبناني أو بده يعمل ايجنت لدولة أجنبية في لبنان. القرار على طول كان سهل لما بتشوفي المصلحة اللبنانية وبتعمليها السياسي، سياسي واضح، لازم يكون يقدر يتفهم الموضوع، يحلل الموضوع شو هو، يعمل discernation، يقدر يعرف شو الصح شو الغلط وأوقات شو الأحسن وشو الأقل جودة، لأنه مش على طول كل الأمور هي أحسن هي صح وخطأ، في الجيد وفي الأحسن، بده يقدر يميز التمييز يعني لازم يعمله، القدرة على أخذ القرار. لا، في سياسيين كتار بيجربوا يضيعوا الوقت لما بصيروا أمام معضلة من هذا النوع، السياسي الضمير المصلحة وضميره بمطرح، والتداعيات اللي رح تجي عليه من الداخل ومن الخارج بتكون بمطرح تاني. في البعض ما بيعمل شيء، بضيع الوقت، بيكتفي تعبئة المكان، المقعد إذا بدك، من دون أي شيء. أنا حصل معي بالسابق إنه ما حليت كتير، عملت ضيقت عالم بالداخل، ضيقت عالم بالخارج، لأنه كنت أعمل المصلحة اللبنانية الصرف، وفينا نعدل قد ما بدك. لما بتروحي بتزيد ببلد في انقطاع أو نقص في إنتاج الكهرباء كرونيك، يعني مزمن، ليش؟ لأنه في قطاع موازي كاش إيكونومي اسمه المولدات، الأحياء وما إلى ذلك، يعني مليارات الدولارات بعض السياسيين عم يتمولوا منها، بعض الأحزاب عم تتمول منها. لما بتجي بتزيد أنت القدرة الإنتاجية على حساب هودي، أكيد بصير عندك أعداء بالداخل. لما كل الضغوط بيقولوا لك ما ممنوع تعملي تخزين للنفط في الشمال، وهيدا يعني عقد وقعناه مع شركة روسنفط الروسية.
4: أنا كنت بدي أحكي عن هالنقطة معالي الوزير تماما، يعني اليوم
5: هذا كله بيستجلب لك المشركة، بس هيدا قرار شخصي، بصير حالة شخصية، واحد بقرر انه انا يصير اللي ما بيصير، رح اعمل الصح
4: ومشي. نقال لك ممنوع على صعيد الداخل والخارج عندما كنت وزير للطاقة في لبنان. خرجت معلومات وسمعنا كمان أحاديث كثيرة تقول بأنه تماما الصفقة اللي تحدث عنها حضرتك مع شركات روسية معينة تم عرقلتها وتم إفشالها. أنا اليوم بدنا نحكي، يعني ما بدنا نفوت بزواريب السياسة اللبنانية الداخلية لأنه ما رح نخلص لبكرة. الخلاف السياسي الداخل اللبناني كان وما زال وسيبقى على مواضيع عديدة، ولكن معاليك اليوم عنا سؤال نحن بنسأله من موسكو لبيروت بطبيعة الحال. ليش ممنوع على لبنان أن ينوع علاقاته مع أكثر من جهة خارجية؟ مثل ما عنده علاقات جيدة مثلا مع واشنطن، ليش ما بتكون عنده علاقات جيدة أو جيدة جدا مع موسكو؟ خبرنا بداية عن اللي صار عندما كنت حضرتك وزير للطاقة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: ليش هو المفروض لبنان عنده علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي يعني ومع موسكو؟ هلأ صحيح في ضغوط وفي جو في لبنان، وفي سياسيين في لبنان بيخافوا يزعلوا أمريكا أو يزعلوا الغرب أو يزعلوا أي طرف سياسي عملوا امتدادات داخل لبنان. لذلك بيصيروا يبالغوا بال هيدي السنسورشيب، شو بيقولوا لها، بيصيروا
4: الرقابة
5: بالرقابة على نفسهم، بيصيروا يبالغوا بالريستريكشنز على على على على على, على نفسهم بهذا الأمر. هذا أمر موجود. نحن أنا كطرف سياسي، أنا لست محللا سياسيا، نحن كطرف سياسي على طول كنا نسعى لأفضل العلاقات مع كل الدول، أفضل العلاقات مع أمريكا كما مع روسيا، مع دول الغرب كما مع دول الشرق، مع الدول العربية المحيطة فينا كما مع الدول الأبعد. بالتالي نحن نعتبر أنه شيئا ما لا يمنع الشيء الآخر. وأنا بتصور كثير من self-imposed restrictions، يعني هال المحدودية المفروضة على النفس، بيجي جزء منها كثير من عدم سيادية السياسيين. بقى بتعرفي بلبنان هيدا اللي بيسموا حالهم سياديين غالبا ما بيكونوا هم المرتبطين بالاجندات الخارجيه، بقى بيسموا حالهم وبيبالغوا بالشيء اللي ناقص عندهم عامه. وهذا امر نفسي عند الـ عند الـ عند عند البشر، يعني بصير يبالغ بالشق بالامر اللي هو بيكون ناقص عنده. فبعض من يسمي نفسه بالسياده هو بتصرفاته التي يعني تتجنب بنظر وإغضاب دولي.

0: انطلاقا من هذا المبدأ الذي تحملونه اليوم كطرف سياسي في لبنان، حضرتك ذكرت بأنه لست محلل سياسي ولكن لديك خبرة معالي الوزير طويلة في السياسة الداخلية اللبنانية إن كان بالوزارات أو في المجلس النيابي، لذلك نريد أن نستفيد من هذه الخبرة اليوم لكي نتحدث عن أسئلة عديدة تطرح على صعيد الداخل اللبناني ما عنده أجوبة حتى الآن. يعني أنا قلت في المقدمة في ملفات لهلأ بعد الآن إن كان بجوارير مجلس النواب عند النواب النيابي عند النواب أو حتى بوزارات كثيرة، منها موضوع الصفقات التي حاولتم أن تنجزوها مع موسكو وشركات روسية عندما كنت حضرتك مستلم لوزارة الطاقة. ماذا عن هذه الفترة بالتحديد؟ إذا فيك ترجع تخبرنا عنها شوي بالتفاصيل وشو اللي واجهتوه في خضم مشواركم في وزارة الطاقة؟
1: سيدتي، نحن كنا نجري مناقصات بحسب القوانين اللبنانية، بحسب قوانين المرعية الإجراء والأنظمة المالية للدولة اللبنانية. عملنا مزايلة أولى هي على البلوكات النفطية والشركات الفائزة، إحداهم كانت شركة نوفاتك الروسية بكونسورتيوم مع شركة توتال وشركة إيمي، وأنا اللي وقعت العقد معه. فيما بعد لما حصل عقوبات على الشركة، باعت حصتها أو انسحبت أو كان عندها تدبير معين مع شركة أخرى اللي هي قطر إنرجيز، أنا وقعت مع شركة نوفاتك بسنة 2018 عقدين للاستكشاف والإنتاج بالمياه البحرية اللبنانية. أيضا كان عندنا مزايلة أيضا لبناء وتشغيل محطات تخزين الوقود، تخزين المشتقات النفطية في مكان أو موقع دير عمار شمال طرابلس بالمنشآت النفطية، وفازت شركة روس نفط الروسية وهي شركة كبيرة تملك أكثر من نصف الدولة الروسية على القليل. هذا الكتاب يلي توجه لي من وزارة الطاقة الروسية بهيداك الوقت، ووقعنا مع سنة 2019 هيدا العقد. هلأ طبيعي هيدا العقد أثار حفيظة كتار بالداخل وبالخارج، إنما أيضا
0: ليش معالي الوزير ليش هيدا الصفقة بوقتها أثارت حفيظة الكثيرين في الداخل والخارج؟
1: بس حتى كمل إن ما عادت وانسحبت الشركة من هذا الأمر بعد تأخير كتير حصل بسبب يعني جائحة كورونا وكل تمديد المهل اللي حصل بالبلد، ومن ثم عقوبات أمريكية على هذه الشركة، فانسحبت هي أيضا من العقد الموقع. ليش انسحب؟ ليش حصل يعني اعتراضات؟ اكيد حصل اعتراضات من الداخل ومن الخارج. يعني احد كبار السياسيين والزعماء في لبنان ارسل لي واتساب يومتها يعني يعترض على ما قمت به، لاني بس احترمت القانون اللبناني ووقعت مع الفائز بمزايدة عالمية. هذا أمر حصل في الداخل، وفي الخارج طبيعي تعتبر المنشآت النفطية منشآت جيوستراتيجية، وبالتالي توقيع مع شركة من دولة ما مملوكة من دولة ما على الشاطئ الشرقي للمتوسط، كمان هذه خطوة استراتيجية طبيعي تثير حفيظة الدول الأخرى، وأكيد هذا الأمر بيترجم بتصرفات هذه الدول معك بالشخصي. فبالتالي هذا أمر حصل. وأنا أعود وأكرر، أنا لو يتكرر الوقت برجع بعمل نفس
0: كنت بدي أسأل هذا السؤال هلأ معالي الوزير، كنت هلأ بدي أسأل نفس السؤال اللي حضرتك هلأ عم تحكي عنه، إنه إذا رجع فيك عن جد الوقت لورا الموضوع كان مبين معقد وفيه تحديات كثيرة، كنت رح تاخد نفس القرار وتعمل نفس الصفقات أو المزايدات؟
1: أكيد أنا أكيد برجع بأخذ ذات القرار، لأنه هذا القرار بيمثل المصلحة اللبنانية العليا. مصلحة لبنان.

0: انه يكون عنده تخزين نفطي على ارضه كبير بيقدر يهدي فوق الست شهور في حال اي حصار او في حال اي ازمه حصلت. واليوم نحن شايفين ازمه مضيق هرمز كيف عملت باسعار النفط بالعالم وباستنفاد المخزون لدول كثيره. هذه لو كان هذا المشروع انتهى وخلص على الارض اللبنانيه كان حمي لبنان وعطاه مناعه بوجه هيك هيك هيك ازمات. فبالتالي مثل ما بلشت انا بتصير سهل كثير القرار لما بقول السياسي انه انا مسؤول اني امن المصلحه اللبنانيه العليا وليس مصلحتي انا وليس استدامتي في السياسي وليس انا ارضاء الاخرين اللي بيرضي ضميره بالاول ومصلحه البلد. ومن هونك وبالراي كل شيء يجي بصير محمول.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: موضوع كتير مهم اللي عم تحكي عنه، موضوع المخزون النفطي، معالي الوزير، للبنانيين اللي بيأمن فعلا مصلحة البلد بشكل عام. برأيك هيدا الملف بالتحديد، ملف الطاقة والمياه، وبنعرف يعني موضوع عرقلة التعاون مع موسكو ما اقتصر بس على وزارة الطاقة، أكيد حضرتك بتعرف وسمعت بالمعلومات اللي بتقول إنه وزارة الدفاع اللبنانية بأيام سابقة كمان حاولت إنجاز صفقات أو هبات للجيش اللبناني تم إيقافها من قبل قوى غربية وبالتحديد الأمريكيين في لبنان. لذلك اليوم الموضوع أصبح أبعد من أنه خلاف سياسي داخل لبنان، الموضوع صار أنه لا، ممنوع على مسؤولين في لبنان أن يثبتوا علاقاتهم عبر وزاراتهم صح مع أطراف أخرى بسبب إملاءات وضغوطات خارجية. طيب موضوع الطاقة اليوم أو المخزون النفطي كيف ممكن ينحل؟
0: بس هون إذا بقدر عن انترجكشن صغيرة، السلوك كل سياسي بحدد إذا الأطراف داخليا أم خارجيا كيف بتحكي معه. يعني السياسي النظيف والمعروف إنه ستريكت بوزارته وشفاف ما بيتعرض، ما بيجي حدا يجرب لا يهدده ولا يغري بالأمور. أوكي من بعدها بصير في تصرفات يعني تمييزية مش مثل باقي السياسيين، بس بالآخر بكون هو عمل مصلحة البلد في في في في ناس هني ما بيسترجوا. حتى لو هبة كانت مقدمة من دولة روسية أو من دولة غيرها ما بيسترجوا يحطوه على جدول الأعمال مجلس الوزراء أوقات حتى ما يثيروا غضب الدول الأخرى اللي بيكونوا على تنافس أو على عدم وئام مع روسيا أو غيرها. فبالتالي هذا الأمر كله يعود إلى السياسي، هل هو سياسي سيادي مظبوط وطني مظبوط بيعرف مصلحة البلد وكيف يأمنها، أو هو سياسي يسعى إلى استرضاء بعض الخارج من شان مصالحه الشخصية الضيقة أو مصالح حزبه أو فئوية ضيقة للبعض.
2: موضوع طبعا مهم، ولكن في ضغوطات علينا أن نعترف خارجية هائلة على لبنان والسياسيين في لبنان أوقات بتخرج عن إرادة السياسي نفسه أنه يقول لا، يعني أوقات مرغم يكون السياسي حتى ولو هو بده يخدم مصلحة الرأي العام اللبناني، أليس كذلك؟ ما بعرف بتفين عن النقطة معالي الوزير، أنه يضطر يرفض أو يتنازل بأمور معينة لا تصب في مصلحة الرأي العام اللبناني لأنه في ضغوطات كتير كبيرة وهائلة. طيب بموضوع النفط والكهرباء والطاقة والمي وغيرها، كيف ممكن هذه الملفات التي تعتبر حيوية للمواطن اللبناني وأساسية أن يتم حلها دون تسييس ودون ضغوطات سياسية؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
0: سيدتي للأسف أنه أكان الكهرباء أو أكان المي أو أكان قطاع الاتصالات اليوم في على طول في اقتصاد موازي فيهم خلق بفعل التعطيل الممنهج لهذه القطاعات منذ بداية التسعينات، منذ بداية دولة الطائف ومنظومة الطائف يلي تولت الدولي بعد 13 تشرين 1990. هذا الأمر كان ولا يزال يؤمن فلوت كبير، كاش إيكونومي كبير، اقتصاد نقدي كبير بالكهرباء. الاقتصاد الكاش هو أكثر من الاقتصاد الشرعي، بالمياه تعطيل بناء السدود، تعطيل بناء الخزانات الكبيرة، تعطيل بناء شبكات المياه، محطات تكرير المياه، بيؤدي إلى بيع المياه من بعض القطاع الخاص بالصهاريج، وهذا اقتصاد كاش موازي. اليوم شركات توزيع الانترنت يلي هن خمسة بدولة مثل فرنسا، نحن عنا حوالي 100. لما تجي حتى تعمل استثمارات بشبكات الانترنت، كمان بتواجه بشبكات الالياف البصرية، يعني كمان بتواجه بتواجه عراقيل، وبواجه الوزراء الوزراء عراقيل، لانه في اقتصاد كاش موازي ايضا عبر بيع الانترنت في الاحياء وفي بعض المناطق. فبالتالي موضوع الاقتصاد الكاش الموازي لا الاقتصاد الشرعي هو العرقلة الأساسية والأكبر في نهضة هذه القطاعات. نحن بقطاع الطاقة استلمنا كهرباء حوالي 10 أو 11 ساعة بال 24، درنا رفعناها لفوق ال 20 ساعة بال 24، ولولا الأزمة السورية والنزوح يلي تقرير اليو ان دي بي بقول إنه كانوا عم يستهلكوا أكثر من 5 ساعات كهرباء، عم يحرم اللبنانيين، لأن لبنان للمستمعين اللي ما بيعرفوا إنه لبنان في أكثر من 50% من سكانه كان في لاجئين أو نازحين سوريين تخطوا المليونين نازح، ضيف عليهم 500,000 فلسطيني، بقى كان عنا أكثر من نص عدد سكان لبنان هن من الموجودين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية، يستهلكون طاقة على حساب اللبنانيين، يستهلكون الوقود على حساب اللبنانيين، يستهلكون المياه، ينتجون كميات هائلة من النفايات على المنظومة اللبنانية أو على السيستام اللبناني إنه هو يتخلص منها. محطات تكرير الصرف الصحي، كل ذلك عمل سترين كبير، عمل ضغط كتير كبير على الانفراستراكشن اللبنانية. كانت وصلت الكهرباء لل 24 لولا الأزمة السورية. لما تركنا نحن الوزارة شو صار؟ رجعنا لحدود الأربع ساعات على 24 ساعة. ليه هذا الأمر؟ حتى ترجع تتعزز بكل المنازل اللبنانية، وبعرف يمكن في ناس برات لبنان عم يسمعوني، كل المنازل في لبنان الكهرباء فيها 24 على 24، ولا مرة تنقطع عندك الكهرباء. بس المشكلة إنه الكهرباء مش جاي من كهرباء لبنان، 4 ساعات يمكن منها من كهرباء لبنان، والعشرين ساعة عم بغطيها مولد موازي بالحي لقطاع خاص عم يستفيد منه، شركات بترول عم تستورد مليارات الدولارات من المازوت لتشغيله، عنده أثر كتير كبير على البيئة، الانبعاثات عاطلة جدا يلي عم تنحط بين الأحياء بين المنازل.
2: موضوع المولدات طبعا أكيد معاليك، موضوع المولدات فعلا يمكن مثال حلقة لحاله، موضوع خطير أصلا ومعقد.
0: هيدا سيدتي مليارات الدولارات إن كاش إيكونومي.
2: طيب شو الحل؟ نحن بعد معنا وقت قليل، لأنه حتى الوقت قطع بسرعة، نحن عم نحكي عن مواضيع هالقد معقدة معالي الوزير. شو الحل أمام كل هذه المشاكل التي كما ذكرنا هي ملفات حيوية وأساسية للمواطن اللبناني، وحتى يومنا هذا لم يتم حلها؟ موضوع كهرباء، مي، طاقة، إن كان على صعيد الداخل أو حتى صعيد الخارج، بأنه اليوم كمان سياسيين ممنوع يعملوا صفقات معينة، أو جيش لبناني ممنوع يتلقى هبة مجانية من قبل دولة بس لأن في ضغوطات وإملاءات خارجية.
0: الحل هو بيد اللبنانيين. يلي بكونوا مدعوين دوريا لتجديد الثقة بالطبقة السياسية. اللبنانيين جربونا بالحكم، شافوا كيف نحن نعمل المصلحة الوطنية الصرف لو حملنا التداعيات على شق أشخاصنا، وجربوا من ادعى وسمى حاله سيادة وتغنى بما ليس لديه واستلم الوزارات، كيف بتتراجع كل الخدمات وشو بصير وشو بصير من قيود على الدولة اللبنانية وشو بصير من قيود على الوزارات. الحل بيد اللبنانيين لما بيروحوا على صندوق الاقتراع يقيموا مظبوط الأشخاص والأطراف يلي عم بفوضوها شأنهم العام، إذا بدهم يعيدوا تفويض هيدي الطبقة وهؤلاء الذين يتولون الحكومة اليوم، يعيدوا تفويض ثقتهم وإدارة شأنهم العام، هذا الأمر سوف يؤبد ويديم الأزمات يلي نحن فيها.
2: شكرا جزيلا معالي وزير الطاقة اللبناني السابق سيسار أبي خليل، والنائب أيضا الحالي في المجلس النيابي والناشط السياسي، على هذا اللقاء وكل التفصيل والشرح للواقع السياسي اللبناني الداخلي. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة، دائما من موسكو إلى بيروت في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: بحبك.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بتشرين الأول الماضي وقبل مواجهة أذربيجان بتصفيات كأس العالم فيفا 2026، سئل كيليان مابي عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بقميص منتخب فرنسا والمسجل باسم أوليفييه جيرو منذ كأس العالم قطر 2022. ورد المهاجم الفرنسي وقتها وقال: بعتقد أني رح أتجاوزه، أي متى ما بعرف وما بفكر بالأمر كتير، رح يصير هالشي بشكل طبيعي ورح كون سعيد وقتها، بعدين بركز على ما هو أهم. مابي اليوم بيحتفل بإنجاز طال انتظاره بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، رغم أنه ما وصل بعد لحاجز 100 مباراة دولية، وذلك بعد تسجيله 3 هدفين بشباك السنغال على أرض نيويورك نيو جيرسي ستاديوم ليعادل رقم جيرو، ثم تجاوزه بالوصول إلى الهدف رقم 58. ازداد هالإنجاز أهمية عند النظر إلى عدد المباريات اللي احتاجها لتحقيقه، إذ بلغ هالرقم ب 99 مباراة دولية بس، مقابل 129 مباراة احتاجها أوليفييه جيرو للوصول لهالرصيد. وللمقارنة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللي بيتصدروا قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ بلغوا حاجز 57 هدف دولي بعد 126 و116 مباراة على التوالي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندس

0: الوحيد لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة طلعت
2: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان في التحرير، التقديم لجون خوري والإخراج لكريستيان ديب.

0: في عناوين لبنان اليوم. إيران تنشر نص التفاهم مع أمريكا والتسريبات السابقة حول ملف لبنان على حالها. موعد الجمعة للتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم. ترامب الرئيس اللبناني سيزور واشنطن خلال أسبوعين. وربما لبنان لا يريد معالجة سلاح حزب الله. قاسم واثقون بالنصر وطرد إسرائيل وننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة. إسرائيل هيوم إسرائيل ترغب بتسريع التوصل إلى اتفاق قبل الاتفاق مع طهران. كنعان اطلع على خطة تطوير معرض طرابلس وأول باخرة سياحية تنطلق هذا الأسبوع من مرفأ جوبي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727 777.

0: 25 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الترقب سيد الموقف في لبنان لناحية ما تتضمنه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمرتقب توقيعها رسميا في سويسرا الجمعة. ويعمق من حالة الترقب هذه أن المذكرة تنص على 60 يوما مهلة لإنجاز اتفاق نهائي، والحوادث التي يمكن أن تستجد وتنسف الاتفاق العتيد، علما أن الرئيس الأمريكي استمر في تهديداته العلنية اليوم لطهران. وبعد تضارب في الروايات بين واشنطن وطهران في شأن حقيقة ما تم التوصل إليه في الكواليس، نشرت وكالة إيرنا الإيرانية منذ بعض الوقت ما وصفته بال14 بندا التي تؤلف التفاهم. ألفت أن أي تغيير لم يطرأ فيما نشر على ما تم تسريبه حول لبنان سابقا. ووسط هذه الأجواء يتم التداول بإمكان تقديم الموعد المحدد الجمعة للتوقيع الرسمي، كما كان لافت ما تم التداول به في إسرائيل اليوم من أخبار عن محاولة تل أبيب تسريع الاتفاق مع بيروت لاستباق الاتفاق بين إيران وأمريكا للبقاء على احتلالها في الجنوب اللبناني، علما أن الرئيس ترامب استمر الليلة أيضا في تصريحاته المثيرة للجدل إزاء لبنان والعلاقة مع نتنياهو وإصراره على دور سوري محتمل في لبنان في الفترة المقبلة. إلى تفاصيل النشرة، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أن رئيس الجمهورية جوزيف عون سيزور أمريكا خلال 2 أسبوع، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى سلام شامل في لبنان، وشدد على أن سوريا قد تلعب دورا في دعم الاستقرار اللبناني، مشيدا بأداء الرئيس السوري ومشددا على أن ملف حزب الله يجب أن يحسم بطريقة أو بأخرى. ترامب قال: السلام في لبنان أمر يجب أن نعمل عليه قليلا، فالواقع هو جزء صغير جدا من الصورة الكبرى، لكنه ما يزال يثير الجدل، ورأى أن القضية الكبرى هي الاتفاق مع إيران، وهنا تكمن الأهمية الحقيقية. لديهم حزب الله ويجب معالجة الملف، يمكننا أن نقوم بذلك، ويمكن لإسرائيل أن تقوم بعمل أفضل، وسوريا ترغب في القيام بذلك، لكني لا أعرف ما إذا كان الناس يريدون ذلك في لبنان، وربما لبنان لا يريد ذلك. وأضاف ترامب: علينا أن نسترشد إلى حد ما بما يريده لبنان. وكشف الرئيس الأمريكي عن تباين في وجهات النظر مع نتنياهو حول الجوانب المتعلقة بالسياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، ودعاه إلى تجنب التصعيد والتعامل بحذر مع الأوضاع القائمة والتصرف بحكمة ولطف، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الظروف الإقليمية الحساسة وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر. وكشف ترامب أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران إلى الجانب الإسرائيلي.
1: سنعمل مع إسرائيل وسننجز هذا الأمر، ولكن هناك أشخاص يعيشون هناك ويشاهدون المباني تدمر فوق رؤوسهم أو بجنبهم. كيف يمكن أن يعيش المرء هناك؟ إنه أمر ظالم، لا سيما في بيروت. أنا شاهدت ما حصل قبل 2 أو 1 أمس حين ضربوا. لقد كانت ضربة عنيفة وكانت غير ضرورية برأيي.
0: ترامب قال للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا: الاتفاق سيتم توقيعه من دون أن أستبعد حضور حفل التوقيع، وأن التسريبات حول منح أمريكا أموالا لإيران مزيفة. ترامب كان أعلن في حديث سابق بعد لقائه الرئيس المصري أنه تحدث مع الرئيس السوري في شأن مواجهة حزب الله. هذا على الضفة الأمريكية. أما على الضفة الإيرانية، فأشارت الخارجية الإيرانية لأن مذكرة التفاهم مع أمريكا مؤلفة من 14 بندا، ولبنان ذكر في المذكرة 3 مرات، وينبغي إنهاء الحرب في هذا البلد لبدء التفاوض، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي خرق للمذكرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه بحسب الخارجية الإيرانية. وأشارت أيضا إلى أن طهران تدرس فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي البلدين، أي بازيشكيان وترامب، عن بعد، ولكن الفكرة لا تزال قيد المتابعة. وسط هذه الأجواء أورد موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران تجريان مناقشات عبر الوسطاء حول إمكان توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، وربما يتم هذا الأمر خلال فترة ما قبل يوم الجمعة خلال التوقيع الحضوري في سويسرا. الوكالة الرسمية الإيرانية إيرنا كانت نشرت نص مذكرة التفاهم والذي أسمي إسلام أباد وتضمن 14 بندا. في البند الأول إنهاء دائم للحرب على جميع الجهات بما فيها لبنان، والبند الأول أتى مترافقا مع البنود 4 5 10 و 11 وهي التي يجب تطبيقها قبل الانتقال إلى بحث البنود الأخرى. من الأجواء الأمريكية الإيرانية إلى إسرائيل، حيث تتقدم الأخبار حول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسط ترجيحات بأن الاتفاق مع إيران لن يصمد، لكن القلق بدأ يسيطر على الإسرائيليين حول اليوم التالي للحرب. ففي الإعلام الإسرائيلي وبحسب معاريف، استعدادات الجيش لجولة قتال أخرى مع لبنان وإيران مستمرة، وعشية جولة المفاوضات مع لبنان في واشنطن بين 23 و25 من الجاري ستكون المفاوضات سياسية وعسكرية. ونقلت إسرائيل هايوم عن المسؤولين فيها أنها ترغب في تسريع الاتصال والتوصل إلى اتفاق قبل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، من شأنه أن يزيل عن طاولة المفاوضات شرط إيران انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هذا ونقلت مصادر متابعة لمفاوضات واشنطن عبر الـ LBCI أن وزارة الخارجية الأمريكية تسعى إلى إخراج إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل لمناقشته خلال المفاوضات. وكانت الجديد قد نقلت عن مصادر أن هدف الزيارة الرئاسية إلى أمريكا والتي أعلن عنها الرئيس عون أو أعلن عنها الرئيس ترامب هو الحصول على تعهد أمريكي سعودي بدعم الجيش والاستثمار في الاقتصاد اللبناني مقابل تقدم ملموس في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وكان الرئيس جوزيف عون قد أعلن أن التأكيدات وما نصر عليه هو مسار مستقل للبنان في المفاوضات مع إسرائيل، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق نار ومع أي دولة تساعدنا في ذلك من ضمنها طهران. وأضاف رئيس الجمهورية: التفاوض تقوم به الدولة، هي سيدة قرارها ولا أحد يأخذ مكانها، وهذا ما بات موضع قناعة لدى اللبنانيين، فلا أحد يربطنا بأي دولة أخرى وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شكر في كلمته مساء الأربعاء إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها. وفي افتتاح المجلس العاشورائي أعلن قاسم ألا وجود لمناطق تجريبية ولا صفراء، وعلى إسرائيل أن ترحل وسترحل.
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تأخذه بالسياسة. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27-11-24 لتحقيق النقاط الخمسة.
0: هذا ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان منذ 2 آذار حتى 17 حزيران باتت 3884 شهيدا و 11856 جريحا. أما اللافت في الميدان اليوم فكان أن حزب الله لم يصدر بيانات رسمية عن استهدافاته للعدو الإسرائيلي. حسين معنا والتفاصيل.
3: يسيطر الحظر الشديد على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم مناطق كفر تبريد وكفر رمان ونبطي الفوقة وحبوش وكفر جوز بالقصف المدفعي العنيف وأفيد عن سقوط شهيد في بلدة حبوش جراء القصف المدفعي. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر مساء اليوم بالقذائف الفسفورية. العدوان الإسرائيلي على منطقة النبطية شهد اليوم تصعيدا خطيرا حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ولأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار فاستهدف محلة الزفاتة في محيط كفر تبنيت، كما استهدف بصاروخين منطقة الخردلي، وهذا ما انعكس مخاوف حقيقية من عودة الحرب إلى سابقها. هذا في وقت تستمر محاولات التقدم الإسرائيلي للوصول إلى مرتفع علي الطاهر لفرضه أمرا واقعا قبل توقيع الاتفاق يوم الجمعة القادم بحسب الإعلام الإسرائيلي. وقد شهدت المنطقة مواجهات عنيفة وتصدي لمحاولات التقدم هذه، واستخدمت في المواجهات الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. أما في جنوب الليطاني فقد واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار وسجل اليوم توغل داخل بلدة حداثة، وقد وصلت القوات الإسرائيلية إلى محيط حسينية البلدة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خربة سلم والغندوري وبيت يحون ومجد زون والمنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وقامت أيضا بعمليتي تفجير في الطير وحداثة. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم المنصوري بوادي لازي بثلاث غارات وأفيد عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة. كما استهدف الطيران المسير منطقة مفتوحة في بلدة برعشيت. وفي منطقة العرقوب تقدم عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: ملف اليونيفيل عاد إلى الضوء، ففي قصر بعبدة حضر الملف بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد اليونيفيل دواداتو أبانييرا على رأس وفد. الوفد الأممي زار الرئيس بري وشدد أمامهم على ضرورة بقاء اليونيفيل وفق ولايتها في القرار 1701. هذا ويجري رئيس الحكومة نواف سلام محادثات في باريس تتناول مستقبل ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. ويزور باريس برفقة سلام وزير الدفاع ميشيل منسا، والذي تابع مع نظيرته وزيرة الجيوش الفرنسية مستقبل اليونيفيل واستمرار الدعم الفرنسي للجيش. أما في تركيا فعقد نائب رئيس الحكومة طارق متري لقاءات رسمية في إطار مشاورات التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا. أما قائد الجيش فاختتم زيارة إلى اليونان امتدت ليومين بدعوة رسمية من نظيره اليوناني رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع، وتطرق إلى تطورات في الراهنة في البلدين والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد هيكل تقديره لليونان على مساعدته العسكرية التي يقدمها إلى الجيش اللبناني. قبيل زيارته الفاتيكان الأحد المقبل عقد في بكركي لقاء البطاركة الكاثوليك للشرق برئاسة الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وتداولوا في شؤون كنسية قبل انعقاد السينودوس في روما. وتربويا فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية، أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي رئيس مجلس النواب على المشاورات مع القطاع التربوي، وقالت سنستمر في المشاورات للوصول إلى حل توافقي.
4: اتفقنا أنا ودولة الرئيس بأنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا، لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تتدهور، وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بيصير ما له معنى ولا له طعم. سو نحن هلأ بانتظار التطورات الإقليمية اللي عم تصير، ومثل ما قال كمان دولة الرئيس سلام أنا مكلفة بإعادة النظر بالخطة بالنسبة لهالموضوع.
0: بحث رئيس لجنة المال نائب إبراهيم كنعان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمعرض رشيد كرم الدولي هاني شعراوي في واقع المعرض والخطط التطويرية لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة داخل المعرض. ماليا يشهد ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض السليمي تطورا قضائيا جديدا بعدما كلف مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج القاضية سمرندا نصار باستجوابه في منزله على خلفية الشكوى المقدمة من حاكم المركزي كريم السعيد في حقه، ولم تتضح بعد نتائج جلسة الاستجواب. مجموعة أبو مرعي تبدأ هذا الأسبوع بتسيير أول باخرة سياحية لبنانية من مرفأ جوني في اتجاه الدول على شواطئ المتوسط. التفاصيل مع جيال غالب.
5: في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ووضع لبنان مجدداً على خارطة السياحة البحرية في المنطقة، أطلقت اليوم سيدرز ويفز التابعة لمجموعة أبو مرعي أول باخرة سياحية لبنانية، والتي ستربط مرفأ جوني بعدد من وجهات وسواحل البحر الأبيض المتوسط بحضور وزير الأشغال فايز رسامني. النائب نعمة فران الذي حضر الحفل أكد أن المشروع يهدف إلى استقطاب السياح إلى لبنان بما يساهم في تحريك الاقتصاد.
6: هدفنا من هالباخرة مش بس تنقل اللبنانيين إلى الخارج، انتبهوا، هدفنا كمان نجيب العالم إلى لبنان. بدنا هالباخرة تحمل اللبنانيين ليسافروا ويتعرفوا على أماكن جديدة، بس بنفس الوقت تحمل آلاف السياح والزوار ليجوا يكتشفوا لبنان. بدنا إياها تكون جسر باتجاهين تربط العالم بلبنان، لأنه كل سائح بيوصل على لبنان بيفتح فرصة عمل جديدة وبيحرك مطعم أو فندق أو متجر ويساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي. كل لبناني بيسافر وبيرجع بيرجع معه خبرة جديدة.
5: رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي وصف إطلاق الباخرة بأنه خطوة أساسية نحو إعادة إحياء النقل البحري في لبنان.
7: واليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتجديداً لثقتنا بلبنان وبقدرتنا على النهوض واستعادة مكانته نحو، نعود لإطلاق هذا المشروع البحري من أرض لبنان، وإيمانا منا بأن الإرادة اللبنانية أقوى من كل التحديات.
5: مديرة المشروع مادونا خويك عرضت بدورها تفاصيل الرحلات والخدمات التي ستوفرها الباخرة.
8: سيدر ويفز مش بس باخرة، هي تجربة سفر بحرية متكاملة. الباخرة بتساع 350 راكب مقسمة على طابقين، الطابق الرئيسي بساع 246 راكب وفي كافيه مجهز بالكامل لخدمة ضيوفنا. أما الطابق الأعلى فبساع 108 ركاب مع مساحة أوسع للراحة وأكسس للأوبن ديك للاستمتاع بالبحر والهواء الطلق طول الرحلة. الباخرة بترفع علم سان مارينو ومصنفة من هيئة الرينا العالمية واستكملت كل المتطلبات الفنية.
5: خويك دعت إلى زيارة موقع cederswaves.com الإلكتروني للحجز والاطلاع على مزيد من المعلومات، وأعلنت أن الرحلات ستبدأ هذا الأسبوع وستستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل. من مرفأ جونيا جايال غالب، صوت كل لبنان.
0: من السياحة المتطورة في لبنان عبر مرفأ جوني إلى أخبار المونديال، ففي مباراة جمعت عند 8 من هذا المساء منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وقد عابت المباراة غياب اللياقة البدنية المعهودة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وعند 11 من هذا الليل بدأت مباراة إنجلترا وكرواتيا، وتقدم الإنجليز عبر هاري كين من ضربة جزاء نفذت على مرحلتين بعد خطأ من حارس مرمى الكروات. وفي هذه الدقيقة 37 سجلت كرواتيا هدف التعادل، إذن 1-1 بين إنجلترا وكرواتيا، و الفريقان يلعبان في الشوط الأول قبل 10 دقائق من نهايته. شكرا لمتابعي المونديال. إلى متابعي الأحوال الجوية. يستمر الجو قليل الغيوم في لبنان مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة فوق المناطق الجبلية والبقاعية مع استقرارها على السواحل ونشاط في الرياح الشمالية أحيانا. كان في عناوين لبنان اليوم: إيران تنشر نص التفاهم مع أمريكا والتسريبات حول ملف لبنان، موعد الجمعة للتوقيع الرسمي على المذكرة ومحتمل تقديمه إلكترونيا، ترامب الرئيس اللبناني سيزور واشنطن، وربما لبنان لا يريد معالجة سلاح حزب الله، قاسم واثقون بالنصر وطرد إسرائيل وننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة. إسرائيل هيوم إسرائيل ترغب بتسريع التوصل مع الاتفاق مع لبنان قبل الاتفاق الأمريكي الإيراني. كنعان اطلع على خطة تطوير مرفأ طرابلس، وكان في النشر أيضا أول باخرة سياحية تنطلق من مرفأ جوني إلى الشواطئ المتوسطية هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

أخبار المونديال عم نتابعها شخصيا، لأنه كمان نحن منحب أخبار الفرق اللي منتابعها خلال السنة، مش بس منحضر فوتبول بالمونديال. غياب اللياقة البدنية هي اللي أثرت على أداء منتخب البرتغال، لأنه كله كان مركز على رونالدو، وأجمع النقاد بعد ختام المباراة أنه رونالدو بطل يقدر يروح لنص الملعب ليجيب هو الطابة بنفسه كما كان يفعل حين كان شابا، بعكس ما يفعله أو عم بيجرب بعد يفعله ميسي مع الأرجنتين يلي فازوا 3-0 فجرا على الجزائر. على كل حال، ميسي سجل 3، رونالدو ما سجل ولا واحد، وهلأ التزريك في الشوارع وعلى صفحات التواصل بين محبي النجمين. على كل حال، بعد بكير لنشوف مين راح يتأهل عن كل مجموعة. أكيد البرتغال قادرة أن ترجع تتأهل، بس خطوة جيدة للفرق المغمورة فينا نقول، كما الكونغو، كما كل الدول يلي بطلت تخاف من شيء اسمه فريق كبير وفريق صغير. نحنا منشجع هذا الشيء لأنه بيصنع كمان نجوم كبار ولو بعدهم صغار بالخبرة إلى سنوات مقبلة. المباراة الحالية عم نتابعها بين إنجلترا وكرواتيا، تشهد في هذه الأثناء كورنر، ضربة ركنية للإنجليز، وأكيد بدهم يرجعوا يحسنوا أدائهم ويعززوا النتيجة، بركي بيحصلوا على هدف قبل نهاية الشوط الأول. ينفذ الركلة الركنية ديكلين رايس ويضع في المرمى مباشرة. عم بعطيكم النتيجة كما نشاهد المباراة. هاري كين الهدف الثاني للإنجليز في هذه اللحظات برفع ركنية من ديكلين رايس مباشرة إلى هاري كين، هداف إنجليزي نادر، وهو لاعب بايرن ميونخ بالطبع. وأكيد الإنجليز هلأ فرحانين بالتقدم. على كل حال، المدرب بيبقى ألماني للإنجليز السنة مع توماس توخيل، ما هيك يا كريستيان؟ نحن رح نترك الهوى للكلمات المجرحة بالحب مع أم كلثوم لسه فكر.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز

كيف الخليج لبعض الوقت. في موقف لافت له أعلن أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية. تطرق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى الاتفاق مع واشنطن بما يشمل ملف لبنان، وقال سنوضح أبعاد مذكرة التفاهم مع أمريكا بعد التوقيع عليها رسميا نهاية هذا الأسبوع، وسنعمل لاتفاق النهائي مع واشنطن خلال الأيام الستين المقررة. وأعلن قليباف أن المذكرة من 14 بندا تنص على أن الاتفاق النهائي سيعتمد من مجلس الأمن أيضا، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق نهائي وصادق عليه مجلس الأمن فأنه يبقى غير جدير بالثقة لأن ضمانتنا هي في قوتنا. وأردف قليباف نشدد على أولوية تنفيذ البند الأول وأنهاء الحرب في كل الجبهات لننتقل بعدها إلى البنود الأخرى، وبما يوسع نطاق وقف إطلاق النار من ضاحية بيروت إلى أنحاء لبنان كله. وكالة إرنا الرسمية الإيرانية نشرت ما وصفته بنص المذكرة والذي يدعى تفاهم إسلام أباد، ويتضمن 14 بندا، وفي البند الأول منه الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وسائر أحكام البنود الأخرى. مسؤول أمريكي كشف للصحفيين أن الوثيقة التي أعلنها الإيرانيون مشابهة لما نريده لكم، واللافت أن الطرفان أكدا أن هناك خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار بعدما كان الرئيس الأمريكي قد نفى التسريبات في هذا السياق. يسيطر الحذر الشديد على معظم مناطق الجنوب اللبناني بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وقد شن الإسرائيلي غارات وهمية فوق النبطي وصولا إلى مرتفع علي الطاهر لمحاولة التقدم نحو التلة لفرضه أمرا واقعا قبل توقيع الاتفاق مع إيران يوم الجمعة. حزب الله لم يصدر بيانات رسمية عن هجماته ضد الإسرائيليين، واكتفى بنقل الأخبار المتعلقة حول هذه الهجمات عبر مندوبيه في الميدان. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزوجته بريجيت نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي، حيث أقيمت مأدبة عشاء بعد قمة مجموعة السبع التي انعقدت في أفيان. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددة للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ومنلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.